لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب

0: يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

0: عدل موجتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز السابعة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم في الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي الخاصة بالدورة الرئيسية للناجحين في البكالوريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة وموقع التوجيه الجامعي. وأشارت الوزارة إلى أن النتائج ستنشر بالتوازي على الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي orientation.tn. الأستاذ سليم اللغماني يؤكد أن تونس أصبحت ممثلة اليوم بثلاثة قضاة في أبرز الهيئات القضائية الدولية، وهم رفع بن عاشور بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهيكل بن محفوظ بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب انتخابه بالمحكمة الدولية لقانون البحار، مشددا على أن وجود قضاة تونسيين داخل هذه المؤسسات يجسد أيضا نجاح الدبلوماسية التونسية، باعتبار أن انتخاب القضاة الدوليين يتم عبر مسار انتخابي يتطلب إلى جانب التحلي بالكفاءة العلمية والقانونية دعما وسندا دبلوماسيا فعالا لتحقيق الفوز وفق تعبيرها. الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي نفذت أمس بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والإدارية والبلدية سلسلة من الحملات الرقابية بعدد من الشواطئ في ولايات صفاقس وتونس ومدنين، في إطار تكثيف المراقبة للتصدي لمظاهر التعدي على الملك العمومي البحري وضمان احترام تراخيص الإشغال الوقتي. وأسفرت هذه الحملات عن تحرير عدد من المخالفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي البحري وحجز عدد من المعدات والواقيات الشمسية المستغلة بصفة مخالفة. في الأخبار العالمية، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مساء أمس أنها أكملت جولة جديدة من الهجمات على إيران، وأنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث هجوم لها، كما قامت أيضا بإلغاء ترخيص كان يسمح لإيران ببيع النفط بعد أن أصيبت 3 ناقنات نفط بقذائف في مضيق هرمز. من جانبه، أعلن الجيش الكويتي صباح اليوم تصديه لعدد من الهجمات بالصواريخ والمسيرات، كما أعلنت وكالة فرانس بريس سماع عدوي انفجارات عنيفة شمال البحرين تزامنا مع إطلاق صافرات الإنذار بعدد من المناطق. ونختم بحالة الطقس لهذا اليوم، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. وتكون الريح قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع سماح مفتاح وكامل فريق برنامج ناس الديوان. في أمان الله.

0: Radio Anapha.
1: Publicité. جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيش وكان بتوتال لوك كل تندانس
2: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
1: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
2: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس
3: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
3: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم خلي السام فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلها بليس وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك اين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في السام فايبس على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: 7:16 دقيقة صباحكم مبروك صباحكم أحلى يا توينسا مرحبا بكم وين ما كنتوا هذه صبحيتكم على الديوان فهم تلقونا معكم كل يوم من 7 للعشرة سامح مفتاح من قدم الميكرو الجميلة نادية في الإخراج العزيزة إيمان منى في الإخراج الرقمي على يميني دائما وأبدا سيد العميد تطبيق ديدي أهلا وسهلا
6: مرحبا صباح النور
5: أهلا بالعميد
6: سليم صباح النور نور صباح النور ضيفنا الكريم تخلي سماحة تقدمك من بعد والله شوينك الأربيتر البارح والله شوينا
5: شويه
6: انا انا انا انا الفريق الارجنتيني نكره في الدم تعرفش علاش لانه اكثر فريق صهيوني في كره ارضيه فريق صهيوني بيتم كان بميسي تاعهم كل رامس هاينا من رئيسهم لاخر واحد والبارح الاربيتراج زاد ظهر اللي هو متكي على صهاينا ظهر ريمو شويمنا 80 دقيقه رسول الله في صفر وزادنا حاوبونتو وزي يعني اسمع انكرو يا بلا على كل حال تم الصحه لعبوا بقليب
5: رجال
6: ان شاء الله نهار يطشنا ما بلهم ان شاء الله فهمتي خاطر بعدنا برشا احنا
5: ان شاء الله
6: على كل حال
5: وحده يقول ان شاء الله
6: يكون الناس كل تحب ميسي انا ما نطيقوش قد ما نحب رونالدو خاطر رجال على مواقفه قدر كميسي ما نحبوش
5: حتى انا
6: ما نحبوش على مواقفه على صهيونيته على انحيازه للظلم انحيازه للقتل للاباده هذاك علاش انا ما نحبوش وتمنيت امبارح مصر تتعدى انا قلت له نسيبي بحذايا قلت له باش يدردرها الاربيتر واحنا نعيشوا صدقني اسوء كاس عالم من اللي انا حي ونتفكر اسوء كاس عالم شفتها في حياتي هاك النهار فضايح مع الفرنسيس يحبوا يطيحوا فرنسا معناها خاطر عارفوا اللي عملوا الاربيتر شيء لا ما يصدقش بونيا راح بونيا ايه ظاهره العمليه ظاهره اسمع ريحه الصهاينه تلقاها في بارتو
5: مرحبا بك سيد العميد دكتور يخلقوا دايرة دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا صباح النور يا دكتور
7: صباح الخير سامح مفتاح
5: مرحبا سليم العسلي
7: نوروز جميلة ضيفنا العزيز نادية وإيمان سادة المستمعين سادة المشاهدين الناس كل في كرهبهم في الخدمة بون على طرح مصر البارح والله انا البارح كي حكينا على لي ديكلاراسيون تاع حسام حسن والله جيت باش نقولهم بعد قلت فك عليه ما نحبش نغوث
6: لا
7: شوف
5: لا هو غوث العميد ربح لك
7: المواقف
5: قال باش يعملوا فيهم
7: يعني هما اي عبد واي انسان مع الانسانيه ومع الحريه ومع حق الحياه وحق حق الاستمرار معناتها من نجم يكون كان مع الصف الفلسطيني اي بان تخلصوا الكونتون فهمت تخلصوا
5: بالوقت.
7: خلصوه بالوقت. مصر العروبه, مصر تقعد مصر وجمهوريه مصر العربيه, فهمت. وهذوما ما هم كان فاصل في تاريخ الانسانيه وفاصل مش حلو بالكل. وهنا شفنا معناتها من السياسه الحق الاباده الجماعيه اللي عايشها الشعب الفلسطيني, لو جينوسيد معناتها سي انكرويبل معناتها بالحق, فهمت. وتو وصلنا للسبار معناتها تخلص اربيتر معناتها البارح, هوني سنه هوني فرض معناتها, هذه تتزفر والاخرى ما تتزفرش حاسيلو. دونك فوالا, مشاركه مشرفه لمصر وميز ان شاء الله على المغرب,
5: هي على المغرب هي المنتخب تكمل. المغربي
7: وانا يظل الارجنتين لو مش بتهز
5: ان شاء الله,
7: فهمت, مش بتهز. اسمع ربي تراجي يدز ما لا
5: ان شاء الله به غوث لنا كل يوم على الارجنتين يزيد زيد دز ما هاد السيد عميد زيد كل يوم الغوث على
7: الارجنتين
5: كلمتين لما هما مشوا على رواحهم. نوروز الجميله غزلتنا صباح النور.
0: بونجور سماح, بونجور
5: الغزاله
0: لحضور. صباح خير سيد العميد.
6: صباح خير يا لالا. صباح خير
0: سيد العميد, شبيك هكا؟
6: صباح خير حمدك. انا شوف نوروز الجميله قال والله بالحق
0: جميله. بونجور دكتور, بونجور ضيفنا, نسلم على ندو امونا, ان شاء الله نهاركم زين اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا على راسهم كما العاده الكتيبه.
5: هلا شديتنا ضيفنا صديقنا اليوم موجود بحضنا, سعيدة باستقباله. هو أستاذ موسيقى, هو فنان وصوت كبير برشا, غنى مع أكبر الفنانين واليوم قاعد يشق في طريقه وحده. هو كرونيكور محلل كان لسنوات طويلة في إذاعات, خلينا نقولوا سورتو في إيافا من أسمعته برشا. محمد سعيد اليوم سعيدين بيك بحضنا. محمد مرحبا بيك.
8: صباح النور, صباح الورد على ناس ديوان وعلى الاكيب. أيوة. اللي محلاه الكل اللي انا نتبع فيهم راه عندي مده الحقيقه. سيد العميد, الدكتور نوروزا, وانت بيان سور سماح. دونك
5: الكابتن ما تنساش لك
8: الكابتن. لا الكابتن لا يتغش علينا. دونك ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نعديو ميسيون مزيانه.
6: انا فرحان
8: حتى انا فرحان.
6: تعرفش علاش؟
5: علاه؟
6: انا ما هو موسيقي.
5: اي
6: هاتوا تشوفوا الحقيقه باش تبان.
5: ايوه
6: عندي توا عامين وانا نفرع في جماعه على هشك بشك
5: هذاك. تخي بيل فاوسي.
6: فهمتني؟ على كل هشك بشك وعلى كل الصناعات اللي سموها صناعات غنائيه ومفات المراه وقدوم. نقول لهم راه مش فن وخويا حيسين في على الاقل جاء انسان حقيقي.
0: موسيقي حقيقي مش كده بينه وبين الدكتور في
6: الحزب قلق. باش يقف معايا على الاقل باش نظهروا للفن راهو فن.
7: سيد العميد الطرح نتاع الموضوع مش صحيح هذا اللي قلت. احنا ماناش نعملوا في البروموسيون نتاع هشك بشك. أما الفن قاعد
6: جورج وصوف.
7: لا لا لا الفن قاعد يتبدل والعباد أذواق, فهمت. والهشك بشك نتاع اليوم راهو حتى النزول وترب نحن كيما بلي حمدي وكيما غيرت في وقته كانوا يعتبروه هشك بشك
8: مش برشا. فهمت. مش برشا. مش برشا
6: وقتها موجود راهو.
5: وحنا نحكيو على هذا الكل.
8: أيوة
5: أعطيني حاجة هكا دندينة, حاجة قديمة أصيلة كما يحبها العميد.
8: حاجة قديمة
5: أعطيني
6: حاجة تسلج الفؤاد على الصباح.

0: الله يرضى عليك الله يرضى عليك اصلاح
1: الله يرضى عليك
0: ملا صوت ملا صوت ملا صوت لا بالحق
2: شكون اللي غادي يغني
1: في الاغنيه؟ لا لا ودي صافي
0: سامحني انا ركزت مع حلاوه الصوت على صفاوه الصوت والله قسما بالله شو نقول لكم راه في تونس فما كنوز انا غالب نتلفتوا كان نضوا كان على برا
2: هلا نلوجوا عليهم
0: والله بالحق
3: اون بلوس زاد الكورون متعدي توا فهمت مع العميد على الاخر خاطر هو حكى على الماتش نتاع البارح وانا الحقيقه نتاع ربي انا متبني الراي نتاع السيد العميد لانه زاد اذا كان لاحظنا في الاخر وقت اللي خارجين في التونيل الجمهور نتاع الارجنتين حط العلم الصهيوني ويسبوا في حسام حسن وفي خوه اللي حسام حسن الحقيقة كان نرجع شوية التالي راو عمل برشا حاجات الفلسطين والغزة وداير ثم ماتش خيري يلعب هو مع فلسطين وكان هو لو كابيتان ديكيب معناتها ومن العباد اللي يعاونوا في غزة ويدعموا في غزة ومن العباد اللي يحبوا غزة
2: دونك والمساج كان واضح
3: لا المساج كان واضح
0: علامات إسرائيل
3: علامات إسرائيل هكاكا معناتها
0: من رئيس ومن آخر واحد وكلهم صهاينة راو راو شعب عجيب وغريب الشعب اللي وقت اللي هرب هتلر وين مشى للارجنتين راو ناس كل ما تعرفش معلومة يسخيلوا مات شو راو ما عنده تاريخ عندهم تاريخ أسود هذوما هالارجنتين أولا كانت تحكم فيهم
2: جد كرههم العميد
0: لا لا بالوقت الجنت ميليتاري بتاعهم كان عندهم أكبر ديكتاتورية خلقت على وجه الأرض فهمتي دونك اسمه جوش حتى راو كل واحد وتاريخ والشعوب راي تاريخ فهمتي ونعرف أنا كل حاجة تصير فيك البداية ذيك من رئيس وانت هابط أكبر شعب مدعم للصهاينة هو شعب ذاك
2: توت سويت باش نمشيو لي توب ريتش
4: توب ريتش
5: يلا في توب ريتش باش نحكيو على زوز فيديوهات نبداو بفيديو الحقيقة تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لي هو فيديو من تصوير سوندست ليلي كتبت فيه قلبي وجعني ولا عملت فيديو من القهر على الأقل احترم تاريخ المكان اللي مثل بلادك قدام العالم هو فيديو في مسرح قرطاج بعد حفلة أم السبسيري اللي عندها نهارين من اللي صارت في الويكاند بلوتو دونك الناس ترمي في الفضلات توسكي ماكلة باب زميل مشاهد الحقيقة نشوفوها ومتكررة كل عام نحن حابين نحكيو فيه سماح الموضوع هذا أو الفيديو هذا باش نحاولوا نعاودوا نحكيو فيه بما أنه الناس معناها تكرر في نفس الحاجات دونك ترمي في الفضلات
2: كنت بسيش نجم تضحك
5: ولا وانا شديت روحي باش ما نضحكش دونك الناس ترمي في الفضلات تاكل وتشرب وتشرب الماء وتاكل القلوب ودرا شنو نفس المشاهد نشوفوها تتعاود وتتكرر في لي سال دو سينما وحتى زادة في المسارح الأثرية كما مسرح قرطاج
2: فوالا باش نعملوا لو تور دو تابل قبل ما نرجعوا كذلك نحكيوا اليوم بلوتو في توب ريتش على مطاعم راقية في البحيرة خرجت منها صور غير راقية بالكل بار كونتر نبداو بمسارحنا مسرح قرطاج راه كيما نقولوا الفن فيه شكون اللي نجم يطلع لمهرجان قرطاج والتوانسة اللي ديما نقولوا ليه احنا يلزمنا فنان يشرف المهرجان حتى الجمهور زيدا دكتور يلزم يشرف المهرجان
1: المواطن اون جينيرال هذايا ماهيش حكاية مهرجان وكرتاج هو بيدو الوسخ اللي تلوح في مهرجان كرتاج هو بيدو الوسخ اللي تلوح في الشطوط وفي البحورات نتاعنا هو بيدو اللي في الستاد والله انت يمكن ما تعرفش الستاد ما تدخلش اما كي تدخل الستاد شو بدورة المياه تعيف روحك كي تدخل الستاد الكورة وهذا يعطي معناتها نظرة عامة على تعاملنا نحن كتوانسة وديما نعود هنا الكلمة شعبا وحكومة مع البيئة معناتها بصراحة ما عندناش لا نوسيون تاع ليجيان وتاع هذا يلزم نقولوها هك شفت انت مطعم راقية كي المطعم الراقي في البحيرة كي اللي يبيع في كاسكروت عياري
2: اي راجل هذيك تشوفوا تصاور على
1: ما, ما, ما يفرق ما, ي, ما يفرق كان صومك هو والكرسي اللي تقعد عليه والديكوراسيون مي لو كونتينو ديما فهم مشاكل نتاع النظافه
2: ديما خليني في المسرح باش من بعد نرجعوا للسؤال
1: خاطر المسرح انت اي مسرح شنو باش نقولوا انا نحكي لك على كومبورتمون جينيرال تاع الشعب
2: انت قلت المسرح البحر الكياس
1: الكل الملاعب الشطوط الملاعب الكل عندنا مشكله مع النظافه ومع بيئة على خاطر ديما نرجع للمناهج المدرسية اللي هي الدواء يلزم المناهج المدرسية يحطوا ويغرسوا هذايا في عقلية المواطن التونسي القدام معناته هو كيبدأ عمره 5 ولا 6 ولا 7 سنين وتفرجيه انت دون سو سونس وتكونوا على البيئه وعلى النظافه، راهم بعد 10 ل 15 سنه باش تلقى مواطن تونسي يحترم البيئه نتاعو. نحنا مالوغوزمون ما عندناش هذايا، ما عندناش النوسيون هذايا. ونحب معناتها نتسائل انا شنو هو الفرق معناتها في الاخر، في الاخر ما بين تونسي ولا جابوني في حكايه النظافه؟ شنو الفرق؟
2: مخك اي ما عندهمش رايدين راهو احنا عندنا اثنين.
1: زعما هو تولد بها الجابوني العقليه معناتها كي عمره
2: ورثها
1: على خاطر يكونوا فيهم زاده في المناهج المدرسيه دون سو سونس اللي هي المواطنه اون جينيرال، منهم البيئه والليجيان والكومبورتمون في الكياس والسوقان واحترام كود لاغوت و و و و دونك كي نشوفوا نحن ما على المسؤولين الا ما يتحركوا، على خاطر بصراحه معناتها يلزم خدمه دو باز باش نقعدوا كل مره. مهرجان مش حكينا عليهم عن ناول هذوما، وقلنا علاش إدارة المهرجان كارتاج انت فكرها في الصيف، قلت علاش ما يعطيوش لكل عبد يدخل المهرجان يعطيوه الساشي معناتها باش ينجم
2: عطاو الساشي وعملوه الكل
1: اي شيء. دونك مشكل عقلي ومشكل المواطنه اون جينيرال،
2: يعطيوه الساشي يخبيها في ساك ويروح يقول لك نستحقها بعد في الدار كان جل فيها حاجه. فاصل ورجعينا
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
7: Publicité.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
9: امشي لعزيزة.
10: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
11: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
10: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
11: عندك Orange.
12: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
13: الو صباح
14: هاني ريكش جوي به
13: في سخانه
14: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
13: تي على الكومبريسور
14: ليه على الكليماتيزور الكل
13: على كل شيء
14: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
13: اه توا فهمت عليه جوك به
14: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك به مع ماكسويل
15: ماكسويل فور بيتر لايف
6: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. ما زلنا عنا دقيقتين فقط نكملوا نحكي وشوية على كما كل عام. ما زلنا ما بديناش في المهرجانات، ما زلنا في التسخينات متاع المهرجانات، وبدينا نشوفوا في مهرجان كما مهرجان قرطاج والشيء اللي يقعد فيه بعد ما يروحوا الجمهور متاع قرطاج. عميد
0: هذيك المرآة الحقيقية متاع مجتمعنا، واحنا قاعدين نكذبوا على روحنا وقاعدين نقولوا رانا شعب ذكي وشعب كذا وكذا. الحقيقه هذايا قاعدين نجنيو شيء اللي نزرع فيه. يا ترى قاعدين نربي في ولادنا على الشيء هذايا؟ يا ترى مدرسه هاني انا تبعت قرايه ولادي من نهار اللي بداوا شويه في الابتدائي يبداوا في النظافه من الايمان، كلها نظريات فما حد شيء براتيك. وبعد اعدادي وثانوي يمشي كل شيء، يعني يا بلو ريان، تصحر تام في موضوع المواطنة.
2: مش الكل عميد،
0: شو في المعاد الخاصة نقول لك
2: انا كوليج بنتي ماهوش خاص،
0: يعني قلت لك عاد
2: ينظفوا هما وحدهم ويروحوا نهارات الاولانيين. تقول لي كيفاش
0: هذاك النموذج في كل شيء؟
2: تقول للمديره بيدها تجي تقول نظفوا القسم قبل ما تقرا.
0: هذاك النموذج انا كلم فيك على معاهد العاديه في تونس كامله اللي نعرفهم من كابسيرات حتى حتى حتى الرماده نعرفهم الكل. ما فماش الموجود هذا حتى في المناهج. راه فما تقول لي المديرة فما صحيح كما مدام سارة طريفة الله يرحمها مديرة العمران قبل وين قريت أنا فهمتي وهو بالخضرة. شوف كان ثم نوعية توا الوقت الحالي ما عندهمش الوقت حتى باش يعملوا حتى شيء.
2: تقول انت هذيك حقيقتنا،
0: هذيك حقيقية تاع مجتمعنا وقاعدين نخبيو فيها. سينو هذيك هي
2: محمد سعيد.
3: والله شنو تحبني نقول لك انا، انت شنو تنتظر ما انت من الناس داخلين المسرح كارتاج جايبين معاهم قول 4 كيلو قلوب وكل قفاف فيهم فمتك الدلاع معناتها مقلم يعني انت بالحق نحكيو على مسرح في قيمه كارتاج وتاريخ كارتاج وكل الناس يجيو ياكلوا يشطحوا من بعد يطيشوا او كتوا لي فام دو ميناج ولا كم توا الى مو كيما زاد اللي صاير في الشارع كيما برشا حاجات وبالحق راي حكايه عقليه حكايه.
2: وانت ولد مهرجانات محمد سعيد، فمش كنترول في البيبان؟
3: والله كنترول على شنية ما ثماش كنترول الحقيقة. أنا اللي ريتو معناتها أنا نحكي على مسرح كارتاج مثلا دخلت له كام تفرج وغنيت فيه كفنان
2: وقفت فوق الركح
3: معناتها فوق الركح الحقيقة ماذا داخل بقفة أيا ويني تيكي متاعك أيا من الفوق أطلع أيا فهمتني شاز أقعد اللوطة شوف فقط. حكاية عقلية ولازمها تبدأ الحكاية من الصغرى. أنا حكيتها قبل الحكاية ونعاود نقولها علاش في المناهج متاعنا ما يدخلوش حاجة اسمها مهارات الحياة اللي فيها باب كامل التربية على المواطنة على كذا على كذا. خطر احنا قعدنا كان كما قال السيد العميد النظافة من الإيمان ونعملوا فهمتك الاختبارات متاع
2: وانت كأستاذ
3: ونزرعوا الفول ونزرعوا هذوكم وكهو معنا
2: كأستاذ تلمستك تعني لهم حاجة النظافة ولا
3: بيان سور
2: يهمهم التلامذة أنه القسم يكون نظيف
3: بيان سور. أنا نحكي لك حاجة أقسم بالله تلامذتي قبل ما يدخلوا قبل ما يدخلوا للصالة فهمتني انا نجي عندي وقت اللي نقري فيه ديما نجي قبل بنص ساعه نلقاهم ديجا سبقوني هما بنص ساعه للساله نلقاهم نظفوا الساله وليزانسترومون فهمت انستالي والتابلو امريكل نقول لهم بيه اموا خليوني انا نساهم معكم في حاجه معناتها خاطر انا بيدي
2: انت علمتهم هذا ولا هما؟
3: والله شوف شوية أنا وشوية زاد هما الحقيقة خاطر اللي شفتوا أنه البيبينير اللي عندي الحقيقة معناتها متربيين بالقدية معناتها
2: نحكيوا على أمل يسي
3: مع الفنون العمراء
2: مع هذه الفنون العمراء
3: مع الفنون العمراء ورضي الحدد العمراء
2: تحية لهم مع هذه الفنون. التصاور الثانيين يلا
5: نحكيوا على مشاهد
2: هو جو صباحي
5: نحكيوا على مشاهد وصفت بالصدمة الحقيقة لي بعض المطاعم الفاخرة في البحيرة واحد فيها صراصير وفيها منتوجات منتهية الصلاحية وين نفذت بلدية تونس حملة على بعض المطاعم هذية وين أسفرت التدخلات عن حجز 280 كرسي و85 طاولة وثلاجة واحدة إلى جانب حجز وإتلاف 70 كيلوغرام من العجين غير الصالح للاستهلاك كما تم تحرير 16 مخالفة صحية و6 محاضر إدارية في شأن المخالفين وذلك في إطار تطبيق التراتيب الجاري بها العمل والحفاظ على النظام العام والصحة العامة. تصور الحقيقة داولوها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وحبوا يوصلوا الفكرة متاع انه الحكاية متاع
2: ما يغركش
5: اي ما يغركش جوستو ما الحكاية متاع صراصير والوسخ وغيره ما يقتصرش فقط على المطاعم الشعبية حتى المطاعم الفاخرة في البحيرة واحد البعض منها. طبعا نسمعوا تصريح صغير في برنامج حماية الوطن على قناة تلفزة تي في لعون من أعوان البلدية هذا شنو اللي قال
16: هذا با تنظيف تعرف عليه انت الكفار تخلي مشي لهنا وبعد رجع انت تو ذاك مدويه انت ولا ميتك انت
17: في دارك هذا
16: في دارك هكا محمود احي خرج هاو عمل كفاره ونقلناش عملنا جنبي الكل باش تحجز نشوفوا هنا تم حجز الفريجيدير بصراحه حاجه ما نجموش نوريها للمشاهدين خاطر فيها برشا نفس برشا نفس تم حجزه باش نحي ونقطعوا خويا المشكله هذا من الريستورون هذا يلزموا ينظف ويعقم راهو مش تشوفوا المحل معناها واو طياره على الاخر ونظيف برشا تشوف البرودوي اللي يعطيه للمواطن حاجه اللي تعطيها انت للمواطن هي هذيك اللي باش تمشي في كرش مش الجماليه
2: نتاع المحل ولا صحيح الماكله هي اللي من بعد مش البدن للمواطن مش الكرسي اللي قعدت وكل شيء. دكتور
18: ايوه
2: نورز تقول 70 كيلوغرام عجين منتهي الصلاحيه به كي تبدا البات قديمه واحنا من بعد نطيبوا باش نعملوا بها خبز ولا دي بان بور ساندويتش وكل ما نفيقوش بها احنا كي ناكلوها
18: ça dépend قداش عندك ديما
1: وقتاش طايح بيريمي على خاطر البيرومبسيون معناتها مش كيما جمع بيريمي كيما بعد 6 اشهر تفرق. فهمت الحق المطعم ما نجمش نقول لك تفيق شنو باش تفيق معناتها في فرينة فيها السوس مثلا
2: أي.
1: فهمت بون مي اوزولي شوف انا تو سمعت بالكدا قال لك تم تحرير محاضر مخالفات صحيه اي شنو العقوبه تاعو شنو العقوبه
17: رفع الكراسي
1: ويمشي يخلص
17: 80 كرسي واربع طواول وزوز فريجيدات
1: ويمشي يخلص خطيه وياخذهم
17: بيان سور
1: ويرجع يخدم على روحه وعلى روحه
2: هو قعد يخدم وقتها أي. ما قالوش غلق المحل قالوا برافو سليمي قالوا تحرير محاضرك هاو
1: اي معناتها انا لواش مشيت للشيره هذه تو هذه حمله في مدينه تونس في تونس الكبرى نقولوا مثلا وعلى المحلات الراقيه والشعبيه وكذا
2: هذوما بعض مطاعم البحيره
1: اي
2: دي في اللاك
1: والمدن الاخرى وقداش نعملوا من حمله كي نحن
2: وي.
1: وأعوان النظافة والصحة وينهم والتحاليل وينهم والليزانسبكسيون وينهم والعقوبات باكي نشد أنا محل يبيع في حاجة بيريماء مش العقوبة أنت عشنو خطية أنا كان جيتان نسكر له تسكير الأولى الثانية عود ريسيديب يغلق نهائيا
0: حلو
1: ويحرم هذاك مولاه المحل مو عنده رخصة باش يحل
2: رسيون
1: شطب نهائي من رخصة على الماكلة شو مساله الحكي قول أي. انت شعبوي قول درا شنو مي سي كوم سا الله غالب معناتها هو يبيع ما نعرفش في بلا اسكالوب يبيع فيه ب 20 ل 25 دينار اللي هو ميسويش 4000 فرنك هو يبيعو ب 20 ل 25 دينار فوا 5 لو بري خاطر لا ريستوراسيون دو مانيير جينيرال او موان 300% المارج تاعهم
2: على الاقل
1: اقل حاجه بلا خلينا نتكلموا معناتها قهوه تاس دو كافي 500 فرنك تباع ب 5000 وفي الاخر باش تمشي تلقى الخنافس وتلقى السلطه قارصه وتلقى جو سي با كوا معناتها بصراحه يفو اغيتي سيت ماسكاراد ما يلزم الردع يا ولادي يعطيكم الصحة تي غدوة يرجع يخدم كيف
2: أما بعد. ولا
1: بعد غدوة شفتوا هذيك الانسبكسيون هو يعرف مولا من المحل ما يرجع له كان بعد عام ولا عامين
17: والشعب مضرور شعب مضرور
1: ما يلزم بصراحة نظرة عامة وعقوبات صارمة
2: اي كومبري
1: المحلات الشعبية زادة والدنيا كل فهمت معناتها يلزم نتلاو به الموضوع هذا
2: لازم تلاقيو نتلاقيو برشا وين راهو يظهر انا عندي راي في هذايا مش يعجبكم ياسر انا فما بعض المحلات اللي هما يظهروا ياسر شعبي عندي انا انظف برشا راهو هي كي خبزه طابونه وحكت الهريسه قدامك هاك وحكت الطن محطوطه قدامك ويحل هذيك اخف الاذرع كالسكينه الله اعلم عليها داكوغ اما خير من هذا الكل اللي مغطي مخبي واحنا ما نعرفوش عليه حتى شيء
1: اللي فيها دبي برشا جينيرالمون ما تقعدش الحاجه
2: ما تقعدش قدام عينيك
1: مي بون زيد محلول حكه طماطم وحكه هريسه وكسكوت عيالي وعجاج الكراهب والغبره أي. والشمس واحد كي زيد بالله
2: يذول خير من
17: هو انت تمشي معناتها للابوراتوار نتاع ليزاناليز وينجم دكتورنا يصلح لي معناتها يكون اكثر تحليل اكثر تحليل قاعدين الشعب التونسي يعملوا فيه للليكوباكتيري معناتها اللي هي جايه من الحكايه هذوما معناتها الحقيقه انا مره مشيت على نفس التحليل الحقيقه نتاع ربي خاطر انا جيتي ان كونسوماتور نتاع ماكله البرا معناتها ناكل كل يوم البرا صباحا مساء صباحا مساء ويوم الاحد معناتها كيف لقيت النومبر نتاع العباد دي باش يعملوا نفس التحليل اللي فهمت انا باش نعمله حاجه رهيبه وتقعد ها وجعتك معتك ها وما نعرفش شنو هذاك الكل معناتها لي سيركونستانس هذوما راهو معناتها بالحق شوفوا لنا حل معناتها وحسوا بينا اللي ناكلوا البرا معناتها كل يوم
2: لهنا دكتور بربي راهو مشكين توجعك معتك معناها انت كليت حاجه سببها انت حكيت لنا مره ديما تقول اعراض مثلا وجعت راس غثيان نجم من نمشي ناكل يوجعني راسي ما نفيقش اللي ناكليت حاجه خايبه نقول راسي يوجعني ضربتني شمس الله اعلم شنو وصالي ماني العبيد ساعات راه تصير لهم مشاكل وما ميم با ما يفيقوش منين المشكله هذيك اسكو من الماكله ولا لا
1: البارح مثلا مش عديت انتوما في محل تصميم غذائي صارت
2: 265
1: وانا وقتها في السياره وقعدت نسمع في اللي الدخل معاك وقال ما لقيناش الماكله ماقيناش الماكلة اللي كلاو كيف كيف هذوما لي ريستوران راهو نورمالمون بالقانون عندهم دي روبا تيموان روبا تيموان وتصير عليها انسبكسيون ويشوفوه نظيف خالي من جراثيم اكسيتيرا كي نرجعوا نحن الموضوع كامل البارح قال لك ملقيناش الماكلة مو عندك مضة زاد نجم تعمل لهم تحاليل فهمت سكون ابل اون كوبروكولتور ولا ان اكزامان بارازيتولوجيك دي سيل نجم تعملهم
2: لا هو قال على مستوانا احنا كهيئة ايه سلامة صحية هذوك يعملوهم الأطباء
1: لحظة معناتها انا نعرف هذا في البلايس كيما هذوك ما تلقاش حد تكون مش عمل لك تحاليل هذوك
2: انا
1: تفهم فيا ولا معناتها انا نحكي لك على اون ابروش جلوبال سامح ما ناخذوش حالات تصمم
2: هو السيد لي خاطر ما زاد السيد عدى معنا
1: مانيش نحكي على السيد انا نحكي لك دون مانيير جلوبال فهمت التحاليل راهو في المناطق الداخليه والجراثيم هذوما راهو مش في بلايص كل يتعملوا نحكي دو مانيير جلوبال
2: وين اللي نعرفوا انه صحيح وللاسف في المناطق هذه يلزم 200 واحد تصير له انفيكسيون باش يصيروا هكا تحاليل وتكون الامور واضحه سينو يتعدى يمشي على روحه معناها بيروح لدارهم
1: معناتها المشاكل تاع لي توكسي انفيكسيون اليمونتير كوليكتيف هذوما راهم مدروسين في حالات معينه ويتعاملوا بالكدا منهم المؤسسه العسكريه منهم مثلا المكاتب لي كونتين اكسيتيرا صحيح هذاك يتخدموا دو مانيير ستريكت ومنظمه ودرشون بون مي معناتها لي ريستورون هذوما ما فما حتى شيء نقول لك انا ما فما حتى شيء هذه الانسبكسيون اللي هبطت لقات وينهم لي غوبا تيموان اللي بيصيروا عليهم التحاليل علاش القانون ما يفرضش عليهم اوبليغاتوارمون يبدا حاط في الفريغو نتاعو حاط اسكالوب وحاط فيلي غوبا تيموان باش كي تجيه الانسبكسيون ويلوحوا كل يوم
2: انا اللي نعرف انه القانون يفرض عليهم لكن كيف تمشي الانسبكسيون ساعات ما تلقاش اما راهو القانون موجود
1: وين التطبيق
2: لو روبا تيموان
1: التطبيق وين
2: فاصل ورجع
18: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
7: بوبليسيتي
19: يلا جو
11: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
18: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك
11: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
20: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بينيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
21: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
22: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية للدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
23: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البن يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
18: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
2: 47 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. ساعتنا الثانية فيها لايك ديزلايك فيها كويز غنيت شوي آخر كويز اليوم على أغرب المتاحف في العالم. ما قبل عندك دقيقة فقط سيد عميد خاطر كان ما تتكلمش أنت على المتحف هذايا ما
0: المتحف
2: المتحف تاع صراصيرو
0: مشكلة تونس سهلة على الآخر.
2: أيوة
0: قال جزء منها سليم تو مشكلتنا كل ما يحط في خطر حياة الإنسان القوانين اللي هي في النهاية انتهى فما خطر داهم على حياة المواطنين. تشوف العقوبة مضحك. شوف قداش يموتوا كل عام في تونس ثم 2000 رقبة يموتوا ولا فتو. شوف العقوبات تاع قانون الطرقات تو البرمي كيوف يقعد عام وافي ولا عامين وافي موش يزمك شهادة طبية اللي انت لباس باش تعاود الجد ولا تعرف العقوبة قداش 20 دينار. معناه انسان ينجم يسوق وهو ما عندوش برمي
2: رادار اغلى منها
0: يا بنت يا تقول لك افهم افهم مش تفهم. انسان يسوق ربما هو صحيا مش مؤهل ما عادش يشوف ولا عنده مرض بعيد شر عضال العقوبه 20 دينار تو 20 دينار يا ولد تشريج دلعه مش تفهموا الخطر وين. الخطر هو في العقوبات اللي مقابلها موت ناس تو هذه الريستوراسيون. انا نعرف شكون راني نعرف كنت في بلاصه نشوف روى عنا يوميا عباد تموت تولة مع التواصل الاجتماعي رثم الناس قاعدة تموت بكعبة قطو قاعدة تموت بكسكروت ما يفيقوش تعرش عاملين توانسة تو مقيدين الصيف تاكل بعضها ومقيدين كل شيء على الدلاع كل شيء مقيدين مسكين لك الدلاع عباد عباد تمرض وكل شيء تجري ويرد حتى
4: خليلة الدلاع والمش ماشي
0: مقيد مقيد وهو غالط
2: والخوخ
0: توانسة أنا نصدق سرابي خاطر نعرف لي زاناليز ونعرف لي الجيش زاد يعمل في زاناليز هذو مجماعة سليم كانوا مهبليني ضرب فيها هبطين عليها سبوشين اي لا مش نقول لك مش وريك الفرق بين هذا وهذا في شراك بسنا انا كنت نمشي معاه مدوخ انا نقول لي ساعه وين الدوش تاع العبد ما يدخلوش يدخلوا الكوجينه راهو ما يدوشوا يعني يلزم دوش سيباري للجماعه للكواجنا اللي طاعي كواجنا ذوما يلزم الدوش نتاعهم سيباري وموجود سور ليو مش يدوش في الدوش الجماعي لا هي. هذه النقطه الاولى. اثنين شفتهم كيش يعمل يخذوا والله يخذوا في عينات مظوافر ويحللوا كل شيء يعني صدقني اكل المجموعه اللي عندي انا اللي يعدينو بانيفا وزيد الكوجينه كيفاش يشوفوها وزيد الريفكتوار اللي مشفترو يا ترى ثم ما ثماش مراوح خاطر احنا نعملوا مراوح الذبان خاطر المراوح يدوروا مش على البرد راهو باش يخرب باش الذبانه ما تدورش غادي في التوزيع وبعد في الشين في الاخر اسمع في الشين تاع التنظيف انكرويابل علاش تو هذم يخدموا معناها يخدموا في الوطن علاش هذوما اللي ياخذوا في الفلوس 5 مرات و10 مرات السعر ما يعملش مينيموم تاع
2: انا المينيموم. قاعدة نسأل هدية على الناس الكل ولا خاطر انا عندي شكون قريب برشا في عائلتي اللي هو مسؤول على مطعم كبير اللي هذا قلت لي هو قالوا لي سيد العميد يجيوا المراقبه يشوفوا لهم يوفرهم يعملوا
0: ثم
2: تحاليل حينيه والتحاليل عند لابوغاتوار يزمو كونفونسيوني باش ما يقبلوا عليهم التحاليل يشوفوا اللحم الحوت غيره هذا يصير. اما هل عندنا الامكانيات باش يصير في البلايص الكل ولا لا؟ ممكن هذاك اللي يحكي عليه ديما سليم يقول لك الامكانيات باهي داكور يبدا مكتوب نوار سور بلون. هل احنا عندنا الامكانيات لتوفير المراقبه ولا لا؟ المراقبه مش بالعين
0: في الاخر موجوده تبقى هي اضرب
2: موجوده المطاعم الكل
0: لا لا لا لا لازم هو حكايه ديما الاكزامبل اضرب ضربه باهيه وسكر له تو يتبعوا هما يعرفوا الحكاية فارغ راهو سكر له نهارين ودرشنية ومحضر اسمعني سمح راهو اسمك كيما قلت لك راهو شويه من حنا وشويه مرتبط لدين
2: شويه هكا شويه
0: اكزاكتومون راهو كجات العقوبات زجريه وحقيقيه وتسكير بالحق ما نحبش نتكلم على امور اخرى عشان ما تسكرش خاطر امور اخرى نعرفها انا راهو هذاك
4: المسار
8: المشكل المطاعم زاد وزاد الوتله زاد راهو
0: علاش قاعدين نغطيو النهار الكل نغطيو نغطيو بالحقيقه
2: انا فهمتش بيكم كي حولنا للصباح ما عادش تخبيو في حد شيء
0: لا لا اخويا يزي عاد
2: الدكتور
0: من عام 56 وعم نخبيه علاش ما تبدلناش احنا
2: ولا عميت
0: ليه من عام 56 نخبيه وما تبدلناش خاطر نخبيه
2: شوية هكا حالفين تواجمة في العالم شو صاير لنا ورس؟
9: إذا ثبت وجود صراصير حشرات وإلا مواد غذائية منتهية الصلاحية في أي مطعم بالنسبة للسعودية مثلا غرامات مالية إتلاف المواد الفاسدة إغلاق مؤقت للمحل وتتضاعف العقوبات عند التكرار. الإمارات إنذار مخالفات مالية إغلاق مؤقت ودائم في الحالات الخطيرة مع رقابة دورية من البلديات لحماية المستهلك. قطر غرامات كيف كيف إغلاق إداري. الولايات المتحدة إغلاق فوري إذا كانت المخالفة تشكل خطر صحي. بريطانيا غرامات قد تصل إلى آلاف الجنيهات وإغلاق المطعم ومحاكمة صاحبه في المخالفة.
2: وين هذه المحاكمة؟
9: الجاسمة بريطانيا. فرنسا يمكن للسلطات إصدار قرار بالإغلاق الفوري إلى حين إزالة

0: كل حوت من البحر وما مش مربي
1: هذاك حوت والدايله بس
2: هذاك
3: هذا
2: الفرق
0: اكل فري دماغ اللي هو فريشك فهمت واكل كونجلي
3: اون بلوس ما تغركمش عليكم لي انستغراموز ولي انستغرامور البعض منهم طبعا اللي يعملوا البروموسيون للمطاعم لبعض المطاعم بيان سور
0: تو هذه عملت لك مشكله عامله في ماتينال عامله ولا لا
4: في بلاش
0: ليه تغشوا علينا ومن بعد
4: شكون اللي تغشوا علينا
0: تغشوا على نورس كيفاش نقولوا احنا انا وياها كيفاش نقولوا راه معناها لي انستغراموز راه مش كل شيء صحيح والبعض منهم الكل
2: هذا نقول هنعاود انا نقول هذا مش نقول معاك وانا معاك
0: اليزي
3: دونك بالحق ما تغرناش الصور ولا لي ستوريز اللي يهبطوا على وسائل التواصل الاجتماعي لخاطر فما البعض من المؤثرين ولا المؤثرات اللي يهبطوا لك معناها مطعم الفلاني الماكله بنينه مش نورمال ادري شنو يصور لك جوست هكا ديك كالصوره من بعد يمشي
4: ويخرج
3: يخلصوا عليه جوست البعض مش الكل فما شكون راه ماكلتهم بنينه بالحق وفما اللي معناها جوست يسوقوا لك معناها صوره معينه باش انت تمشي وتشري ويغروك معناها مشيت هكا مزيانه برشا
4: ماركتينغ
3: ما خدمته خدمته والناس كل تبع على لي ريزو سوسيو راه
4: مش معناتها هذيك خدمته
1: اكوي شالوغو كونتيتي جينيروس هذيك في الارمور موجوده ديما اكوي شالوغو والله شوف والله ها انا عندي برشا اصدقائي عندهم فهمتني مطاعم صدقني انا كيف نمشي بحذاهم كيف بالحق انا نلقى حاجه باهيه والله نهبط بكل طيبه خاطر ونتحدى الجميع زاد كان ثم واحد عطاني حاجه معناتها مشيت كليتها
0: ما تخلصش
1: لا لا لا
0: رغم أنا انك متابع برشا يتابعوا كيسر
1: انا نمشي ناخذ ماكلتي وانا نحكي لك انا حاجه اخر حاجه صارت عندي صديقي عامل برودوي في السون فهمت مشيت باش ناخذ من عنده حاجه قال لي محمد انت خويا نحب نعطيك حاجه جوست تسوقها لي قلت له باهي عاود رجعت له من غدوتها قلت له انا ماني سوقت لك هذيك هذاك انسى تو جيتك انا باش نشري ولات عارك انا وياه قلت له راني ما نحملش ما انا ما نخوش حاجه ماهيش معناتها انا مانيش فهمتني مخلصها وبالرغم خويا وصاحبي
0: هذه الجمله هذه باش تعجب العميد كيف كيف قال لك انا ما نخوش حاجه مانيش مخلصها ما نحسش روحي مرتاح
1: والله يا ويه راني قلت لك شربني قهوه دابوزا ما اما هذوكم اكوي شالوغو كونفيتي جينيروس انا ما نجمهمش
3: راهم يتابعوا فيك اكثر من 250 الف على الانستغرام
1: نورمالمون
3: تخدم
1: والله شوف انا شعاري
0: جمعه مع نورس
1: انا شعاري في الحياه يا خويا الصدق انا نكون صادق الحقيقه نتاع ربي حتى كان جدي نامبورتو كوا حتى كيف مشيت معناتها البلاصه وما عجبتنيش فهمت اسي والله نحاول لو ماكسيموم باش ما نضر حد خاطر ما قالش به ربي هاكا قال الاخر من كان يؤمن بالله وباليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت دونك يا خويا ما
0: ان توكا احنا ميساج تبدا ماكله ماهيش بنينه برشا راه وليت ماهيش مشكله هذيك احنا توا قاعدين نحكيوا على النظافه ونحكيوا على المشاكل الصحيه ونحكيوا على ما سليم كان شو نقولوا اعطيني الجراثيم الكل اللي نجموا نلقاوهم تو نقعدوا الغدوه الصباح نحكيوا راهو سي تري سيريو باش نخرجوا اخبارنا امش تندندن حاجه محمد قبل ونتعديوا اخباري
3: حاجه بوزيتيف فايبز جديده برامج المره دي
1: جديده
0: لا مش جديد
1: نغني
0: كل ما شاء الله صوت
4: ما شاء الله والله
1: باش نغني حاجه هي سماح تحب
0: باه هات شوف

0: برافو
1: برافو برافو برافو محمد بالحق ولا برا حتى من الدكتور صفق اشوفو توا شو اخر برافو ولا لا كويز غنيت مع محمد سعيد موجود
0: ان شاء الله
2: شنو اللي كي العميد
3: جبت لنا واحد بوزيشنير باش يلعب معنا
2: والله لا
0: سيد عميد ديفيزيون 3 تحت سي وانا ديفيزيون 2
2: اسمع سيد عميد ما تغركش المظهر انا ما غنيت ما نعرفهمش بالحق

0: لا اذا كان اللي ما تعرفهمش نوضس
1: نوضس بيشتغل بك
0: زيتون وجو غريب.
1: اخبارنا ورجعين. مرحبا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
3: بوبليسيتي
2: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
4: محليها كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
6: يلا جو
2: سيفي سني حافلة كادوات.
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيفي سني حافلة كادوات. ملا يلا جو
7: عندك أورانج.
8: تعبت وانت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن أقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحد قرطاج. اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع ب 3 اوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور. يسوفي حليت حساب بابي سي كليك تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه. زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى العمر ال 35 سنه. وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى 2%. لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 292 222. أبي سي كليك بنكتك قريبة ليك.
2: ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز الثامنة صباحا. ديوان فام عسلامة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم في الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي الخاصة بالدورة الرئيسية للناجحين في البكالوريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة وموقع التوجيه الجامعي. وأشارت الوزارة إلى أن النتائج ستنشر بالتوازي على الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي orientation.tn. كما تنطلق اليوم على الساعة 10 صباحا عملية التسجيل للحصول على نتائج امتحان البكالوريا في دورة المراقبة بواسطة الإرساليات القصيرة. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 وتتضمن الإرسالية كلمة باك باللغة الفرنسية ثم فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية قصيرة تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. مكتب مجلس نواب الشعب قرر أمس إحالة مقترح قانون يتعلق بالإعلام الجمعياتي إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية ولجنة الحقوق والحريات. وينص مشروع القانون في فصله الثالث على تمتع الإذاعات الجمعياتية بالإعفاء الكلي من الفوائض وخطايا التأخير للديوان المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وجدولة أصل الدين على فترة أدناها 10 سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وزارة الدفاع الوطني نعت في بلاغ لها رئيس الديوان عبد الحق الخيري الذي وافته المنية صباح الأمس والفقيد هو قاض مستشار بمحكمة المحاسبات تم إلحاقه في سنة 2018 بوزارة الدفاع الوطني ليشغل منذ ذلك التاريخ خطة رئيس ديوانها. وأكدت الوزارة أن الفقيد تميز خلال الفترة التي قضاها بالوزارة بالعمل الجاد والدؤوب فكان مخلصا في أداء واجبه ملتزما بمسؤولياته حريصا على أداء مهامه بتضحية وأمانة وإتقان. في الأخبار العالمية، الجيش الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف مواقع تمركز القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بمملكة البحرين ردا على الهجوم الأمريكي الذي قال إنه استهدف مواقع عسكرية ومدنية جنوب إيران. وشدد الجيش الإيراني في بيان له أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة للطائرات المسيرة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: Agile Energy تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور، اهلا بكم في دائما اخر اخبار الماركات. وحمزة بن عبد الغريب برشا من مغادرة النادي الافريقي بعد وصول عرض كبير من نادي الاتحاد في ليبيا بقيمة 500,000 دولار، نحكيه على 1,400,000 دينار. منتظر انه بن عبد باش يمضي اليوم لمدة زوز مواسم مع نادي الاتحاد، وهكا بن عبد يكون رابع لاعب يغادر النادي الافريقي بعد كل من توفيق الشريفي، معتز الزمزمي وكذلك اسامة السهيلي. واصلين مع نادي الافريقي اللي كان اعلن البارح رسميا على تعاقده مع معتز الزدام لمده زوز مواسم في صفقه انتقال حر بعد نهايه عقده مع فريقه السابق الشرطة العراقي. الزدام هو ثاني انتداب للافريقي بعد قدوم ياسين مرياح ايضا لمده زوز مواسم. النادي الصفاقسي رسميا البارح تم الاعلان على رفع عقوبه المنع من الانتداب وضمن المشاركه في مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه. نذكر ان السي اس اس كان تعاقد رسميا مع لاعب الوسط طايت الصغير لمده زوز مواسم، وكذلك المهاجم مؤمن الرحماني لمده زوز مواسم في صفقه انتقال حر. النجم الساحلي رسميا تم اغلاق ملف مستحقات لاعبه السابق ايهاب المساكني بعد مساهمه كبيره من جمهور ليتوال اللي تمكن من تجميع المبلغ اللي قيمته 304,000 دينار. ملف ايهاب المساكني هو ثامن ملف نزاعي يتم اغلاقه. الملف القادم هو ملف اصيل الجزيري بقيمه 212,000 دينار. نختم بكأس العالم. منتخب سويسرا باش يكون هو منافس منتخب الأرجنتين في الدور الربع النهائي. سويسرا ربحت البارح كولومبيا بضربات الجزاء 4-3، مباراة وفات 0-0 في 120 دقيقة لعب. وغدوة الموعد مع بداية مقابلة الدور الربع النهائي بمواجهة أولى قوية بالمنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي بداية من الساعة 9 ليلا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام. ونخليكم مع برنامج ناس الديوان.
0: Agile Energy قدمت لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: تسمعوا ديوان فام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Publicité.
1: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشتر الرسوم علي تستحقوه للمة والشيخات بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت مونوبري ديما معك
2: يلا جو يلا جو صيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
2: فاش تستنى خطر صيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
4: جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: 8:17 دقيقة صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع طريق السلامة للجميع نحبكم برشا وين ما كنتوا تبعوا في ديوان فام تحية ليكم الناس الكل متواصلين كما قلنا من توا حتى للعشرة شوية خر لايك ديز لايك سينو كويز اغنيات ما نعرفش العميد والدكتور باش يشاركوا فيه ولا لا
6: خلي الديفيزيون تراه باش نلعبوا ضد
7: لا يصير له كيما ليكيب ناسيونال في الكوب
6: باش درنا كاكا
5: Sinon, je vais vous donner ma Miss Météo في Zoom Météo.
8: زوم ميتيو
9: صباح الفل للناس الكل من جديد بالنسبة لأحوال الطقس لليوم 4/8/2026 طقس عامة صافن إلى قليل السحب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتزلة ببقية الجهات البحر مضطرب بخليج تونس وقليل اضطراب ببقية السواحل الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي
8: زوم ميتيو
5: مش نعمل بعدها أشتاق اسمها الترجم يا عميد
6: والله يا ربي قدر خير ابتداء من نهار الخميس بتسخن الدنيا بتسخن تسخن
9: أبوي بشر كل خير يا سيد
5: العالم
10: الشمس مش تهبة تتكور معانا
6: الله غالب باش نرجع ل 38 39 في العاصمة راهو نكلم فيك
5: ولا لا
6: والله يا ربي قدر خير
5: كي تتفجع انت احنا نموت بالفجع
6: علاش خايبة خطر هي كي تجي وحدها كما كي تجي مع ريحة شرقية ومن الجنوب يتخطم عظمة يولي لو ريسونتي أكثر برشا من 37-38 الوميديتي هي القاتلة راهي فهمتي وانا باش نعرفها الوميديتي شوف الصباح كي تخرج تلقى الكهرباء نتاعك البلار كله ماء بوي راهو فان برشا الوميديتي مع السخانة صاي واحد كما قال سليمك نهار الماء وكل صغيرات وردوا بالكم راهي نشوف عباد والله
5: تو نذكروهم
6: ليش يحس القلب يا سماح تمشي للبحر الحداش تاع النهار ببيات عمرهم عام وعامين يا ودي ما قلنا لكم بعد من 11 ل 14 ليه راو مذره راو مذره اولا ديزيدراتي صغير ينجم تصير ينجم زاد يتربك معناها باللي جيفي يحكي عليهم سليم ا وبي عليه صغير يا خويا الصباح بكري 6 تاع الصباح ل 9 وبعد عشية بعد 4 سهله بكل
5: انا عندي خالي عامل منشفه صغيره يحط فيها الماء ويبدا يعمل على وجهه ويقول لي الدكتور قال لي لازم الترطيب
6: ترطيب
5: اي قال لي ترطيب على طول النهار
7: مع سخان الماء
5: المادوى مع السخانة
9: حتى في حياتنا اليومية حتى في حياتنا اليومية الحقيقة أنا شخصيا أنا وليت كل حاجة نعملها ما ندري شنو كذا الدكتور ما قالش كذا الدكتور قال هك دكتور عمل هك لازم نطبقوا فيه
7: نقص الماكلة بالشارع نقص الماكلة بالشارع
9: والله قاعدة نقص دكتور
7: رجاء
5: نقص الماكلة كيف كيف محمد سعيد
10: لا أنا تو ناكل في مطعم فاخر جدا اللي هو دارنا الحقيقة في أمي ربي فضلها مطعم
5: ربي فضل
10: وسيرفيس 5 إتوال زاد مش سون فورجيت مين فورجيت خويا تاكل
5: صح. تحية لصديقنا وليد الزين.
10: تحية لوليد الزين زميلي وخويا وصاحبي، بعث لي قال لي محليكم وقال لي راني نطبع فيكم وشيخ عليكم
5: الكل. خليك فاصة علينا عندك درا قداش نقولوا له يجي بحدنا مرة يقول راني قريرة بحدنا. وليد مرحبا بيك في كل وقت باش نمشيو تو سويت لي لايك ديزلايك.
0: لايك لايك ديزلايك
9: في لايك ديزلايك باش نبداو باخلاء سبيل فضل شاكر بسبب حالته الصحيه
5: كمان
9: بديت بيه وين وافق قاضي المحكمه العسكريه العميد وسيم فياض على اخلاء سبيل فضل شاكر اليوم الاربعاء وفق لوسائل اعلام محليه. وكانت محاميه الفنان اللبناني الدكتوره اماته مبارك تقدمت بطلب الى المحكمه من اجل اخلاء سبيله بسبب حالته الصحيه مع التعهد بحضور جميع الجلسات وعدم مغادره البلاد. وهذا طبعا يعني حسب وسائل الإعلام المحلية وسائل الإعلام المحلية منها منصة وقناة المشهد العربية. دونك إخلاء سبيل فضل شاكر بسبب حالته الصحية. الناس كلها تبعت آخر فترة وضعيته الصحية كيفاش كانت.
5: أنت تبعت العميد ما تبعش وضعيته الصحية. لايك ولا ديسلايك سيد العميد؟
6: أنا أقول ديسلايك لأني علاش الإرهابيين الآخرين ما سايبوهمش. ثم إرهابيين
5: أنت حكمت عليه إرهابي قبل ما يحكم القضاء؟
6: لا ما حكمتش عليه. هو اللي خرج في صحيفة وفي على ملأ وقال ناس قل قال أنا سري في جهادي وأنا كذا. هو بصوته وقالها وأنا نذكر وعمل لحية وخرج وقال على الملأ من نهارتها بالنسبة لنا ديكلاسي
5: واضح.
6: انتهى الموضوع
5: واضح. وكيفاش إلا وأنا معك طبعا دكتور
7: ديسلايك
5: كيف
7: على خاطر الحاله الصحيه نجم يكون في مستشفى ويتابعوه فهمت معناتها بون مي فنيا لايك
5: خاطر
7: لايك مي كيما قال سيد العميد في الاخر
5: كان
7: ما نعرفش عليه شاذك ولا مي مشى في الجو هذاك وخرج في دي فيديو وشاد كلاشينكوف
5: وفهمت
7: معناتها كوي دو اسومي لي زاكت نتاعو مي تبقى هو فضل شاكر كيما عنده ان تريتمون دو فافور وسيتي راهو بريفيزيبل اللي باش يصيبوه معناتها ظهرت عملت صفقه
5: كاينه مفاهمه وقت حكينا على ولده كيفاش تكلم وقال راه وضعيته الصحيه حرجه وكل. محمد سعيد لايك ولا ديزلايك؟
10: باش نجاوب بحاجتين. الحاجه الاولى ديزلايك الحقيقه خاطر هو في عقوبه معناتها كل. الحاجه الثانيه الا وانا معاك بحس بروحي طاير ما فيش ولا الدمع حايره وبلاقيني معاك الا وانا معاك.
6: ها صوت راجل غني فيها تو ها وراجل ها ونفس الغنية صوت راجل مش هو كالرخفة لي
10: حبيبي سيد العميد
6: ها ونفس الكلمة نفس الكلمات نفس الواحد لكن صوت راجل
5: يسمح لها الغنية بصوته عاود لنا ترى
10: إلا وأنا معاك نستني الأسود دي طلعت الحلو فيها

0: برافو. هاو شفت شفت الفرق برسمكم اسمع. شفت الماكينات اللي
1: تعمل يا حبيبتي.
0: شفتوا هاو على الملا شكون خير هاي. اما ذيك ماكينه ما هنا وهذا يا حقيقه هذا يا رباني ما عند ربي والاخرى ماكينه خدمت له. شفت وين انا اكل دخل حاسيل سبحان الله لعن الله المتشبهين المتشبهات.
1: برافو محمد سعيد. اسمع كثرنا منهم هذوما الغنيات كل يوم عندك الميكرو على ذمتك صفق لك العميد والدكتور قال الله امورنا واضحه.
0: حطوا له ماكينه تضحك حطوا له ماكينه وراه تو يغلبهم اللبنانيين ولحد كل عملوا له ماكينه تو تشوف خاطر كلها سيلفروي دون اندستري ما وش هذا صوت خام طبيعي رائع. انا والله اكتشفته اليوم والله لن اعرف
2: وتونسي
0: والله العظيم كل فيك من خناقش قلب
2: ربي فضلك.
0: انت غنيت وهو غنى وراك ما بعد مكه على ابو صبات تعرف هذه القصه ما بعد مكه على ابو صبات
3: ما هو جون وصغير تو طلع فضل شكر
0: لا ماكينه رهيبه تخدم
1: ولا ما
3: فضل
0: ماكينه تخدم على اللبنانيين وتطلع فيهم كل بطاطا هكاك ولكن حقيقه هاي الصوت الخام الحقيقي لا آلات ولا ماكينات ولا لوجيسيال باش يبدل الصوت ولا حد شيء هاو عند ربي.
1: اللي بعده
3: باش نقعدوا في جو الفن باش نحكيوا على حفل مشترك بين رؤوف ماهر ونوال الزغبي في مدينه العلوم باش يكون نهار 18 جويليه. الحقيقه الحفله ذي اثار بعض الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي فما اللي شكون قال يعني كيفاش رؤوف ماهر شي يعمل مع نوال الزغبي يعني ديوم بعاد على بعضهم وفما اللي قال استحسن الفكره وقال علاش ليه باهي نحضروا اي نحضروا الفنان التونسي وفنانه لبنانيه.
1: رؤوف ماهر ونوال الزغبي 18 جويليا في مدينة العلوم. لايك ديزلايك سيد العميد
0: بايش قدك بايش إجاب هذا لهذا فهمتش
1: سانجو
0: أنا ماني مشيت شفته رؤوف ماهر والحفلة عجبتني برشا لكن شنو لم هذا لهذا ما فهمتش إيش لمهم على بعضهم كل واحد في شيرة ما عنده حتى علاقة ببعضهم. ورؤوف ماهر أنا مشيت هزيت سميحة ومشيت عجبتني الحفلة عجبني صوته عجبني معناها الريبيرتوار اللي عامله الغنية التونسي شيء يعمل كيف لكن جاب هذا لهذا ماني نوار الزغبي ما عنده حتى علاش تحب ترجع للديون تاع الكفوري من
1: أي ليه
0: أنا في ذا رأي
1: عادي يقول لك أنا بالنسبة لي ماذا بيا تحب مثلا رؤوف ماهر وحده
0: والله أنا قلت لك السبكتاكل اللي عامله كافي وشافي وشد فك الريبرتوار تاعه وشي يعمل كيف رؤوف ماهر بيه. انا كانت مفاجأة سارة جدا على السبكتاكل اللي عمله الغناء اللي غناه معناها ما كنتش نعرفه لكن حقيقة خرجت بانطباع اللي هو انسان بروفيسيونيل صوته رائع السبكتاكل اللي عمله ان فيريتابل بروفيسيونيل دونك انا ماذا بيبقى غادي
1: فوالا باهي ديزلايك عندي

0: تحية لرؤوف ماهر، نحبه برشا لرؤوف ماهر الحقيقة. مش خليك لخر محمد سعيد. ايوه مش غنينا زاد خطافة
1: شوية. انا تعجبني الغنية الاخرى، انا الخطافة ما نحفظهاش برشا.
0: ونحبك ايه
1: تعبني الليل والسهر طالع لك حتى للقمر، ونحبك ايه نحبك ايه نحبك ايه، زمني وقديم صب حجر حذر وراجل اذكر، يو نقطة ضعفي انت ايه نحبك ايه.
0: الا لايك ديز لايك،
1: والله لايك لايك على الاخر. وانا مراني من اللي فان متاع رؤوف ماهر، خاطر بالحق يخدم في خدمة باهية على الاخر. وانا جو كوني لو باركور دو رؤوف ماهر بالحق، انسان مثابر وصوت رائع جدا، ومش كان في تونس يرى رؤوف يغني زاد شرقي بالكدا. دونك لو كومبو نوال الزغبي رؤوف ماهر راه ينجم ينجح. علاش؟ خاطر رؤوف ينجم يغني شرقي بالقدا. اثنين الحفلة نتصور انا جماهيريا فهمتي ناجحة، والناس نتصور جماهير نوال الزغبي متعطشة لها، خاطر هي عندها اكثر من عامين ولا ثلاثة ما جاتش لتونس. اون بلوس كان نتذكر والمشاركات متاحة في مهرجان قرطاج ولا في حفلات كبار ثم ظهر لي كان
0: قليلة
1: ثلاثة، عام 97 عام 99 وعام 2007
0: فقط
1: فقط. واخر اخر حفله قامت بها سيتي اون 2024 ظهر لي 2024 ولا 2023 هذا هو.

0: دمري سواني غير ما
1: شوالي ايوه ميرسي دتر لا محمد سعيد السبع شو اسمه بوزيتيف فايبز بوزيتيف فايبز دكتور لايك ديزلايك
2: هم مش غنيوا مع بعضهم
1: لا لا لا كل واحد على روحه في حفله
2: لايك لايك بور دو ستايل ديفيرون ماركتينغ شنو المشكل معناتها وحتى كان جاوا باش يعملوا ديو مع بعضهم لايك اون اتوندون شنو اللي باش شنو اللي باش يخرج لو برودوي شنو اللي باش يعطي
1: فوالا
2: خاطر في الفن هذا والهبلات هذوما هما اللي يعطيوا حاجات طيارات معناتها دونك لايك لايك
1: توت افي ويما راهو حفلات هكا خلقوا دي ديو اكسترا اوردينير صابر باعي وقت اللي قال أصالة أطلع نغنيه قاعدة هيت لو ديو كومبو صابر أصالة
2: علي قرار
1: رؤوف ماهر ولدنا كيف يكون موجود نجم تكون هذايا باب لبنان لولدنا رؤوف ماهر كيف كيف راهو زاد حتى نوال الزغبي اليوم كونتريرمون اس كون بونس في حاجه زاد لجمهور رؤوف ماهر خاطر الجمهور كي يمشي تمشي أم وبنتها ولا عائله هاكا فما حفلة ترضي زوز أذواق دونك العائلة الكل أذواق المختلفة فما أصحاب ما يحبوش نفس النوع متاع الموسيقى
2: هذيك علاش كنت لايك ودوتون بلوس معناتها توا أنا الحق ما نعرفش لو سمعت هكا شوية مي رؤوف ماهر معناتها نورمالمون سي تان بروجي نتاع فنان عالمي معناتها راهو ما يبعدش على جو الراي كيفاش خلقوهم الماكينه نتاعهم وفي بلاصتنا ماكينتنا خويا هاو موزيكا ماهيش اوردينار وماهيش كونسومي
1: صحيح.
2: اللي قدم فيها دو موا معناتها في العالم العربي ولا في العالم نحن في تونس نعرفوها الموزيكا هذه معناتها نجم يكون ان بروجي راهو نتاع فنان عالمي واللي قدم الموزيكا التونسيه كيما كيما كيما صار للراي بالضبط يا اخي في دزاير مش متفقين عليه الراي يقول لك لا مش عربي ما نعرفش شنو هما حتى فنانين الراي يقول لك حسني غني خيمة الشاب خالد فهمت دونك مي نحن وقيت باش نمشيو للعالميه بالحكايات هذوما ما ينجم ينفع كلمات تعطون صدفة.
3: لي غرانز ارتيست ولا لي فيديت اللي موجودين في العالم العربي راهو الكل وصلوا بال يعني معناتها الموسيقى نتاعهم. من تونس مثلا ناخذوا الفنان صابر الرباعي. سيدي منصور اللي هي غناية تونسية صوفية. الفنان لطفي بوشناق انور ابراهيم. سعد المجرد وقت اللي طلع بالجو المغربي شاب خالد دونك هما ناس شوف ما توصل كان بمتاعك وعرفوا كيفاش يسوقوا لبلادهم معناتها بالحق وهذاك اللي لازمنا نعملوه وراو الطاقات موجوده والاصوات موجوده وكل شيء موجود معناتها عنا باش نكونوا غادي وخير من غادي معناتها
2: على ذكر صابر الرباعي معناتها باش يوريك الامباكت على الفن كلمه برشا نحن انتشرت في العالم العربي ولا انت تونس يقول لك برشا برشا برشا صابر الرباعي برشا برشا يا مدلل دونك انا لايك على الاخر خلي يخرج من القلم نتاع تونس وخلي يمشي للعالميه علاش لا بوركو با فهمت
1: سان
2: بوتر كو بينيفيك بور لا
1: انا مع لي كومبو هذوما على الاخر نحبهم ياسر الحفلات اللي يبداو فيهم زوز فنانين من بلدان مختلفه وكذا وسورتو احنا توعينا واحنا نقولوا علاش الفنانين التوانسه نتاعنا ما يطلعوش على الركح مع فنانين عرب جات الفرصه يظهر لي الكون

0: لازمنا نقولوا اوكي هذه تجربة لازمها تتعاود. اثنين مدينة العلوم، فما اللي يبهتوا شوية يقول لك مدينة العلوم وفيها حفلة، وي بوركوا با، حتى مدينة العلوم راو فما ناس باش تمشي للحفلة وتكتشف مدينة العلوم، وفما اللي العكس
1: نخرجوا عن المألوف،
0: نخرجوا عن المألوف، حفلة كلها على بعضها خارجة عن المألوف.
2: شوف تو محمد نورمالمون يفا بلي صعيدي في مصر الموسيقى نتاعو كيفاش عرفناه؟ انا حتقولي بليغ حمدي، بليغ حمدي وظف الصعيدي سهل ممتنع في الالحان نتاعو، فهمت، وخرج بيه ودخلتك الالات تاع الصعيدي مع عبد الحليم سيغسان، فهمت، دونك نحن هذا فن في الجنوب نتاعنا، فهمت، علاش ليه ما ينتشرش؟ معناتها الراي مش خيم الفن هذا دو.
3: هو ذاك كان تصديقا للكلام نتاع الدكتور اللي هو كان بروجي بدا فيه بليغ حمدي مع عبد الرحمن الأبنودي وشاعر، واللي لقاوه اكثر واحد ينجم يعبر في ليبوك هذيك على هما شنو يحبوا هو العندليب الاسمر، ديجا حتى في المسلسل اللي عملوه له وقتها يحكي كيفاش قالوا إيه انت، فهمت، انا عبد الحليم حافظ باش نغني، فهمت، انا قول انا كل ما اقول التوبه هو قالوا انا كل ما اقول التوبه، قالوا لا التوبه التوبه خليها باللهجه باللهجه يعني مع انت الصعيدي، فهمت، كيما زاد محمد رشدي زاد برشا برشا
2: برشا الوغ كو وقتها سيد مكاوي الى تاكي بليغ حمدي، فهمت، معناتها يقول شنو هذا ويجيب فيهم كيما غنيت حاول تفتكرني هذيك فما غفران يتعاود، فهمت، يقول هذا في الايتام وفي المنادم تاع المصار ويبكيو هكاك وغنيو، معناتها بور دير كو الموسيقى هذا ونا با ليميت، وكي ندخلوا في نمط كيما هكا يلزمنا نعرفوا نوظفوه نحن وندزوا معاه، فهمت، ما قلناش نحن هذا صباح فخري ولا وديع الصافي ولا كذا، مي جو حلو ينجم يفيد بلادنا ويفيد الفنان تاعنا وبوركوا با، فهمتوا كاو؟
0: واه كذلك، اعطيني شويه وانا كل ما اقول التوبه
2: توبه.

0: قالت لك صح
1: الله.
0: يغني بصوته ما يقلدش.
2: الله
0: يغني بصوته هو مش يحاول يقلد.
3: لا وانا الحقيقه وقت اللي بكري الدكتور بدا يسمي في يعني معناتها الفنانين هو قال ودي عصافي وانا عيني وليت قلوب خاطر عندي علاقه خاصه بودي عصافي. انا نالني الشرف اني غنيت في مئويه ودي عصافي مع ولد ودي عصافي أنطوان الصافي أيوة. وغنيت زادة في حفلة أخرى في إطار مهرجان تربية النجمة الزهرة اللي هو كان عرض محمد سعيد وغني ودي الصافي. دونك ودي الصافي بالنسبة لي أنا حكاية معناتها لن تتكرر.
0: لا حكاية
3: معناتها افهم أنت بجنون العظمة متاع محمد عبد الوهاب أيوة. تلفت لوديع الصافي في جلسة شهيرة معروفة جدا قال له نحن نغني لنطرب الشعب ما راك أنت مطرب المطربين معناتها أنت تغني باش احنا
2: مش تطرب المطربين
3: إلى قمة الطرب معناتها
2: على فاصل ورجعين. بوبليسيتي
4: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم. متزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
5: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
6: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندا من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
7: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
8: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
9: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
10: امشي لعزيزة
11: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
12: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
11: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
12: عندك أورانج.

0: المفتاح.
1: أي سيدي حانت لحظة الحقيقة. سيدة المخرجة نادية مشكورة حضرتنا باقة من
2: الأغنية
1: الدكتور حب أقول لك أنت تتبع برشا ناس الديوان وأنا فرحانة أنت في الأصل من كتيبة ناس الديوان محمد سعيد وقال لي أنا نعرف اللي الدكتور يفهم برشا في الموزيك
2: برشا
1: دونك توا أنا باش نشوف
2: أني بديت نسلك فيها برشا
3: لا لا هو رو الفنان ماهوش شرط انه يكي معناتها يعزف آلة ولا يغني ولا فهمت انا مثلا عندي الوالد اللي نوجاله تحية فهمتني بابا فنان معناتها سميع برشا معناتها المكتبة السمعية متاعه كبيرة برشا معناتها تنجم تكون فنان في الليشوا متاعك
2: Exactly.
3: السيد العميد مثلا حسيته فنان على الاخر معناتها خاطر الجو متاعه اللي يسمعه هو نفس الجو اللي انا كنت نقرا فيه قبل وتربيت عليه وكل فهمت
1: اي ما اللي تغني انت توا فهم اللي يسمع فهم اللي ليه نص نص سيد المخرجة مع شكون نبداو في الكويز كويز نبداو مع السيد العميد نخليو له شويه وقت باش يطلع الاغنيه سينو بعد تطلبوا الاذن تقول راني عرفتها الاغنيه يلا سيد العميد
2: يا نبداويلك
3: يا عادي
1: شنو هذا سيدي
3: معاك لا لا مش ناق لا لا لا وين
2: يا بنتي خنبك بونت وخذ مش مرمدنا
3: شو الفناني والكاس تعب
4: عادي مش ناق وتونس وقصه طويله

0: والكور نتاعي
1: ونخبج روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك وديان محبة ارحم يا سيدي جرحي وتنغيدي الشوق فناني والكاس تعبى
2: نفس الطبقة نفس ال
1: يا لله وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعبى لو كان تجيني وتشوفك عيني نحلف بيميني نبني لك قبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك وديان محبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك وديان محبة ارقم يا سيدي جرحي وتنغيدي الشوق فناني والكاس تعبى
2: الله يرضى عليك الله يرضى عليك بالحق بالحق لا شيء حرك
3: ما شاء الله
2: انا احب بوشناق برشا يشوف نفس الطبقه نفس الواحد يعطي صحه
0: انا سي لطفي بوشناق نوجه له تحيه خاطر تربطني بيه علاقه خاصه وذاك الجران ذاك الجران
3: وتربط له تصوير تونس اللي انت تربيت كذلك معه
0: انا تربيت مع لطفي بوشناق وانا كنت في كورال لطفي بوشناق واتشرف جدا وتعلمت عليه برشا نتذكر مره الفنان لطفي بوشناق انا باش نخدم معاه في حفله نجربوا قاعدين في حفله في مدينه الثقافه نذكرها كيما توا قاعدين نجربوا بالواحد بالواحد بالواحد وهو قاعد بديت نجرب انا غنيت موال قديم لعبد الوهاب في مقام زنكولاه امانه يا ليلتي قول للفجر يستنى انا كملته وقام لي وقال لي انت مطرب يوفى الحديث
3: الشهادة
0: ذيك أنا نعتز بها حياتي الكل الحقيقة تحية كبيرة للفنان لطفي بوشناق
3: لا وانا نحيي تحية خاصة جدا وشكرا سي لطفي على على الرقي امتاعك بعيشك
2: أديان لطفي بوشناق
3: لطفي بوشناق ضيفي الأول في بودكاست أديان دوك تشوفوا حاجة اكسترا أوردينار
2: أديان تونسي 100%
3: أديان تونسي مليون في المية شكرا سي لطفي توا قتلي نيديا غناية للدكتور
2: أيوة
3: أي
4: تنسية
3: تعرفها نوردو؟
4: أي
3: أباي
2: ماذا قول نوردو
4: نوردو ندو نوردو يعبر سبيل

0: نرجو لي بشكر موجود فوق ركح مهرجان قرطاج في إطار البرمجة الرسمية لستينية مهرجان قرطاج. ما عرفتش زيد الغنية محمد؟
1: والله لا جديدة. انا نوردو نعرف له كان
0: غريبة
1: لك مين وليلي وساني وما هناني يا دنيا والبحة متاع صوته محلاها الحقيقة ويخدم يخدم في خدمة كبيرة برشا فيو الفيوز اللي يعمل فيهم وفيو زادة البروجي اللي يعني معنا تخدمهم مع فنانين عرب وكلهم يخدم في خدمة باهية. ربي يوفق وربي يعينه.
0: سيدة المخرجة تقولي نحب نعطي فرصة أخرى للدكتور تقول لي ذي مش محسوبة.
2: عاد حالي حافظ يا لصبري يا لصبري حوض وبايد
0: اللي هي الغنية اسمها
1: بحور بعيدة بعيدة بعيدة
0: مش كان جديد انا
2: تقول تنهيدة
0: كامل
2: كامل أبصافي

0: فدوى ديلي بيبي
1: يقول
0: لك سيدة المخرج كله إلا الدكتور.
1: أيوة.
0: راك بديت تحايل وسيس روحك مع الكتيبة. ولا على بالك.
1: خلنا نزيد نواه روحي ألحان محمد الموجي.
2: الله عليك دكتور. ليه وشوف هكل البنة والفيانة في الألحان ليز انترفال مثلا أعلموك تصرت غني أعلموك شو الحبايب
0: شاهدين
1: يا أخي الموجي
2: أنا
1: عنده جو
0: طيب
1: عنده ريق تحت الماء وقريب الفنجان واسأل روحك لهم كل فوق واللي صبر حدود لهم كل فوق
0: محمد الموجي
2: وأول غناية غناها العندلي بالأزمر صافيني مرة
1: صافيني مرة
2: وراها حكاية هذيك هذيك كان مشي غنيها كان صدقني ربي عبد الغني السيد في إذاعة مصر وعبد الغني السيد كما نقوله بلغتنا فهمتني العامية رخاء العين في معناتها محمد الموجي أي رخاء العين وقتها مازال صغير هو وجونه طالع قال له أنا راني نغني قال له أنت لكش للقى سبجي ولا شكونك أنت عبد الحليم قال له أنا باش نغنيها وبعد بيان سور ناس كل فهمتني تعرف سر الحفلة اللي تغنيت فيها الغنية ذيك اللي عبد الحليم قعد يحاول ويحاول ويحاول ويحاول
0: فاصل
1: يضلي في الإسكندرية يضلي
2: أي في الإسكندرية
0: فاصل أنديو إكسترا أوردينير صحيتوا الولاد فاصل ورجعنا
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: بيبليسيتي
5: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
6: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
7: يلا جو
6: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
6: فاش تستنى خاطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك اورانج
9: التبحيره ما تحلى كان كي يبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والاسرار ما تتحكي كان كي نبداو اصحاب صافي والضحكه والفرحه صحيحه ما تخرج كان من القلب الصافي الا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
3: ناس الديوان
0: ان شاء الله صبحياتكم الكل احلى وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع باش نواصلوا في الكويز الغنيت شحوي الكاميد
1: والله
0: سبع لباس شو
1: لباس واحد اليوم قاعد نتعلم خاطر بالحق ضيف بامتياز معناها الموسيقى ولا عندها رونق اخر
0: وانا نستقطبوه عميد ولا شنو
1: لا والله اسمع انا فرحان لاني شوف
10: عملوا له عمليه
1: برشا برشا عباد برشا عباد مش عاجبهم يا خويا راهو الفن اذواق
0: أيه.
1: انا مانيش باش نتبدل هذاك هو
0: أيوة.
1: انا مع الفن الحقيقي
0: اي ما نجيش اسالك سؤال
1: أيه.
0: على طول ما نعملوا في الكويزات ونحكيوا على الغنيات والدكتور جارك معناها أيه. لاصق بحديك
1: أيه. جارسيس
0: ما تعلمت شيء عميد ما حفظت شيء
1: اللي ما يتعلمش كل يوم غلط أيه. انا نتعلم انا قبل انا
0: إيه ماليش بيك ما تعملنيش نقشات هكا نتاع غنيه تحكي لنا على غنيه كذا
1: لا ماش مو جو
0: لا
1: لا انا نحكي لك على
0: تسمع
1: الحرب على الواحد هذاك هذاك تفضل
0: حروبات
1: على شيء اللي كنت تشوف فيه انا كنت في مكان بعرف عباد يسالوا شويه يعرف هذا كله انا كنت في مكان راني نشوف في كل شيء الله غالب خشوم مش نشوف قل ما شفتش نشوف في تونس كامله في بنواحها بمشاكلها نراها فيها يوميا دونك نعرف على غالب
0: سيدة المخرجة محمد ولا نورس؟
10: نورس
0: نورس يلا نورس
10: ايه
0: سهلة غنية

0: انا برجع اغنية على وين زهر
1: تعرف تختار اغنيتها
0: هي وإليسا ورد بالك لو جيت تدخل غادي دخلت وين إليسا نقول صحيح طاح كل شيء لا ما تقول طاح في الماء
2: لا لا
0: ورد بالك
1: سيد الله
0: يخليك سيد العميد انا ديما معناتها نحكي بوان دو فيو
3: ارتستيك
0: ميوزيكال
2: ميوزيكال
0: ميوزيكال معناتها انا نحكي على لا كومبوزيسيون على لا كومبوزيسيون انا صوتها مع فائق احتراماتي معناتها ودايور الفنان الكبير عبد الباسط بالقايد حكي عليها الحكايه
3: مايسترو
0: فهمت البارح هاي البارح لا انا نتبع
3: المايسترو
0: معناتها بالحق هي

0: راديوفونيك مي فما الكاريزما
1: فما الحضور. قالوا شنو هذا؟ قلت له مثال هذاك خطيبي شنو يا بنتي قريب نوصل لك
0: باش
1: نحكي
2: اليسا هذه
1: هي اليسا انا مش كليبات ولا قريب باش نوصل حاجه
0: المهم
2: انا باش نزيدك معلومه في بالك اللي اليسا انتليكتوالمون قويه برشا وقارية برشا مثقفة برشا
1: مو هذاك على شو
0: مثقفة
2: لا بالحق
0: اسمعني محمد بصوتك انت حاجة لإليسا بروحك انت
2: به عند هذيك فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني يومها انا ارتاح
1: فرص وديك اخرج من غادي اخرج من غادي فك عليك خلينا في عبد الحليم

0: ما الدنيا بتفرحنا لحظة والبي بتنجرحنا حاجة كده.
1: أنا فما غنية انت عايليسا نحبها ما تيتر معاشا ما فيها واخذ الشتاء
0: كنا
1: أنا غنية نحبها دي
0: أنا أعتذر من السادة المستمعين خطراني بالحق الكلام ضايع ضايع عليه شوية معناتها فهمت دونك
2: هذه الغنية رقم 17 اللي غنيها دونك أعطيني غنية سيدة المخرجة للفنان اليوم محمد سايدر أيوة الله
0: تارارارا تحدى العالم صبر بقى عطا انت جيت عطيتني احسن غنيه المفضله بتاعي
2: دقيقه اي فوالا ليديا انا تفرجت فيك في عروض وشفت لك في الانستغرام ريبريز نتاعك نتاع اتحدى العالم ترى عاود لنا هذيك شو

0: معاك قربني ليك سيبني عايش احساس هواك.
1: حبش يطلع مع صبر بيه
0: لا ولا ليه خطر ولا لا ولا ليه اسمع
2: ما هوش في نفس الطبقة
0: لا مش كل يوم منش في نفس الطبقة
1: المخرجة قالت لك سوبرانو يا طيح انا جاي
0: اي طيح انت تو نطلع انا مش مشكل لا خطر مازال صباح وانا مصبح
1: يلا

0: الله الله الله
1: ابو شكرا
2: للي معناها
3: تصبيح راه ما تنجمش وفيت ما شاء الله
1: كان مصبح وهكا ما نغنيها طريقة
2: باقي ميوزيكالمون نغنيها في نفس
1: الوقت ما شاء الله ما شاء الله
3: يغني من غير موسيقى راه من غير متابعة راه صوته فقط صوت خام راه مش فولفير مش ساهر
2: ونقص النور سيد العميد دونك تعب اما ريت كان جيت في وانا راقد معناتها بكدا معناتها في تفي تفي تبقى تصابر معناتها خاطر هذيك هي طبقتي انا معناتها فهمت
3: وفيت
2: شوي انتينور معناتها
1: ما شاء الله وظهر مغرومه بصبر باهي برشا
2: ياسر لي دول نتاعي لي دول نتاعي ما انا هما زوز معناتها الصبر باهي في الجيل الحديث يعتبر وديع الصافي معناتها بالقديم انا حتى كيف كنت قبل نتفرج على الحفلات نتاع صابر الباعي كنت نراه كيفاش يغني ويده تبدا تعمل هكا هكا هكا هكا هكا انا صغير صغير معناتها ما كنتش نعرف الحكايه كيف قريت موزيكا وتعلمت فهمت صابر ايش يعمل هو صابر يغني في النوته وصابر عازف كمانجا ممتاز جدا وعازف عود ممتاز جدا وراه موسيقيا متكون برشا معناتها صابر الباعي دونك يغني النوته يغني اللحن تبدا
1: تكنيكمون الى اكسترا
2: صابر في اي بروفه يحط قدامه معناتها النوته ويقعد يتبع بها ابار لي بارول معناتها

0: حق موسيقيا أقوى معاً.
1: فلا يلا شكرا دكتور تجربحين غدا في نفس التوقيت. احنا مازلنا معكم من توحد العشرة. هذه ناس الديوان, صبحكم مبروك, مرحبا.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: ببليسيتي
4: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك. آه ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين, تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح, سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة, برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى, اضرب الدانيت فرابي.
6: تدلل تدلل
7: سيف سنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملازورونا في أقرب إيبير مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
6: تدلل
8: جيون أيام دللنا.
9: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
10: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف, ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
11: اي سي لو لوكس vous emmenez plus loin. Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
12: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026، التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي و اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فوندردي من 8 للـ 6 و سامدي من 8 للـ 3. مع لونيفرسيتي سيتي سنترال، طموحك هو مستقبلك.
2: يلا جو
3: يلا جو، سيف سني حافلة كدويت.
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت، شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
3: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملي يلا جو
4: عندك أورانج.
5: ديوان أفام فلاش نيوز،
6: موجز 9 صباحا. ديوان أفام، مع السلامة. الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي تطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول عملية للإشكاليات المتواصلة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، لتجاوز الصعوبات المهنية والمالية التي أصبحت تهدد استمرارية نشاط المؤسسات الصحية الخاصة. وشددت الغرفة النقابية في بيان لها على ضرورة تفعيل منظومة استرجاع مصاريف العلاج لفائدة المرضى، بما يضمن حق المواطن في النفاذ إلى الخدمات الصحية ويخفف الأعباء المالية والإدارية عن القطاع. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت مساء أمس بسجن المحامي ورجل الأعمال والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 سمير العبدلي لمدة 18 عاما. كما قضت الدائرة ذاتها تسليط عقوبة السجن بعامين في حق كاتبة العبدلي وبثلاث سنوات في حق سائقه الخاص، وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام، والتي أشارت إلى أن التهم في هذه القضية تشمل التآمر على أمن الدولة والتعامل مع جهات أجنبية، إلى جانب شبهات غسل الأموال. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شودة يؤكد الانطلاق في صياغة خارطة طريق عملية لتطوير الكفاءات وتلبية الحاجيات المتجددة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، إلى جانب العمل بالشراكة مع مختلف المتدخلين على إرساء منظومة وطنية لليقظة والاستشراف. وأوضح الوزير خلال إشرافه على ورشة عمل خصصت لعرض نتائج دراسة حول حاجيات هذا القطاع من المهن، أوضح أن هذه النتائج ستكون منطلقا أساسيا لإعداد الخارطة التشاركية بهدف موائمة الموارد البشرية مع متطلبات سوق الشغل الاستراتيجي وسريع التحول. مصالح الفرع الجهوي للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس أزالت أمس 14 كشكا عشوائيا و30 خيمة إثر حملة ميدانية لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الصخيرة. وأوضحت الوكالة أن التدخلات استهدفت مراقبة مدى احترام شروط التراخيص المسندة والتصدي لمختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للفضاءات الشاطئية والملك العمومي البحرية. في الأخبار العالمية، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يشدد أن الحلفاء سيجددون خلال اجتماعاتهم في أنقرة التأكيد على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية، معتبرا أن الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد إيران كانت ضرورية للغاية في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كامل فريق برنامج ناس الديوان، في أمان الله.

0: بوبليسيتي.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي powered by تيتي.

0: سامح مفتاح.
1: التسعة وتسعتاشر دقيقة، إن شاء الله صباحكم مبروك يا توينسا، وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. طريق السلامة للجميع، ركزوا مليح باش نمشيو توت سويت لي توب أكتو.
2: توب أكتو الأربعاء 8 جويلية 2026، ومن استوديو هاديو ان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة وتوا التسعة وعشرين دقيقة. أحكام بسجن ضد شبكة دولية لصناع المحتوى في قضايا تبييض أموال ومخدرات. في البكالوريا اليوم فتح التسجيل بخدمة لسامس للحصول على نتائج دورة المراقبة 2026. نفقات الدراسة في الخارج ترتفع إلى 658 مليون دينار. قطاع المستلزمات الطبية يحذر من اضطرابات في التزويد بسبب تأخر الخلاص. وزير الاقتصاد يقول تشخيص الوضع التنموي كشف تفاوتا في مستويات التنمية بين الجهات. الديوان الوطني للتطهير يستعد لتفادي الفيضانات. بلدية تونس تسترجع شقتين مستغلتين دون وجه قانوني. خبير يحذر الذكاء الاصطناعي قد يخدر التفكير البشري ويؤثر على قراراتك. مراكز النداء في تونس، قانون فرنسي جديد يهدد القطاع. ونختم بعسل مخشوش يغزو الأسواق التونسية وتحذير خطير للمستهلكين.
0: توب أكتو.
1: شكرا نورز. نبدأ بالخبر الأول. أحكام بالسجن ضد الشبكة الدولية لصناع المحتوى في قضايا تبييض أموال ومخدرات.
2: وين أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكام بالسجن تتراوح بين عام وسبعة وعشرين عام ضد أفراد شبكة دولية تضم صناع محتوى وفتيات تونسيات وموظف سابق لتورطهم في إنتاج محتوى إباحي وتبييض الأموال. وأوضحت معطيات أوردتها مرسلة ديوان اف ام اللي الأحكام هذه القضائية المشدة صدرت إثر تحقيقات أمنية وقضائية مكثفة كشفت عن تورط عناصر الشبكة المذكورة في حزمة من التهم والأنشطة غير المشروعة. وبينت المعطيات ذاتها اللي التهم الموجهة للمدانين تشمل إنتاج ونشر محتوى إباحي عبر منصات التواصل الاجتماعي وتبييض أموال متأتية من أنشطة مشبوهة عبر إدارة تدفقات مالية، فضلا عن الانخراط في شبكات لترويج المخدرات بين الشباب. وأضافت إلي الأبحاث أثبتت تورط أفراد الشبكة كذلك في جرائم تتعلق بالتحرش الجنسي، استغلال وابتزاز عدد من الضحايا تحت طائلة التهديد باستعمال النفوذ الرقمي.
1: دونك نشر محتوى غير أخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبييض أموال، أنشطة مشبوهة، إدارة تدفقات مالية، انخراط في شبكات لترويج المخدرات، تحرش جنسي، استغلال وابتزاز عدد من الضحايا تحت طائلة التهديد باستعمال النفوذ. شبكة معناها مجموعة كبيرة. سيد العميد،
3: هذاك علاش في الديوان بصفة عامة المساج متاعنا هو جلب الانتباه لخطورة هالتليفون هذايا سمارت فون، لأنه هذا ما تفطنوا اللي هو ولا تو في متناول الوليدات عمرهم 6 سنين و7 سنين و8 سنين و10 سنين و15 سنة، والضحايا هذكم هما وشبكات هذوما من أجل المال راهو باش يكسروا كل قيم المجتمع، ما يعترفوا بحتى قيمة من قيم هذكم. ومن أجل وصلنا للبورنوغرافي، وصلنا معناها توا يعني الأخطر حاجة ممكن على صغارنا، ممكن تهددنا. احنا ناس عنا ثقافتنا، عنا تاريخنا، عنا ديننا، عنا تقاليدنا، جاءوا هذوما باش يكسروا كل شيء من أجل المال. أنا مرة أخرى نقول الأولياء الكل، يا ولادي انتبهوا لأولادكم فاش يتفرجوا. راهو أنا واحد من الناس، أنا التليفون نخدم به، وفجأة تخرج لي حاجة معناها نبقى باهت كيفاش.
1: ربي عاودنا كيفاش تقول انت الجمله، تقول بين ايران وبعدها
3: شو انت بين امريكا وايران وحرب فهمتي اوكرانيا، تخرج لي مرأة تقول في كلام تونسيه اقسم بالله لا كنت تصوروا اصلا باش نسمعوا في حياتي من تولدت، وتتعدى نورمال ونشوف انت على اليمين 7000 فيوت. شنو هذا يا ولدي؟ اتقوا الله. راهو انا واحد من الناس هذه اللي شفتها، هذه 30 سنه حبسوا شوي فيها، لانه جيل كامل قاعد تدمر فيه، جيل كامل هي مش فايقه بروحها، فهمتي؟ ديجا مصطنعه كلها ما فيها ما يتشاف، وزيد من فوق يا ودي اتقوا لها. اللي يهمني اللي يهمني هذوما ما خذوا الفلوس وعدوا المخدرات وعدوا البورنوغرافي، الا شكون سمح لهم؟ اللي ثم ناس تتبع. اذا هاو نقول لكم يا اولياء، راهي كارثه، هالتليفون كارثه. راهو اليوم ثم دول عظمى بدأت تفكر كيفاش باش تسكر. راهو علاش خاطر القاو اللي اجيال باش تمشي وكي يمشي الجيل راهو التاثير باش يكون كارثي على البلاد كامله على مستقبلها الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي. اذا ننبه الناس الكل راهو ما تستغربش من بعد تلقى بنتك ولا ولدك يبتزوا فيه بصور من الاول كركروها ردوا بالكم وصار وتكلمنا في في المنبر هذايا من ام وسمعناها باذنك باش تشكي كيفاش معناها تم البنيه ولا ولي نتاعها نسيت كيفاش تم جلبوا الموضوع هذا استقطابوا ردوا بالكم راهو كارثه. نحيوا التليفونات من يد ولادكم راهم ذره زيد من فوق تو لي زاكسيدون. راك النهار مشيت بحذا الدكتور شو اسمه ثم امراض جديده ثم سمها لي شنيه يا ربي فوالا ريبتور دو فيتري معناها ريت بكثره التصاور هذوما وكل شيء يصير انفصام فصل ما بينك الماده اللزجه هذيك البلوريه والشبكيه واللي سكسي دوما كثروا وراهو اليوم ولاو معناها الاولياء ما يفيقوش يفيق كاميرا يقوم يعيط يقول لها ماما نشوف الدم في عيني يشوف هو يشوف ما يبانش برا راهو راهي كوارث قاعد تعمل في الزيكرون ردوا بالكم راهو يديكم أيه. ربي راهو 14 ساعه و16 ساعه اكرون راهي النتيجه حتميه منه
4: فمن يستخدم فيها الحكاية توا اليوم يعملوا فهمتني كستريم معناتها نحكي لك ناس تعدي في أكثر من 20 ساعة قدام إكران. حاجة أخرى زاد السيد العميد أنا يعرضوني ساعات دي فيديو متاع كيفاش ما نحبش نقول شبكات ولا هما فاش قاعدين يعملوا
1: جوستومون خاطر راهو اذن نذكروا انه الدائره الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه بتونس الاحكام هذه ضد افراد شبكه دوليه
3: اي دوليه
1: بس راهو امور كبيره تخطيطات كبيره وشبكه دوليه فما ناس تحط في الفلوس باش صغارنا يصير فيهم
4: ياخذوا في والله ريت فيديو مره ياخذوا في لي سيرفور وكيما نقولوا في لي كارت مير نتاع لي سمارت فون يبرانشيوهم مع السيرفور باش يتحل جو دي نيمبورتو كوا ابليكاسيون من لي ابليكاسيون نتاع وسائل التواصل الاجتماعي ويبدا النومبر دو فيو طلع خاطر قدامه 200 ولا 300 تليفون مربوطين ب 10 سيرفرات ولا ب 12 سيرفر. انا كي ريت الفيديو قدامي وريت الكوابل وقلت يا خويا معناتها
1: فيديو نتاع ديسانت نتاع بوليسيه وراو كيفاش الناس هذي يقول لك سبعه اشخاص هذوك عندهم 3 مليون كونت فيسبوك انستغرام تيك توك سبعه من الناس نسيت شنو الدوله غربيه
4: كل كونت قداش باش يجيب لك من نومبر دو فيو معناتها 3 ملايين راهو نحكيو على دي مليار معناتها الحقيقه نتاع ربي
1: لا والحقيقه راهو احنا الفيديوهات اللي قاعدين نشوفوا فيهم سورتو الحقيقه فيسبوك ابعد شويه نحكيو ما ممكن الوسائل الاخرى ما فم حتى حدود لا اخلاق
3: بالضبط
1: يعني ما لا اخلاق جوسكا لانفيني فما حتى حدود
3: عمري ما كنت صور
1: الناس هذه ما عندها حتى بلاصه تقفلها
3: ولك سان سكروبول
1: ليك واحنا نحكيو في الموضوع راهو كي نقولوا بعض صناع المحتوى راهو فما صناع محتوى
3: محترمين
1: وراو فما صناع محتوى انت تنجم تقول اذا يحكي في حكايه فرغ لكن يا سيدي هو ما تعداش الاخلاق احكيش تحب انت حنا شوالينا نقول يا سيدي تكلم اما راو هذه فئه معينه واضحه ومعروفه واسامي معينه ماناش نحكيو على صناع المحتوى فما راو محتوى بي فما محتوى علمي
5: مفيد
1: فما محتوى مفيد جدا صحيت نورز راو ماناش نحكيو على الكل كيف نقولوا صناع محتوى مش معناه نسكروا الباب على الناس الكل بالعكس فما عبيد محلاه راو ويعطيو دي كونساي اوتيل راو فما انا شفت صانع محتوى يحكي كل جمعه وين مشى في تونس سكو معناه اللي تعمل فيه انت مثلا عميد راو حلو سمباتيك وفما الباقي ربي جيرنا ربي جيرنا وربي يحفظ صغيراتكم مش شيء هذية على خاطر راهو وليه كريبتي وليه بالموت باس ولا حتى شيء هكا وتجيك الفيديو وحدها كما قال عميد من بعد مش لو جاي شوية ألغوريتم انت حكيتش على موضوع معين هما يبدأوا بمواضيع سوا ديزون هكا شوية كوستو ومن بعد عادة نمشيوا للحضيض فما محتوى اسمه حضيض بالنسبة لي لهنا نورز المشكلة اللي العدد متاع التوانسة اللي عندهم تليفونات ولا يسور فيه على الديجيتال كبير برشا.
2: حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الفئة العمرية بين 20 و 24 سنة حوالي 97% عندهم هاتف جوال، يعني أكثر من 97% استعملوا الهاتف خلال 3 أشهر فقط. الفئة بين 25 و 29 سنة حوالي 98% عندهم هاتف جوال. الفئة بين 30 و 34 سنة حوالي 96 إلى 98% عندهم تليفون. وحتى المراهقين اللي عمرهم بين 14 و 19 سنة تتجاوز نسبة استعمالهم للهاتف 90%. ونذكروا اللي الخبراء ديما يحذروا ويقولوا اللي التليفون راهو يبدأ في جيبك راهو جاسوس، راهو ينجم يتسرب كل حاجة تصير في تليفونك، محادثات، كلام، تصور وغيره، كاميرا تبدأ مسكرة ما تعرفش عليها كيفاش تبدأ،
3: فيش
2: نوع ينجم يصير.
3: والله عمل تجربة
2: بس نكمل فكرة. سيد العميد ديما يقولوا اللي الإنسان في جيبه باستمرار التليفون، أما يأكدوا اللي 100% المحادثات وتصور وغيره راهي ما هيش سرية الجملة، يعني ما تعرفش على روحك كيفاش، وين تلقى كلامك، وين تلقى أسرارك، وين تلقى تصاورك، نجم حتى يستعملوها في محتويات إباحية كما كنا نحكي وتو.
3: تجربة عملتها خارقة العادة والله لا تكلمتها.
1: اقعدوا معنا بعد الفاصل التجربة هذه.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 9:31 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شو كنت تحكي؟
3: هاي سيدي، هاو التجربة واضحة وجلية. نتكلم كل يوم، نتكلم أنا والمدام ولا أخويا على كلي باراسول الكبار، خاطر نحب نلوج على كعبة. الفيسبوك وراء بعضه هابطين عليا توا، اللي بيعوا في الهذومة الباراسول الكبار هاهم قدامك، معناها عشرات، ما غير انا ما عملت حتى ريسيرش لا في جوجل ولا في فيسبوك.
1: تكلمت
3: فقط باش تاخذ واعملها تجربه. قول باش نشرك حاجه في
1: صارت علينا الكل، صارت علينا.
3: شفتوا يهبط عليك هاي اخرى، يعني تباعا والله العظيم.
1: تكلمنا توا على الفيديوهات هذوما يجيونا في التليفونات.
3: هذاك علاش توا في الوزارات الامنيه بصفه عامه السمارت فون ما عادش يدخل جمله. أي. من باب من الاجتماعات البرة، لأنه يعرفوا اللي هو راهو يسمع ويرى كل شيء.
1: أنا باش نمشي نبعد على صناع المحتوى. تعاملاتنا اليومية اليوم، تعاملات بعض الأشخاص اليومية مع وسائل التواصل الاجتماعي، فما ناس عادية راهو وله صناع محتوى وله كذا. دو بلوس أن بلوس ما عادش فما حياة خاصة، معناها الناس تعرف عليهم كل شيء، بيت صالة، بيت نوم، الكوجينة، شنو فترة، شنو تعشي، وين مشي، وين كذا، وين يعني. الناس ما عادش فما ليميت
3: خصوصية،
1: ما عادش فما خصوصية، يعني بالضبط تقوش عليك انت حليت باب دارك، هو بالضبط هي تصويرة، شنو انت حليت باب دارك، وكل حد متعدي في الشارع عنده الحق باش يدخل ويقعد بحذاك في الدار ويشوف ويطل، هذيك هي التصويرة. علاش ما نقبلوهاش في الواقع واحنا في وسائل التواصل الاجتماعي قاعدين نعملوا فيه هذا محمد؟
4: والله شو تحبني نقول لك انا، الحقيقه الظاهره هذيه اللي توا عندها سنين معناتها فهمتني متفشيه، بالرغم اللي بهم انا مانيش باش ننزل برشا زد خاطر عندي فيهم اصحابي الحقيقه.
1: حطينا ما اصحابي ننصحوهم.
4: اي اما راهو شوف، فهمت انا نمن بحاجه، نمن بكلمه تقالت قدامي معناتها مره، لازم الصابون ما يتنشرش لبرا.
1: شكون قال هذا؟
4: لطفي بوشنيق. لازم الصابون ما يتنشرش لبرا، معناتها الحاجات نتاعك انت
1: استحفظ بيهم
4: من روحك، معناتها قدم كونتوني واعمل ديستوريز في حدود المعقول، حتى كي باش تصور حاجه فهمتني من دارك، والكلنا نعملوا فيها معناتها في حدود المعقول فهمتني، اما مش
1: فلا.
4: عندي مخدة فهمت أورتوبيديك و... وعندي اختار من ما نعرفش شنو وعندي ذيك
1: كل شيء كل شيء ولا موجود على قارعة وسائل التواصل الاجتماعي راهو المشاكل ميزا باق نحيو يا سيدي المحتوى هذا يا الإباح وقديش إنا فرحانة أنه فما محاسبة خطر قعدنا ديما نحكي وحنحكيو على الظاهرة مهم راو نحكيو لي فما محاسبة وفما عقاب وردوا بالكم وراو كان فما حد يعتبر أنه راو هو على وسائل التواصل الاجتماعي محمي لا راه القانون صارم وصارم جدا في هذا نورس.
2: ديجا دراسة من كاسبيريكسي هي معناها مؤسسة متاع أمن سيبرني وقالت اللي نسبة كبيرة من المستخدمين تشارك معلومات شخصية كما ما كان وجودها صور المنزل تفاصيل السفر والأنشطة اليومية وغيرها دون إدراك كامل للمخاطر الأمنية تعتبر المعلومات هذية يمكن استغلالها في الاحتيال وإلا سرقة الهوية كيف دراسة صادرة عن بيو ريسيرش سنتر أظهرت اللي شباب هما أكثر مشاركة لتفاصيل حياتهم اليومية على المنصات الاجتماعية شنو يأكلوا شنو يشربوا وين يمشي وغيره وتقرير نورتون أشار اللي المستخدمين غالبا يكشفوا دون قصد معلومات يمكن استخدامها للإجابة عن أسئلة الأمان ولا استهدفهم بإعلانات واحتيال مخصصة
1: ولا هو حتى البصمة متاع الوجه شوفي انت تخش برشا مرات دونك هذيك راهي تتكبتر وتولي تخدم بها برشا حاجات ردوا بالكم بربي ردوا بالكم بربي لا تستسهلوا وفما ناس اللي يقولك تي بالله توا سامح تحكي شكون انا باش يتبعوني ما تعرفش عليه
3: بالله ما تهوش البصمه
1: نتاعكم ما تقولوش لا نغيف كوزوت
3: البصمه نتاعكم هكا الجماعه اللي عملوا هكا ويعملوا هكا
2: ردوا بالكم حكينا عليها التصوير
3: التليفون يتحل بالبصمه كونت بنكير يتحل بالبصمه كل شيء بصمه اياك ثم اياك ديما بالمقلوب ما توريش الفاس هذه ما توريهاش الاكرام ما تصورش بها لانه راهو ثم دي لوجيسيال تو يعاود ريبرودوير لومبرانت تاعك بالضبط وتولي باب بلا
1: وللاسف كل ما هو خارج عن المألوف مرغوب كل ما هو يديباس لليميت شويه يعمل برشا اودينس حتى في الفنانين محمد سعيد اليوم كيف تبدا فما غنيه راقيه وصوت قوي وكل ممكن ما تتشافش كيما حاجه فيها بوليميك ولا هكا شويه امور نتاع مويوع
4: والله انا اللي قاعد
1: قاسيه منه ولا لا
4: شنو نقاسيه يا خويا ثم راهو ظواهر جاتنا السنين الاخرى معناتها ومانيش باش نسمي معناتها خاطر الشعب التونسي الكل يعرف معناتها و راهو حاجة مش عادية جملة معناتها انت تكسر راسك باش تعمل غناية معناتها سيد العميد حتى البارح مايسترو عبد الباسط بالقايد حكاية كيف اعطاه شيفر متاع 50 مليون
3: 50 مليون صحيح
4: راهو انا جو سوي توتالمون داكور افيك لوي معناتها راهو خاطر غناية توا في 2026 نحكيه على كلام لحن توزيع تنفيذ في استوديو بودجي متاع مونيتيزاسيون على لي بلاتفورم ديجيتال الكل كليب معناتها بالحق علاش
1: وفما غنيات يتكلفوا اقل برشا ويتشافوا اكثر برشا
4: كل غنيات متاع ذوكم فهمت 400,000 ويبداو مصورين فهمتني بتليفون هكاك وبرا هيك شوف ثم ناس البوان فور متاعها هذاك راهو معناتها الفن الرديء والفن الهابط والظواهر اللي قتلونا بهم السنين هذوما الكل فهمتني اما جودي نيمبورتو كوا انا راني قاعد راه توا في برشا معناتها فنانين وتاريين وكل قاعدين يرجعوا في الكورسة وقاعدين يعملوا في غنيات وديفيو وفهموا اللعبة اون فان كونت خاطر توا احنا في عصر الديجيتال والاي فهمت اللي برشا يقولوا معناتها علاش الناس تعمل موسيقى فهمتني بالاي اي ابري تو الاي اي راك انت معناتها انت لو مانيبيولاتور نتاعو معناتها انت باش تعطيه لي انستركسيون كيما جمعيه فهمتني نتاع كره السيد العميد ثم الكوتش وثم معناتها الجوار انا كوتش يا خويا نعطيك فهمت 3-5-2 ولا فهمت 4-5-1 امشي هكا انت سنتينيل انت تطلع انت تهبط هذيك هي راهو ما في الاخر سي لا توش اومين حتى ما عندها بلي اي دونك فهمنا اللعبه وقاعدين معناتها ماشيين فيها وان شاء الله انا ديما نقول ان شاء الله في كل ما وخير للفن وللموسيقى التونسيه والموسيقى في تونس اون جينيرال
1: فلا تتفهم مرة أخرى أنا مش ما إحنا مش نخرج فاصل ثم راجعين نحكيو شوية سبور في الصيف بشكون بحذينا ضيف الحقيقة صديقي جدا بش نرحبوا به بحذينا شوية آخر في ناس الديوان ردوا بالكم كما قلنا ما تقولش ما يصيرش على غيري راهو أكبر عدو أكبر عدوة وأكبر منافس ليك مع صغارك ومع عائلتك هو كالتليفون يغلبك التليفون هذيك علاش على خاطر عدو قاعد بحذاك وانت ماكش ترافيه يا ناس عائلات قلتها برشا مرات وباش نعاودها تبداو قاعدين فرد بيت كل حد شاد تليفونه انت في بالك ولدك ولا بنتك بحذاك ما همش بحذاك في بالك بيهم معاك ما همش معاك الناس هذية قاعدة تخدم على أكل قاعدة هذيك حتى على فطور على عشاء وانتم ما في بالكمش شنو قاعد صاير شان ربي يحفظ صغيراتنا الكل نعرف اللي صعيب برشا برشا تسمعوا فيه تقولي كيفاش باش نعملوا لصغارنا مع هالهواتف هذية أما وأبدأوا من الأولى أبدأ من الأول ما تخليش يولي إدمان نهارة اللي يولي إدمان تولي تقولش عليك صغيرك لطف عليكم مدمن حاجة أخرى انتهى الموضوع نهارة اللي يولي إدمان احنا راجعين في ناس الديوان فاصل ونعود
6: ناس الديوان منك نسمع صوتك تسمع
7: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
6: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: الله مروه صبري ريبريز الكل ده كان ليه عبد الوهاب. توصلنا للتسعة واثنين واربعين دقيقة. محمد كنت تحكي لنا في الأوف قلت لي راي ماهيش حكاية عشقة.
1: أي هي ماهيش حكاية حب وحكاية عشق وما برشا ناس يسخيلوها.
0: قصة كل ده كان ليه
1: هي قصة كل ده كان ليه هي الحقيقة لغناية اللي هي ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر الكبير مأمون الشناوي. عام 54 على ما أعتقد صارت محاولة اغتيال للرئيس جمال عبد الناصر وقتها. تضرب 6 ولا 7 كرتوشات وقتها ودخل معناتها للسبيطار بسبب جروح بسيطة. دونك تفجعوا عليه اللي يخدموا معاه وسمعوا بها يعني معناتها الناس الحكاية. دونك مأمون الشناوي إلى بري إنيسياتيف باش مشالوا وطل عليه وكيف شافوا قال له ما تخافش فهمت أنا كويس يا أخي. بدأ يكتب له كل ده كان ليه لما شفت يعني حن قلبي إليه وانشغلت عليه خطر رئيس مصر وقتها.
0: مأمون الشناوي كتبها لجمال عبد الناصر.
1: جمال عبد الناصر كتبها لجمال عبد الناصر. وبعد الغنية ذيك لحنها موسيقار أجيال محمد عبد الوهاب وتغنيت في عيد الثورة اللي بعد الحادثة هذيك بالضبط. والتسجيل الحي ذاك اللي احنا الكل نعرفوه بصوت محمد عبد الوهاب ديجا جمال عبد الناصر حاضر فيه معناتها
0: كان موجود. ايش قولك سيد العميد في الحكاية؟
2: لا شيء كبير
0: هذه ما كنتش نعرف.
2: لا ما نعرفش اللي هو تعرض معناها لمحاولة التغيير
1: في المنشية
2: في المنشية. شفت الفن الحقيقي ديما تلقى قصة كبيرة وراء كل غنية كبيرة تلقى قصة كبيرة. قداش مرة جبت لنا ناورز وقتها قصة وردة وش اسمه يعني كل مرة تلقى
0: فيه نرجعوا لهم. أعطينا شوية كل ده كان ليه محمد.

0: برافو.
1: اه لا لا
2: امتعنا.
1: اه لا لا
0: شفتوا براسي وديك الفن. الفن حالة. ليه ليه ودي حاجه راهي وحدها
2: جو متينا السنه رائعه.
0: فو با ميلونجي لي شوز الحقيقه شيء.
1: شوف نخليكم تتبنوا هكا اللي كنتوا تسمعوا فيه فاصل ورجعنا.
3: ناس الديوان
4: بوبليسيتي
5: تدلل تدلل.
6: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملا. زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
5: تدلل
7: جيون. إيام دللنا.

0: les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. Subhitek ahla. Ma nas D1.
2: صبحيتكم إن شاء الله مبروكة مع ناس الديوان، تحية لكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، وشكرا لكتيبة ناس الديوان، محليكم ومحلى السند اللي تقدموهنا كل يوم، صبحية في الصيف، العشية في الشتاء، أوقاتنا معاكم ياسر أحلى وأحلى، تحية لكم الناس الكل. تمشيوا تواتو تسويت في ناس الديوان لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
2: احنا مانا التوينسة، الملوخية نحبوها طيب في نص ساعة، الكسكسي ماذا بينا كان نحطه فوق النار يحضر توت سويت. الصيف كي يجي هكا نفيقوا لو 15 جوان لو 20 جوان نقولوا ليه توا فما روسيت، يلزمنا هكا بدنا يلزم نضعف ويلزم نتكبس ويلزم كذا كذا. اي سامر بادي فوالا، يلزم في لحظات معناها. وللاسف للاسف كيف العاده نلقاو كان الناس يقولنا الحلول السحريه وتنقص 25 كيلو في 30 يوم وكل الحكايات هذوك الكل. انا جيت قلت يلا اليوم هيت نفهم. اولا وقتاش يلزمك تعمل سبور باش تخلط في الصيف لباس، شكون يعمل سبور كيفاش، وكذلك شنو الرياضه في الصيف، شنو وقتها، كيفاش تتخدم، هذا الكل مع كوتشين نحبه برشا. علاش؟ على خاطر سيد ذا يخمم اوت اوف ذا بوكس، سيد ذا نشوفوه يعمل في سبور في الحدائق العموميه، يمشيوا الناس حديقة عمومية على البحر على الرمل. مش يلزمك فريمون تبدا عندك كالكارت نتاع لي سال دو سبور الكبار، وصحة للي عنده. اما قديش السبور صعب علينا وقديش ولا فريمون معناها تابع مستوى معين نتاع معيشة. سلومة ترابلسي بحذنا اليوم الكوتش باش يحكي لنا على هذايا الكل. مرحبا بك سلومة.
3: صباح الخير اخت سماح.
2: شو احوالك سلومة؟
3: يعطيك الصحة.
2: اقرب لنا شوية
3: لك الميكرو. والله لخصت كل شيء ما شاء الله عليك.
2: لا باسكو جيم بيان سكو تو في سلومة وواصل هذا الكل. باش نحكيو على التجربة، على سبور لي جروب اللي نشوفوهم معاك في كل بلاصة. لكن قبل سلومة، صحيح انه التوينس يجيك قبل جمعة وجمعتين من الصيف يقول لك والله راهو عندي لميت وعروسات وتبش الصيف وشو نعمل كوتش؟
3: كلامك صحيح 100%. اما احنا كوتش أي. نحبب العباد في السبور، قادر يجيني برشا على جمعه أي. وجمعتين أي. اما انا ديما البيت نقول كيفاش نحبه في السبور تخليه معايا
2: فلا.
3: اما هو يجيك نحب النقص الروبا ما دخلتش، نحب النقص السوريه ما حبش تتسكر كارجي. وبالحق لقيت صعوبات في الحكايه هذه، تونسي يشوف روحه كان في اللحظه الاخرى. الحمد لله نحن لقينا ديكو اكسيليري اللي فيسع تستوي له بدنه 4-5-6 سيونس يلقى ريزولتا يولي يحب يجي معاك ويحب يكمل معاك،
2: يحس ببدايه
3: اكزاكتومون. هو توصي وقتش يشد فيك، وقت اللي يبدا يشوف ريزولتا يشوف الشوميزه تسكرت ما تسكرش الروبا دخلت اللي كنت خاطر ديما نقول له انا اعمل روبير قبل ما تجيني، اعمل روبير نتاع شوميز نتاع روب نتاع حاجه انها ما تجيكش. وابخي 5-6 سيونس
2: اقعد قيس
3: اقعد قيس
2: فوالا.
3: الميزان سي با الميزان اللي يعطي الصحيح في البدن، خاطر انا كوم كوتش نبدل البدن ما نقصش في الميزان، نحي لك جريس ونعطيك ميسكل.
2: داكور.
3: وكي نعطيك ميسكل يوزن اكثر من الجريس، نجم تولي توزن اكثر، اما التصويره مزيانه برشا.
2: فوالا داكور. دونك الاصل مش انك تقول انا نقصت في الوزن ولا لا،
3: أيه.
2: اما البدن تكبس ولا لا
3: اكزاكتومون. وبدا يتصلح، يعني نجمو نقصو من الجناب ونزيدو هوني في عرض الكتاف
2: ولي خير. سبور في الصيف وقتاش يلزم نعملو سبور؟ صباح، عشيه، ليل، اجان؟ هل صحيح انه ماذا بيك كي تقوم تعمل جريات ولا تمشي تعمل سبور ومن بعد تفطر؟
3: احسن حاجه هو الصبح بكري الحقيقه بور لا ريسبيراسيون، كيما نقولوا احنا 80% من لاغريس يتنحى بالريسبيراسيون، هذاك علاش نقولوا الصبح بكري لازم اجان كيما قلت انت. ومن بعد يجي البتي ديج، ومن بعد يجي نهارك، ومن بعد حتى الانرجي تكون انرجي خير. الصبح بكري يحبذ سبور،
2: استفتح نهارك بالسبور. انسان ما يعملش سبور، مش عامل سبور، فما ناس اللي تمشي سامحوني في الكلمة تتقوى على بدنها كوتش.
3: صحيح.
2: معناها فريمون تقول في مخنا احنا شي قلنا قد ما تعمل اكثر سبور وتستعمل ماكينات وكذا اتو النتيجة تكون اسرع.
3: الميثود هذيك غالطة على الاخر. الميثود هذيك الناس اللي تمشي تترينها وحده عرفت ما, ما ياخذش كوتش ما ياخذش نصائح كوتش. طب باغ اكزومبل بتجيب تعمل لي كور معايا انا لو مينيموم نخليك تعمل مارش نتاع 20 مينوت باش تنجم تبدا معانا.
2: فوالا
3: باش نجم تعمل 20 مينوت زاد ها
2: لازمك تمشي 20 دقيقه باش تبدا تعمل
3: اكزاكتومون باش البدن سيركيلاسيون دو سون لي موسكل يبداو يحضروا البدن يبدا يفهم في روحه بشويه بشويه تعطيه ديريكت نجم تقعد سمان ما تحرك في الدار مكبش لي موسكل كلهم مكبشين ويا ريت ما عمل سبور يولي ندم اللي هو بدا في السبور
2: يدور على الكوتش
3: يدور على الكوتش سي لوجيك اكزاكتومون هو اللي غلط.
2: السؤال سلوماتر اش معناها كوتش شبينا ولينا كل من جاء كوتش كوتش دو في كوتش تاع سبور خليني نتاو في السبور اش معناها كوتش
3: كوتش سبورتيف سا في دير
2: كي دون دي كونس انتي باركورك سلوماتر بلسي باش اليوم جيت بحذانا واحنا نقولوا كوتش سلوماتر بلسي
3: هذا نحبوا انا
2: انتي انتي منين جيت
3: انا فوتبالور بروفيسيونيل مع المارسا 2006 2008 فان 2008 اكتوبر سافرت لسويسرا لعبت في سويسرا ومن بعد عملت لي فورماسيون تاعي نتاع لي كور كوليكتيف بالموزيكا خاطر قريت ميوزيكولوجي قبل السبور هذاك علاش حركاتي يكونوا متناسقين
4: قريت في الانستيتو
3: لا في سويسرا هذاك علاش حركاتي يكونوا متناسقين
4: ما هو السميلز فيها يعني معناتها في الموسيقى
3: كل فما انا قريت ميوزيكولوجي قبل السبور ومن بعد جاوا حركاتي نتاع السبور ربطتهم بالموسيقى الحمد لله هذاك علاش ناجح
2: دونك
3: وقليل كيفي لا بروف اللي 40 الف استاذ تربيه بدنيه بطال وانا نخدم في بارك سيدي بوسعيد وحدي
2: نورمالمون يمشي
3: ليه ورك اوت وتصبع ويقتلوك بالكلام هي يمشي برا يخدم وريني ترى
2: لا ما خاطر سلومه نقول لك حاجه
3: قول
2: يقال انه لازم برشا فلوس باش انت تكون كوتش ولا عندك الجروب نتاعك ولا
3: لا فلوس
2: لحتى انت منين جاتك فكره انه
3: جيت عملت كونسيبت كان في كورونا هو خاطر في كورونا كانوا يطلبوني كنت في لي سال دو سبور يطلبوني وقتاش تحل الصاله كيفاش الصاله قلت لهم تعرفوش كيفاه هاي تلموا نمشيو للبارك نعملوا كور وبديت هكاك 2019 توا 2027
2: فوالا
3: ما شاء الله

0: الكوكا تبع تاع الخبز تحاول ابتداج نتاع الصباح يكون هكا حاجه هيلثي 100% اما ما نجمش نعطيك ريجيم يطيح لك شعرك وينقص لك في نظرك وسنيك يوليو يدردعوا
1: لا
2: خاطر
0: لازم تحاليل ولازم اختصاصات
2: اي انا مارست شويه يعني معناتها الرياضه معناتها قبل وجيتي بروفيسيونيل معناتها فهمتي شويه انا سؤالي ليك مثلا
1: بروفيسيونيل في شنو؟
2: في الكاراتيه
0: داكور
1: ايوا
2: لعبت كاراتيه لعبت شويه كوره زاد أيوة. فهمت أيوة. وانت تو حكيت على المرسى 2006 2008 انا مون جور بريفيري نصور معناتها لعب معك يوسف مهيبي
0: لعب معايا ميم جينيراسيون
2: بيان سور أيوة. أيوة. كيفاش الكوتش يلقى المعادله نتاع مثلا من غير ما يستعمل لي بروتيين فهمتني يبني لك بدن باهي وفي نفس الوقت ما يضركش علاش خاطر لاحظت حاجه اللي كي تعمل فهمت معناتها ريجيم اليمونتير اللي هو يقول لك الاسكالوب والعظم وكذا الكاربز والبروتيين وكذا كل شيء العبد تصير له نوع نتاع كونستيباسيون مثلا
1: مشاكل
2: في بدنه مشاكل نتاع هضم وكذا كل شيء كيفاش انتي تو لو بروبوز حاجه من غير ما تصير له حتى مشكله ومن غير ما يضطر انه يستعمل
0: المكملات هذوك اللي نعرف عمره خاطر العمر عنده دور كبير باش تعمل بنيه جسديه مزيانه مش كيما عمرك 20 طون كيما عمرك 30 طون
1: صحيح
0: فهمتني
1: خلي 40 سنه كفيل
0: احسن حاجه احسن حاجه اللي ننصح بها انا اللي هو زيت زيتونة عظم العربي الدجاج العربي هذا حاجه تعطيك مشكل نظيف ساعات تشوف واحد تقول محلى بدنه مشكل نظيف وساعات تشوف واحد تقول المشكل مش نظيف المشكل بالغبره ولا
2: وانت معنا نظريه تشيست ميل ولا
0: انا ضدهم الحقيقه
2: انت معاها معناتها النظريه هذه ولا معناتها انه تخلي له نهار في الجمعه اليوم اللي كوتش يسميه
0: اللي هو ياكل اللي يحبه
2: معاها انت الحكايه ولا لا
0: معاها على الاخر زاد
1: ايواش
0: من احنا التوانسه ما نجمش نبعدوا على الكسكسي ولا ولا ما نجموش
1: دونك انت منا سي
0: منكم منكم واليكم انا
1: كنت جمهور كسكسي ملوخيه مدفونه
0: سي لوجيك خاطر نعمل 4-5 كور باغ جور ما نجمش ما ناكلش اللي يجي ناكل على روحي شويه شويه وصحيح
1: وتحرق فما برشا دي كوتش يقول لك كل شيء تحب به ما يسالش مش نصعب عليك الامور اما راه وليت تاكل لازم يتحرق من بعد
0: مش تاكل وترقد وتاكل وتقيل شويه شويه
1: ما تكثرش
0: شويه شويه توا سيختو سيف عندنا سلايت نتاعنا ما شاء الله عندنا الغله نتاعنا ما شاء الله وشويه شويه حتى مش لصحتك الغدوه لصحتك الغدوه لصحتك النهار اخر مش لازم علينا
1: الاعمار اللي اليوم فريمون مقبله على سبور وتعمل سبور
0: فوق 50 صغار ما يعملوش سبور
1: فوق الخمسين
0: هاي شوف الجروب متاعي عندي 80 كلهم فوق الخمسين
1: فوق الخمسين
0: ما يعملوش صغار سبور قليل وين يجيك واحد ولا زوز تحت الترون
3: وذاك المشكلة هيك المصيبة المصيبة هذيك قريت اللي قالوا اعطيه صح قال كلمتين خرقي العادة أولا تنفس
0: تنفس
3: ثاني حاجة شوف وصلت عمر هذايا ما عندي حتى جرام شحال في بدني ليش جوجينج اجري اجري وكما قال لك راهو البدن بعد يسخن وقتها يبدا يحرق اللي تاخذه لازم تخرجه ويقعد كان نظيف كي بدنك كما قال لك فهمتني تو احنا بلاد عندنا بحوراتنا وعندنا ناتاسيون سبور كومبلي وبلاش فلوس
0: بلاش فلوس ويداوي لك 1000 مره
3: تو اسمع دوما نروح ديما اول حاجه ناتاسيون ضربات ضربات ضربات تحس من بعد تغير كل شيء يتبدل
0: اخت سميح
3: اللي خيطه كل شيء يتنحى
0: من المنبر نتاعك اخت سميح ان شاء الله يسمعوا فيه الناس اللي عنده باغ اكزومبل كتفه يوجع فيه ظهره يوجع فيه مخروقته توجع فيه امشيو عوموا امشيو تمشيو في البحر راو دوي
1: اعمل مارش
0: اعمل مارش هز الماء بالروحك وتمشى هكا جوست الماء لكرشك وامشي ويجا في الماء بوندون 20 مينوت 15 مينوت
1: باهي سؤال اخير برشا توا توندونس يقول لك انا ما عنديش وقت للكوتش ما نجمش نمشي ما احنا فريمون معناها سورتو نسينا ايل سون ترو بريز في تونس يقول لك انا نحط لك لي فيديو هذوك نتاع الكوتشينغ وهاني نتبع في الدار
0: علاش لا ما يسالش ايش بيه انا مانيش ضد الحقيقه المهم يعمل سبور
1: لا دونك ما يسالش كيف ناخذ
0: لي زيكزيرسيس
1: هذوك ونتبعوا احنا
0: ما فما حتى مشكل ونتحرك ونعمل اليوم 30 مينوت وغدوه 35 وغدوه 40 ومحلاها علاش لا وان شاء الله الشعب التونسي الكل يتغرم بالسبور رانا عندنا مشكله في السبور بالحق عندنا مشكله كبيره في السبور
1: بلح. مشاكل متعدده ان شاء الله نحكيو فيهم في لقاءات جايه شكرا كوتش قداش 3% قلت لي مش عارف التونسي يعمل سبور يا والله حالي والله
0: اللي تسال يقول لك استخاس وما عنديش وقت من بعد تمشي القهوه تلقاها معبيه
2: خويا انا كنت معك 3% هذوكم الحقيقه انا كنت معاهم الحقيقه وانا كنت معاهم
1: وليت من 97
2: وليت من 97 اما والله

0: شجعني باش نرجع معناتها لحكي
1: صحتك مرحبا بك كوتش سلومه ترابلسي نورتنا نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت. عميد سؤال توا عميد
2: مازال جنيه
3: موضوع كبير
1: السيد محمد سعيد يجي زاد غدوه يسمعنا
3: يشرفنا على راسي من فوق بعد الاطربي من احسن حصص تعديت في المجال الموسيقي هو اللي بحق ابدا
1: اليوم نتقابلوا غدوه ليكيب ان شاء الله سورا او كومبلي غدوه يكون بحدنا زاد الكابتن خالد حسني مرحبا بكم وين ما كنتوا شكرا على المتابعة أخبارنا نتقابلوا غدا في نفس التوقيت نحبكم برشا في الأمان ناس الديوان
4: ببليسيتي صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
5: ديوان افام فلاش نيوز
6: موجز العاشرة صباحا ديوان فام عسلامة. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم الجمعة القادم ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة ليبلغ ذروته يوم السبت والأحد القادمين. وأوضح المعهد أن درجات الحرارة ستتجاوز معدلاتها العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات مع هبوب رياح الشهيلي حيث ستتراوح القصوى بين 40 و45 درجة في أغلب الجهات باستثناء المناطق الساحلية الشرقية التي ستكون الحرارة فيها بين 34 و39 درجة. كما رجح المعهد أن تتواصل موجة الحر مع بداية الأسبوع المقبل خاصة بالمناطق الغربية بالتزامن مع استمرار تأثير رياح الشهيلية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن الاستثمارات المبرمجة لفائدة الإقليم الرابعة ضمن مخطط التنمية تفوق 11 مليار دينار وهي تشمل مشاريع في مجال البنية الأساسية والخدمات وكذلك التجهيزات الجماعية والصناعة والصناعات غير المعملية بالإضافة إلى مشاريع في الفلاحة والصيد البحري وتهم هذه المشاريع ولايات صفاقس توزر قفصة وسيدي بوزيد. وأوضح وزير الاقتصاد أن الإقليم يمتلك فرصا وإمكانيات مهمة يمكن البناء عليها على غرار تطوير منظومات الإنتاج الفلاحي وسلاسل القيمة في قطاعات زيت الزيتون والتمور والأسماك والغلال والخضر وتثمين الموارد الطبيعية على غرار الفوسفات والجبس والحجارة الكلسية. بلدية صفاقس تفيد بحجز كميات كبيرة من البضائع المختلفة والملابس المستعملة والشوائب والعارضات المثبتة والأكشاك المنتصبة دون رخصة وتأتي عملية الحجز إثر حملة أمنية وبلدية قامت بها مصالح إدارة التراتيب البلدية صباح اليوم بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ووحدات الأمن الوطنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بصفاقس. فريق طبي متعدد الاختصاصات من المستشفى الجامعي بجابس أجرى أمس بنجاح 5 عمليات جراحية متنوعة بقاعتي العمليات التابعتين للمستشفى المحلي بالحامة. وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بجابس أن هذه التدخلات الطبية أمنها طاقم يضم أطباء في اختصاصات الجراحة العامة وجراحة العظام والتخدير والإنعاش في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. في الأخبار العالمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجح انتهاء مذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وذلك على إثر الهجوم الأخير الذي نفذه الجيش الإيراني على عدد من المناطق بعدد من الدول الخليجية. وأوضح ترامب أنه سيمنح حرية الاختيار للمفاوضين الأمريكيين لمواصلة المفاوضات مع الجانب الإيراني خلال الفترة القادمة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي سويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في مونديال إكسبريس. في أمان الله.

0: مونديال إكسبرس.
1: صباح النور، اهلا بكم بداية مع مقابلة البارح بين المنتخب المصري والمنتخب الارجنتيني. مباراة فات بفوز منتخب الارجنتين 3 أهداف مقابل هدفين. منتخب مصر كان هو رابع وعنده السكور 2-0 الى حدود دقيقة 80. سجل روميرو هدف اول بعد عادل ميسي في دقيقة 83، 2-2، وهدف ثالث سجله انزو فرنانديز في دقيقة 93. قبل الهدف الثالث كان فما خطأ على محمد صلاح داخل منطقة ال 18، لكن الحكم الفرنسي لوتكسير فضل عودة للفار. المشكلة ان الخطأ هذا يشبه برشا لمخالفة كان ارتكبها لاعب منتخب مصر مروان عطية على اثر تم الغاء هدف مصطفى زيكو الثاني في دقيقه 60 قبل ما يرجع نفس الملاعب ويسجل هدف اخر. اخطاء الحكم والازدواجيه المعايير خلت برشا جدل وانتقادات. على سبيل المثال الان شيرر صوره المنتخب الانجليزي في حسابه الرسمي في موقع اكس قال يا اما يتحسبوا الزوز اهداف صحاح، لحنا يقصد في هدف زيكو الملغى وهدف الارجنتين الثالث، والا الزوز يتم الغائهم لانهم كانوا مسبوقين بنفس نوعيه الخطا. جاري نيفل قال زاد في قناه اي تي في البريطانيه قال انه نفس الهدف نتاع مصطفى زيكو لو سجله لاعب ارجنتيني صعيب برشا كان يلغيه الحكم لوتكسي. وبرشا آراء وتعليق أخرى اللي قالت أنا محمد صلاح كان يسحق ضربة جزاء وكان فما زاد مسك من القميص ضد حمدي فتحي في نفس العملية. منتخب الأرجنتين كانت عليه برشا انتقادات بسبب المعاملة الخاصة شوية من الحكام. منتخب الأرجنتين رغم كمية الأخطاء اللي يعمل فيها ولكن ما يخوش في برشا انذارات، نحكيه على 58 خطأ و3 انذارات فقط. وصحيفة لكازيتا دو سبور الإيطالية عملت عنوان قوي البارح لمغادرة المنتخب المصري من الدورة 16، قالت أن مصر غادرت بتيستا التيسيما يعني برأس مرفوعة برشا رغم اللي صار الكل في المقابلة هذه. نختم برنامج مقابلة الدور ربع النهائي. غدوة المغرب في مواجهة فرنسا، اسبانيا تواجه بلجيكا، منتخب النرويج يواجه منتخب انجلترا، ومنتخب الارجنتين باش يواجه منتخب سويسرا. اخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوان فام. نخليكم مع برنامج ديوان ترانس
0: مونديال اكسبريس. في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من 10 لنص النهار.
2: العشرة وعشرة دقائق المجددات ديوان فهمية. صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. طريق سليمة للناس الكليك، ان شاء الله تكونوا بخير. هذه سمر فايبس على ديوان فهم من طوحتاج للنص النهار، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم، سويتين من الزمان نعديو فيها الجزء الثاني من الصبحية امتعنا بين الموسيقى بين الاخبار الايجابية بين الفايب الحلو وبين الاخبار اللي تكون تجلب انتباهكم على مواقع التواصل الاجتماعي. نفسروها نرجعوا على الخلفية امتاعها و زيادة كيف استضافتنا من جميع الاختصاصات في مختلف الفقرات متاعنا. دونك شوي خرعنا هو شوف قاعدين نعرف اللي قاعدين نعيشوا على الأخبار متاع الكورة مصر والأرجنتين. ما خلينا ديما مع مورينيو شنو قال على الماتش متاع البارح، قال إنها سرقة في وضح للنهار. دونك هذي اللي نجموا احنا اللخصوه. دونك نحاولوا حتى على أخبارنا بعدكم على الفايب هذي. البارح كنا حكينا على الأخبار الأخرى في المونديال زي كيف يكونوا موجودين في مختلف أخبارنا اليوم في تريندينج. باش نبداو من الانطلاق نتاعنا باش تكون من تونس للأمانة في فيديو جلب الانتباه نتاع الناس الكوليكا وهكا عمل برشا مشاعر حلوة خاطر رجعنا لذكريات متاعنا في المدرسة وقعدنا نتفكروا معاكم الناس الكل على الأسماء متاع الأساتذة متاعنا والمعلمين اللي خليوا بصمة. ممكن عرفتوني على شنو نحكي على التكريم متاع الأستاذ في الأستاذ اللي بعد 32 سنة في التقاعد متاعه وكيفاش احتفلوا له التلامذة متاعه الأصلانيين الأولانيين مع أولادهم في المعنية في الحفل هذايا. نرجع مع على التفاصيل شوي آخر يكون معنا شرح حاضر بالتليفون وبرشا فقرات تستنى فيكم كيما عودتكم انتوا حتيش للنص نهار. نبدأ احنا بالسونداج متاعنا، نبدأ بأولد باد جولد. يلا
3: old but gold.
2: كما كل يوم نقترح لكم زوز غنيات مختلفين, أغاني أيقونية من العالم العربي ومن الأيقونات الغربية زادة كيف كيف. اليوم مش نرجع بكم للتسعينات وقت اللي كانت الموسيقى تعيش معانا سنين, وما جوست هكا من نوتات لولانين من نغمة لولانية توا حاليا باش ترجعكم برشا ذكريات وتفكر برشا حاجات من مزيانة معناها عشناها في الفترة هذيك. من الشرق باش نبدأ بغنية كسرت برشا حدود, خلينا نقولوا وصلت الموسيقى العربية للعالم وخليت اسم الهضبة, ولا عمرو دياب يكون موجود في كل بلاصة. الغناء أكيد جدا نور العينة.

راح نسمعنا الاولاني يفكروكم لي هذا كل في اطار السونداج خاطركم باش تدخلوا الانستغرام تاعنا ديونا فين في ستورياتنا تلقاو الاغاني للزوز الاغنيه الثانيه العالم الكل تهز بايقاعها لاتيني خليت ريكي مارتن واحد من اكبر نجوم البوب في الفتره هذيك اللي حدود هذه لحظه الحقيقه نتاع ربي نحكي عن الناس اللي عاشت الفتره هذيك نحكي لكم على ليفين لافيدا لوكا

0: الهذا بقى ريكي مارتن تختاروا بينيتهم شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبارنا بعد اخبار لحديش كما عودناكم هذه كلها في سونداج على الانستغرام نتاعنا من الانستغرام نشي بيكم للتليفونات وللمساجات وللتعليقات نتاعنا في لايف رياكشن موضوعنا متاع اليوم هو اقتراحكم انتوما اي نعم انتوما اللي طلبتوه انتوما اللي تفعلتوا معاه في التليفونات متاعنا في الصندارة وتلقاو مريومة على 31-328-328 وتحل لاكس متاعو وحده معناها في الموضوع هذا نحكيه عليه الجار هل مازال الجار للجار ولا قول قبل فعلا مثل تونسي قبل ما تختار الدار اختار الجار الجار السيس وبرشا حاجات تحكيت على الجار هل مازال الأمور هذه مازلنا نمنو بها تويكا في وقتنا الحالي هل مازال الجار سند وقت الشدة ولا وليت العلاقة تقتصر على سليم سليم بعيد أنت كيفاش أنت في دارك يا جاري هذيك أنت في دارك وأنا في داري ولا حتى ما موجود منه ولا مثل هذية قبل يقولك الجار كان واحد من العائلة معناها يشاركك في الفرحة متاعك يقف معاك في المشاكل يتفقدك كان غبت أنا نعرف شكون عنده جاره والله العظيم والله وقتي لي ما يلقاش معناها الضوء متاعو يشعل معناها يتفجع عليه هذا سي محمد وسي فتحي جيرين هذوما زوز دونك يتفجع عليه يمشي يكلمه لباس كذا معناها عرفتك اللي يراه يتفقدوا فعلا وقتي لي الضوء مش يشعل راهو به حاجة سي فتحي هذا وديما يصلوا على بعضهم دونك كالتسليفة متاع قبل الذي كان كامل فطوري عندك ولاش عندك طيب تذوقني دونك نقولك اليوم مع النسق السريع متاع الحياة العمارات السيستيم متاع الحياة السيستيم البني واللي تحب انت وحتى ما عادش عندك فضوة الحقيقة ساعات واحد ما يلقاش فضوة روحه فما بالك للناس اللي دايره بيه دونك الناس تقولك ما عادش نعرفوا حتى الاسماء متاع الجيران متاعنا اليوم نحبوا نسمعكم انتوما نفكركم راهو اقتراحكم انتوما موضوعكم انتوما اللي طلبتوه نحبوا نسمعوا رايكم في موضوع هذية تجاربكم مع جيرين متاعكم شنو أهم حاجة رسخت في بالكم ولا حد وقف معاكم عاونكم في حكاية وقعدت في بالكم لحدود هذه اللحظة وكان عندكم ديديكاس ليهم زادة كيف نحب نسمع حكايتكم والقصص متاعكم على 31-328-328 هذية مواضيعنا هذية تليفوناتنا موصلي معكم حتىش للنصف النهار ورا فيك صبري أوكي أعطينا الأسماء تنوصلوا الرسائل متاعك للجيرين متاعك يا صبري هدي صباح النور ستاهر فدوى جنينة محلى اسمك يا جنينة معززة كيف الناس الكليكة ان شاء الله تكونوا بخير ومرحبا بكم باش نبداو بالموزيكا فاصل ورجعينا
1: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البرا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تيتي

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: هذه سمر فايبس رجعنا لكم حديث للنص نار وزنا موصلين معاكم دونك كما تعودتوا لوقية هدية باش نبداو بالترندينج. ترندينج المرة هذية الخبير جينا من تونس وأبطال وتوينسة وبرشا حاجات مزيانة في الفيديو اللي معني كنت قدمته لكم أول الحصة وحكينا فيه اللي كان تراند وناس كلية كتفاعلت مع الفيديو هذية لأنه الخلاصة متاعه ولا العنوان متاعه ولا كيفاش نجمو نحكيه عليه أنه للأمانة فما معلمين يوفى دورهم كتوفى الحصة ويتنقز السنورية متاعنا في المدرسة وفما معلمين يبقاو في الذاكرة متاعنا وفي التمزة متاعهم لسنوات طويلة كما الفيديو اللي شفتوه بعد 32 سنة يرجعوا التلامذة متاع المدرسة الابتدائية بالعليلقة في مرناق للمعلمهم سيسامي الخيشي اللي رجعوا له فرحوا معاه واحتفلوا معاه بإحالته على شرف المهنة ولا بالتقاعد متاعه واحتفلوا غنوا له دونك الحقيقة من أجمل الصور اللي شفناهم في الفترة هذية ومن أحلى الفيديو اللي قاعدين تنجموا تدخلوا تتفرجوا معانا الناس تفاعلت معاه الناس كليكا حبت اللاكت اللي عملوها التلامذة هذوما اللي خليني نقول لكم اللي هما التلامذة قراهم من سنوات ومعاهم أولادهم يعني يشوف أجيال وراء أجيال والحقيقة فما أساتذة وفما معلمين مستحيل النجمو ننساوه جاءوا معاه احتفلوا معاه باش يقولوا له يعطيك الصحة ويكرموه على سنوات من العطاء أستاذنا العزيز سامي الخيشي معنا في التليفون أهلا وسهلا أستاذ صباح الفل والياسمين
1: الو عسلامه مرحبا بك مرحبا
0: يا صباح الفل استاذي العزيز شنو احوالك
1: حياتي القلبيه الخالصه ليكم ولاذاعه ديوان افام
0: ربي يفضلك
1: ونشكركم جزيل الشكر على الاستضافه هذه
0: ربي يخليك يا استاذ راك تراند يا استاذ راهو الناس الكل تحكي عليك
1: ربي يفضلك والله احنا ما جريناش في الشهره لكن يبدو ان الشهره هي تجري في جرتنا
0: اي مثالش المهم في الحاجات الايجابيه والموجات الايجابيه وحكينا مطولا انا وياك محلاك استاذي ومحلى روحك ومحلى كلامك ربي يفضلك وانا بالحق انا فهمت علاش انا بيني وبروحي فهمت الحب نتاع التلامذة اللي جاوك وكرموك واحتفلوا معاك هات نبداو بالمعني بالاحتفال كيفاش كان انت معناها كان معناها سي وصلت الى للتقاعد قالوا لك باش نحتفلوا معاك كيفاش القصه ولانها فيها كواليس اخرى مساش نحبوا نسمعوا القصه معاك استاذي
1: والله هي فاهموا هما بالنسبه لل معناها الاولياء هذوما هما معناها الاغلبيه نتاعهم الاغلبيه الساحقه هما نساء والاولياء هذوما يعني انا قريتهم قبل وقرت لهم اولادهم فهمتني
0: ما شاء الله
1: سمعوا نهار اي نهار 30 جوان وقت اللي وزعنا الجوائز ونهار 29 جوان وقت اللي وزعنا دفاتر التقييم فهمتي ولا نتاع التلامذه سمعوا وانا علمتهم معناها اللي انا راني باش نخرج معناها على التقاعد فهمتني هما سمعوا بالمعلومه واتفقوا مع زوجتي فهمتي باش يعملوا لي معناها تكريم ولكن انا ما تبانيش بالتكريم
0: هذا
1: حتى معلوم كلموني هم قبل فيهم مع زوجتي كما يقولوا نهار الاربعاء فهمت الموضوع فهمتني على اساس انه انا مش عامل حزب لطيف في دار مرتي فهمتني ولكن ما راني كان النهار اللي نهار التكريم هذا نهار الاربعاء نهار 6 نهار 4 جويليه فهمتني اي كي جيت خارج انا من الدار وكل خاطر الدار مش بعيده ياسر على المدرسه حكيت 200 متر 10 متر نشوف في معنا هيلة كبيرة في المدرسة ونشوف في سيارات يمكن 7 أو 8 أو 10 سيارات البر ولكن أنا المدرسة حاجة جزء مني ما نجمش نشوف تراب كمناكيتة في المدرسة وإلا كنت ولا ما نجمش ندخل نشوف
0: أيوة
1: قلت لها ماذا هو ديخي شنو لي فما زعما ايش فما في المدرسة فما حاجة وأنا في بريش بيها مستحيل قلت لها ندخل نشوفه وهي في بالها بالموضوع
0: أوكي
1: تحب تزيد فيلك يعني عادة خلنا خلنا بالكهرباء أنا وليتي ومرتي والكل وحصير وشفت عدنا الطبيروش والاحتفال عاد والزغريط وتصفيط وحصير وفريمون معناها لقطة اللي تقشعر لها الأبدان حسيت بشعور ما نجمش نصفولك خاطر
0: احكي لي على الاحساس هذي انه بعد سنوات تلقى تلامذة اللي كنت درستهم انت وتلقى اولادهم في نفس الوقت يعني ما شاء الله اجيال وراء اجيال راو حاجة وحيدة انه راو فيك حاجة ايجابية وحاجة باهية بمعنى باش يوصلوا للتكريم هذايا والكلام اللي تقال والفيديوهات اللي هبطت يعني اعتقد انه فما استثناء فما سر لازمني نفهمه استاذ
1: هو نقول لك حاجه, هو كل علم ليس في القرطاس باع وكل سر تجاوز الاثنين شاع. أيه. هو مو سر على خاطر خاطر هو بين الناس الكل, ريت السر هذا يبتدي يشتركوا فيه ثلاثه اطراف. أيه. اللي هو انا والاولياء والتلامذه. دونك بالنسبه لي انا السر نعرفه على روحي انه فما حاجه من عند ربي, فما قبول يجعل ربي معناها لك البشر هذاك عند الناس, والقبول هذاك مش باش يجيب ليش.
0: صحيح.
1: خاطر فما حاجات انت سبقت, انت عملت حاجات بادي, انت غرست في التلامذة يعني قيم ومبادئ واخلاق وافكار معينه, فهمت, واللي خليتك معناها بطول المده, خاطر هي ما جاتش في ليله ونهار الحكايه, معناها انت نقولوا على مدى سنوات تورثتها الاجيال, حتى الجيل الصغير اللي يجيب يقرا عندي, فهمت ولا لا, سيدي جا ابوه وامه يبداو حاكين له على سيسان كل سيسان يديه واخلاق والتربيه والحاجات هذيك الكل, فهمتني. ثم حاجات غرست في الصغار, هو سيدي جا قبل ما يدخل المدرسه سيدي جا غرست فيه حاجات هذيك.
0: صحيح.
1: الشعور مش نحكي لك على شعوري.
0: أي.
1: اذا قبل يقول معناه في بيت شعري معناه يحوصل فيه حكايه التعليق على ساعات, ثم تجاس ما تجيبش تعلق عليه.
0: صحيح.
1: ايش يقول نزار قباني؟ يقول الصمت في حرم الجمال جماله, ان الحروف تموت حين تقال. ساعات باش تذكر ناس من هكايا معترف بجميلهم, ولا الجيس اللي عملوه معاك, ولا اكل الحبه اللي وراها لك من خلالك التكريم اللي عملوه لك, ما تنجمش تفي كما نقولوا احنا بما في قلبك من محبه ومن وفاء ومن اعتراف بالجميل ومن صدق معناها واخلاص. حاجات هذه كل انا راني حسيت نهارتها, وحسيت نهارتها بحاجتين, حسيت بقدر ما حسيت بالفرحه, بقدر ما حسيت زاده بالاسف وبالحزن, على خاطر باش نترك اكل الجو نتاع التعليم اللي انا بشرته قرابه 35 سنه
0: ما شاء الله.
1: وهذاك علاش انا والله وديت مدام ربيت.
0: أيه.
1: معناها استضافه حتى الواحد بالاولياء, خاطر انا مش نوصف لك شنو السر, انا عندي تقييمي, ولكن زاد الأولياء ربما تسمع منهم حاجات قريب يعطيكم حق التقييم هذاك والتكريم هذاك. علاش عملوا هكاكا؟ وعلاش تفاعلوا هكاكا؟ وعلاش غناوا هكاكا؟ بك المشاعر هذيك اللي هي معناها من صميم قلوبهم, أنا ما ضربتهمش على يديهم باش هما جاوا ولا كرموني ولا غناوا معايا ولا فرحوا بيا كالفرحة هذيك. وفعلا أنا منبهر انبهار كبير بما كما نقولوا انا وصلت له, معناها كما نقولوا احنا من بين ظهرين شهره بالحق.
0: أيه.
1: بلغت الاثير.
0: انا نتصور بينك وبين روحك استاذي راك قلت الرساله اللي كنت نجري عليها من 35 سنه اعتقد انها وصلت بينك وبين نفسك.
1: ولا حبه الناس هذيك راهي لا تشتريها بفلوس ولا تشتري بحق شيء.
0: صحيح.
1: وانا سر من اسرار النجاح نتاعي هو النجم الحوص حتى في بعض الأسطر. أولا أنا خدمت التعليم كنت أحبه وخدمته بإخلاص وخدمته من غير حسابات, فهمتني. علاش؟ على خاطر أنا كنت نمن, وحتى هذه نصيحة حتى الزملائية. شوف الميدان هذية هي والمهنة هذية هي مهنة شريفة نبيلة, فما حاجتين, ما هيش المهنة دي نتاع فلوس, هذه مهنة نبيلة كما نقولوا احنا يجب انت تكون مقتنع بها وتكون انت راغب في التعليم وتحب التعليم, سينو ابعد. راهو التعليم يحب الاخلاص ويحب التضحيه ويحب تخدم من غير حسابات. اون فوا تخلي تخدم بالحسابات في التعليم راك ما عندك وين توصل بيه. فما حاجات لازم تعطيها من غير حسابات,
0: من غير حسابات.
1: هذا سر, هذا سر من الاسرار. اثنين, يلزم المربي في حد ذاته يلزم يكون قدوه في سلوكه وفي هندامه. أنا نتذكر وقت اللي دخلت للتعليم برشا حاجات حرمتها على نفسي. كما طه حسين في معناه في وقت اللي أصيب بالعمل حرم برشا مأكولات على روحه, كما النخية وكما غيرها الخطرة ذيك, ولا تجيب له في برشا حاجات. أنا كيف زادة حرمت على روحي برشا حاجات, فما نوعين تعلمت معاه سبيلتي, فهمتني. فما في الكورة في البطحة معاش نتاور ستار معاش نمشيله, فما أماكن معاش نمشيها. ليش؟ لأنه أنا نشوف قدوة والمكان ذاك ما يليقش بالمراقب, ولذلك تفاديته. هذه حاجة من الحاجات. سر ثالث من الأسرار اللي أعتبره أنا كان وربما كان بين ظفرين معناها في نجاحي وفي معناها تأديتي لرسالتي معناها على أحسن وجه.
0: أيوة.
1: هو أني كنت نحب التلامذة نتاعي كيما نحب أولادي بالضبط. وهذا نوصي به حتى المربين, يلزمك تحبوا التلامذة كيما تحب الحاجة اللي تحبها لولدك. تحبها للتلميذ والحاجة اللي تكرهها الولد تكرهها للتلميذ. والتلميذ شوف نتغشوا راه كلنا عاقلين، فمش حد ما يتغشش على تلميذه. ولكن انا ديما ننصح زملائي وحتى زملائي الجدد نقول لهم شوف كي تتغشش على التلميذ اول حاجه ما تهينوش بالكلمه معناها الجارحه الاهانه، ليه ما تضربش التلميذ بالكف على وجهه، فهمتي ولا لا؟ حتى كي تتغشش عليه ماذا بيك ما تعيطش عليه برشا، وحتى اذا كان عيطت عليه ولا صحت عليه ولا تغششت عليه قبل ما توفى الحصه امشي بوسه منه ومنه ورضيه. وهذه نصيحه حتى للاولياء، الاولياء ماذا بيك حتى تتغشوا على صغاركم في الليل، عاركته ولا تغششت عليه ولا ضربته في الليل تعنقه وتبوسه وترضيه، فهمتي لا؟ حتى تسمع ما تخليش ولدك في البيت على غش، كيما زاد المعلم ما يخرجش من قسمه ولده وتلميذه متغشش عليه.
0: صحيح.
1: نصيحة أخرى معناها اللي هي العبث، شوف لهنا تدخل ما يسمى بالبيداغوجيا الفريقية، خاطر احنا عندنا البيداغوجيا العامة نتعاملوا بها مع الكلام الكل، وعندنا البيداغوجيا الفريقية تسمع فيها مدام ربيع.
0: أي معك أكيد كل أذين صاغية.
1: البيداغوجيا الفريقية هي فيها زوج مستويات.
0: أيوة.
1: والأغلبية المعلمين يركزوا على المستوى العرفاني والمعرفي والتعليمي، معناها التلميذ المتميز يعطيه كما نقولوا احنا تمارين في مستوى المتميز، والتلميذ المتوسط يعطيه في خدمة في مستوى المتوسط، والتلميذ الضعيف يعطيه حاجة معناها كما نقولوا احنا في مستوى التلميذ المتوسط بلا تأثر شوية باش يحسنوا له المستوى.
0: أيوة.
1: ولكن مش هذا برك، فما الجانب المهم واللي ركز عليه أنا برشا واللي ركزت عليه واللي هو سر من أسرار النجاح هو البيداغوجيا الفارقية النفسية، لأنه أنا عامل قبل قريت علم اجتماع وقريت علم النفس وقريت في دار المعلمين وعملت أستاذ عربية، لأن عندي فترة ومارست الأنشطة الثقافية في الكشاف وفي المصايف التونسية، هذه كلها عاونتني باش ننجح في الرسالة نتاعي. البيداغوجيا الفارقية اللي ترتكز أساسا على نفسية الطفل، الطفل راهو يختلف، الطفل هذا يختلف على الطفل هذا والطفل هذا والبنت هذه يختلف على بعضهم،
0: رغم
1: مش كيف صحيح فرد عمر، ولكن نفسيته وظروفهم الماديه والاجتماعيه
0: مش كيف كيف،
1: واللي انتوا راهي ماهيش كيف كيف. هذاك علاش التلميذ المتميز يحس يلقى روحه في وسط المعامله اللي نعامله معها، انا صحيت صح ما شاء الله عليك بارك الله عليك، شفتوا صاحبكم احلاها، نجيب التلميذ السيف وليدي اه ماكش خايب انت تبارك الله عليك، قبل هنا راك في وادي باش تعمل معارك عملت الا ركز شويه ولدي ما شاء الله عليك. انا ساعات الولي فما رسائل حتى للولي، ساعات الولي يجي رايك الطاقه الايجابيه راهو الولي بصفه عامه ما يحبش كلمه خايبه في ولده حتى ولو هي موجوده فيه. انا ساعات الولي يجيني يقول لي سي ثاني والله يضر لي ولا يتكسر عليك ولا مش صانه ومن كذا، نقول له ليه ما دام مقلبها مش صانه، طبعا الشيطان كنا ما يشميها لو الشيطان يعمل حاجات الخايبة الكل، الشيطان عصى ربي، ليه ودك ناشط مدام؟
0: ما شاء الله
1: والله كنا نحكي نقولها ودك ناشط عندك الفرط الحركة تحبك ما شاء الله وعنده طاقة إيجابية، اسمعني هات نقول لك ودك فاش ناقص، هات نقول لك ناقص تركيز، معلم ساعات يجي الولي يقول له راه ولدك ناقص تركيز، مسكين الولي يمشي يروح لروحه يقول له ماكش مركز
0: ماكش مركز صبغي صحيح،
1: وهي مش هذيك راهي قلة التركيز برشا ناس مش فاهمين قلة التركيز وقت اللي التلميذ يجي باش يختار عملية كيما نقولوا باش يعمل هذه في هذه.
0: أيوه.
1: يعمل هذه إلا هيك ولا هذه يعمل مع هذه. فهمتني؟ لهنا قلة التركيز يعني ما اختارش كيما نقولوا احنا العملية المناسبة اللي لازم يختارها بالفكر نتاعه بالعقل نتاعه. فهمت؟ هذيك قلة التركيز. الولي يفهمها اللي هو قلة التركيز معناها قاعد يشوف ولا يلعب ولا
0: فوالا ومش مركز وسط القسم. أنا أستاذي سألته البارح في الأوف قلت له شنو المستوى التعليمي اللي تقري فيه؟ قال لي بو أنا عندي 7 كراتب، كرتبة للسنة السادسة، كرتبة للسنة الأولى. أحكي لي الفازة هذه أستاذ كيفاش؟
1: والله كلام صحيح ما دام شو أنا راني الانضباط أخذر لي ماني أنا خاطر هي فما ثلاثة حاجات هما ثلاثة نصائح. ثم الحاجة متعلقة بالتلميذ
0: صحيح،
1: هذه نقول واحدة القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة اللي لازمها تتوفر في التلميذ. أولا الانضباط،
0: طبعا
1: الانضباط هي حاجة مشتركة ما بين الولي والمربي، ولكن أنا الولي يربي ولده كما يحب في الدار، أنا كله موكل وشرب ولبس وداوي، ولكن عندك التربية والقراية ما فيهمش كلام، لازم تكون صارم مع التلميذ بتاعك. أمين. الانضباط شو يقولوا الانضباط هو اهم عنصر معناها من عناصر نجاح التلميذ. الانضباط يقولوا الانضباط الدخول نتاعه الخروج نتاعه الصف اداب الحوار في القسم، انه هو الباكر يلزم يفيق بكري التلميذ في داره لازم يوصل لمدرسة في الوقت باش يعمل تحية علمتي وكل يوم أصحابه، يغير أدواته في الليل ما غيرهمش في الصباح. هذه الحاجات كلها يلزم يتعود عليها في الليل، فهمت ولا لا؟ احنا نوصيوا بها والولي عاولنا عليها والتلميذ اللي كان تعود عليها ربنا ربي ينجح في قرايته. حاجه اخرى تهم القيم والمبادئ، توريث في اليابان، في اليابان من 5 سنين حتى ل 7 سنين يعلموا اولادهم المبادئ،
0: سيغري
1: الصف والاحترام
0: مبادئ والقيم، وبعد تجي القرايه من بعد
1: ولا ومن بعد تجي الدراسه، لانه اذا كان تلميذ يتكون تكوين معناها نتاع نتاع نتاع قيم باهيه وصحيحه، راهو ربي في الاخر ما تنفع كان النتائج الباهيه. التلميذ يجب يتعود على سلوكات معينه تساعد وك السلوكات هذيك باش يتقبل التحصيل العلمي في طرائق المراجعه. احنا كيف عامل ما نعرفوش نراجعوا مع اولادنا، مش كان حتى في الابتدائي حتى في الثانوي. التلميذ تعقيد يروح ليزيكزارسيس نتاع مات، يبدا تقول يمشي ليزيكزارسيس هو في الوقت لا، من المفروض الكور نتاعك هذاك تراجعوا وتفهموا وتفهم لي تيورام وتفهم لي كونكليزيون وتفهم
0: لي كونكليزيون
1: بالكدا، تتمعنها تتمعن فيهم بالكدا وتفهمهم بالكدا باش من بعد تفهمهم وتستوعبهم نجم بعد تخدم التمارين. التمارين جي اخر حاجه
0: بطبيعه
1: الحال، وهذه حاجه من الحاجات السلبيه في علاش برشا نتائج تبدا ماهيش هي على خاطر الكورب والطرائق نتاع المراجعه ماهيش
0: صحيحه. انت استاذي حكيت على التربيه يعني على التربيه والتعليم، التعليم داخل القسم والتربيه زاده ومعاملتك معهم كانوا من الصغيرات نتاعك وحتى خارج المدرسه استاذ، وانا انت حتى تبعهم حتى كي يعملوا عركه، احكي لي الطرفه هذه.
1: انا خاطر تجاوزت حكايه السوشيال، انا عندي سبعه كراتب في الكهرباء نتاعي،
0: اي
1: وعندي ساك هاي خضرة بحذية هي سبعة سوشيات
0: بي
1: عطا نحل السوشيات فجيت شو مبيضة ما بيقول السوشيات
0: كل ايش نوع قصتهم اكل
1: الكريت بيت عطا حكاية السوشيات عندي سوش هذاك اللي نكتب به الجورنال متاعي اللي نعمر به الجورنال متاعي والمذكرة في السيلو الأحمر والأخضر والأزرق وقلم الرصاص والحاجات هذيك الكل والبرية والقلم والحاجات هذيك الكل ده. وعندي سوش آخر فيه لميركور سيلوات ميركور هذوك اللي نكتبوا بهم على السبورة متاع الفوتر ده. وعندي ستوش اخر فيه ادوات الهند، عندي تقريبا فما سبعه بركارات وكل المساطر الصغيره والفوس والحاجات هذيك كلها معقده ديما، هذا اربعه ولا ثلاثه. وعندي ستوش اخر فيه هاك لي جرافوز، عندي جرافوز دو حتى المعلمين وقت اللي يسحقوا يجيوني ياخذوا من عندي وك الشارج نتاعهم وكل الحاجات هذيك الكل حاصيل وليبيناز والترامبونات
0: الدنيا الكل مكتبه متنقله
1: كل شيء فيه موجود. وعندي استشاخر فيه الاقلام نتاع الزينه
0: حسيت،
1: وعندي استشاخر فيه المكبره باش كي ننسى المرايات نتاعي وكذا نلقى المكبرات نتاعي ما كنتش نخدم بيها.
0: ايوه
1: وعندي استشاخر فيه السكوتش والش اسمه مثلا واللصق والفولفار والحاجات هذيك الكل،
0: يعني مكتبه متنقله سي سامي كل شيء عنده.
1: هذا يعرفون السكر هذا كله برنش يجيب لي سوشي يعرفوا يعني الساعه كذا كاني معبيه.
0: وعلاش انا ما شاء الله، وعلاش انا قلت من الاول برشا كراتب على خاطر مثلا كي غيب استاذ انت زاده تتلهي بهم ما يسالش مش مشكل طري المستوى
1: الاخر. شوف الكراتب عندي سبعه، عندي الكرتابة نتاعي هذيك اللي فيها جورنال وكيما نقولوا احنا والكتب نتاعي وكل شيء هذيك وحدها ده. وفما فما محافظ اخرين، هذه الاولانية المحافظة نتاع السنة الأولى ومحافظة نتاع السنة الثانية ومحافظة نتاع السنة الثالثة ومحافظة نتاع الرابعة ومحافظة نتاع الخامسة، وفما محافظة أخرى فيها شوية ديباراسكولير وفيها شوية كيما نقولوا الأوراق نتاع الطباعة باش وقت اللي نتحقق. نعطيك حاجة مدامة أكيد، أنا كي نمشي نهز معايا لامبريمونت نتاعي ما نحبش نقلق حتى سيد المدير ساعات ما فماش وراء ولا فما كذا وعنده الحق ساعات قبل ما نقولوا الاحبار واسي ديما معايا الامبريمونت نتاعي
0: امورك منظمه
1: انا لازم نتبش نحط غاديك وقت اللي نستحق. علاش التلامذه ساعات المعلم نتاعهم يبدا بوجه ساعات يدري يتلفن السيد المدير يقول له راني مانيش باش نجي وكذا يقول لك كيفاش عملت انا كيفاش بيروحوا تلامذة. لا انا بالنسبه لي الولي وقت اللي جاب ولدي 8 نتاع الصباح مرأة ولا راجل وماشي يخدم يروح كان الستة نتاع العشية ولا الخمسة ولا كذا، هذيك مسؤولية شكون؟ هذيك بالنسبة لي أنا مش يقرا من 8 نص النهار.
0: أيوة
1: هذيك مش مسؤولية المدرسة عندي يعني، هي مسؤوليتي أنا.
0: أمانة صبغي.
1: أنا نحكي على روحي.
0: صحيح. هذا بالنسبة لك أنت إحنا ويريت برشا برشا هكا المحلة، فما برشا سيدة برشا معلمين ما شاء الله كيما كنت يا سيدي العزيز، زادة أمنيتنا تكون تتعمم الحكاية دي عند الناس الكليك. قبل لي حتى كنت نحكي معك ساعات تغلط في أستاذك ولا تقولوا يا بابا ولا يا أمي تلمونتي، معناها كل علاقة يسر قريبة، وكنا عندنا السيدة معلمين ما ننساوهمش. فما الطرفة هذيك نتاع الوقت اللي خرجوا وتعاركوا تلامذة، أنت شعملت لهم أستاذ؟
1: هي مش مرة ولا فيه الحكاية فيها. ماني أول ما دخلت للتعليم أنا كل ديما حتروح في بلاصة البو ولده. أنا الشيء اللي نمن بيه إنه يجيني لباس ويروح لباس الدار. هذيك السر لا سمعش، هذيك هو كي يروح مضروب بالنسبة لي أنا ولا مدموغ تقول أنا هذي مش قاهمة سيفيني الخيشي مش قايم بو يجبو هكاك الرأى أنا فهمتني عاد نبدأ نوصي فيهم أنا وكلهم يسمعوني فشي ستعاركوا في البرة ولا تصير مشكلة ولا كذا. إذا عنده مشكلة يجي لهنا ما كير ما يحكي لبو ما كير ما يحكي لهم، خلي الحكاية في المدرسة أنا ولا سيد المدير ولا المعلمين طوح لنفضوا الحكاية، خليكم أنتم مبعاث. إذا كان صاحبك تعدى عليك كلمني وأنا نعرفهم شي كثير الحاجات المنافشين وين يكملوا العركة، يكملوا العركة البرة. وإحنا فما بلاصة اسمها الفانا دولة متاع كياس كمنا كيا عاد أنا ماني كنت مغروم سمحتي خدمتي وحات روحي معناها مسؤولية العالم هذيك متاع المدرسة متاع عيالنا ما فماش يتعاركوا تاني سامي الخيشي ويعركهم بين بعضهم إيش نعمل؟ نص النهار ونص مقبل كنا نص للسبعة ونص وكملوا نص النهار ونص خمسة سوايع يعني حسيتين بتاع ساعتين ونص يروحوا هما بعد ما يعملوا العركة سبعة ثمانية خمسة كذا هما حومة منا حومة منا فهمتي يروحوا وقتاش باش يكملوا العركة بيحموا في العركة باش يكملوها كيما نقول واحنا ستمية من غادي كيدوروا أنا نص النهار ونص وقت اللي نكمل المعلم يقول يروحوا أنا ما نروحش
0: وأنت تقعد تتبعهم
1: السيد المدير يقول لي سي مبروك سي سي شنو سي مبروك هذا التوير يلا يكون خير إن شاء الله يقول لي تمشي أنا أخي أنت عندك حصة أخرى هي يقول لي سي مبروك كمل أنت مالكش فيه يودي يقول اسكت عندي خطه اخرى انا لاني
0: عندي تروح موليك ما نمشي له قول له
1: انا نقول له تمام بعد تجيك النتائج بعد اصبر شوي نصف النهار وسبعه نعدي لما كان خمسه دقائق نحكي لك الوقت هذاك اللي يدوروا فيه وتبدا عاد الملح فهمت ولا لا ونخدم الموتور نتاعي ونخلط عليه عشان ما عندك فكره يتعارف هاي نازل نطيش وهاي كراتب وهاي اش نعمل انا نلمنهم الكراتب هات كرتابتك هات كذا هات المنديل نتاعي نحط مع اليمين وعلى اليسار على الموتور وشي نحطه قدامي وشي نحطه قدامي فهمت ولا حاطينهم على الفكرة كيما هاك البياع نتاع قبل الكلام
0: تهز هاك الموتور وتروح
1: باش يبداو راجعين في جرتي وانا نبدا نجري كله في 30 وهم يطلعوا فيا والزراو شيء يسيح وشيء يبكي وشيء حاسين نوصلها بالمرض ساعات نعاقبوهم ساعات نعطوا لهم استدعاء للولي
0: كل مرة كيفاش أو محليك أستاذي ومحلي الحديث معاك ومحليهم الحاجات اللي حكيتهم لنا وطوى فهمنا سر الحب متاع تلامذة اللي كنتي تلامذة وصغيراتهم زادة كيف كيف ما شاء الله فما حاجات تقعد في الذاكرة وانت قاعد برتجيت معانا فما نسخرين فما وليد الزين ريتو هاب التدوين عليك أستاذ اللي كان تلميذك في يوم من الأيام
1: وليد الزين كان تلميذي وراه كان عنده الموهبة هذيك نتاع التمثيل من قبل وانا بيدي ساهمت شوية خاطر انا قبل كنت منشط في دار الثقافة بمرافقة عبد الوهاب بمرناك وكنت منشط في المصايف وكنت قايد زادة في الكشافة
0: ما شاء الله
1: وليد تعدى علي دي راه وليد الزين راني انا ما افتخر به برشا كان تلميذ متميز وكان تلميذ عنده روح الدعابة من قبل وكانت روحه خفيفة فهمتني ومعناها انا ما كنتش كيما نقول احنا متفاجئ بكل مكانه اللي وصل لها وليد وبالمناسبه ذي معناها عن طريق اذاعتكم اذاعه ديوان افان نوجه له تحيه شكر ونقول له معناها يعطيك الصحه وما شاء الله عليك وشرفت معناها معتمديه مرناك وشرفت مدرسه العلاجه معناها بك البروز الطيب والجميل وقت الضحكه اللي انشرتها فيك ولا لا معناها كيما نقولوا معناها عندك التوانسة كل فهمتني
0: يستحق يستحق
1: عاد والله مدام
0: أستاذي العزيز
1: فما توصية معناها
0: اي توصية كلمة ختام نختموا بها أستاذي
1: إن شاء الله توصية للأولياء نقول لهم ساعدونا أو ساعدوا المربين على أداء رسائلهم وإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الحوار ولا تتحدثوا عن المربي بسوء أمام أطفالكم لأن ذلك يقلل من احترام الطفل لمربيه وعندما يقل احترام الطفل لمربيه فإنه لا يأخذ منه العلم واجتنبوا الحماية الزائدة ودعوهم يعتمدون على أنفسهم. واحد. اثنين، ركزوا على القراءة فهي أم المعارف، لأن الرياضيات والإيقاظ العلمي والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا راهو التلميذ ما ينجمش يخدمهم صحاح كان هو يبدأ مش متمكن من القراءة. ثلاثة، رغبوا أولادكم في المطالعة. ساعات يجيني ولي يقول السيدي في ثاني راهو ولدي ما يعرفش ينتج، يقول لهم راهو اسمع الانتاج الكتابي يعتمد على حاجتين، يعتمد على المعلم ويعتمد بدرجة أولى على التلميذ. المعلم يوريه تقنيات الخدمة، كيفاش يكتب الوضع البداية، كيفاش يعمل سياق التحول، كيفاش يعمل الوضع الختام، كيفاش يميز الفقرة عن فقرة، وكيفاش ينتقل من فقرة إلى فقرة، كيفاش الأفكار الفرعية، هذه الحاجات الكل والتنقيط والحاجات هذه الكل يعلمها المعلم.
0: صحيح، هذه تقنيات مهم جدا.
1: التلميذ أنت الولي باش باش تفهم، أنت باش تعاون ولدك باش ترغبه في المطالعة، لأنه التلميذ كي يبدي طالع مليح هذاك كله بجاج لاندويستيك
0: اللي هو واللي يطوروا في كسوة في القراية، كسوة حتى في التواصل متاعه اليومي مع صحابه حتى في الحياة. ربي فضلك أستاذي، شكرا ليك، إن شاء الله الحقيقة هنيئا لك بالحب متاع التلامذة هذية وبالصغيرات متاعهم، بالحب متاع الناس اللي اكتشفناه على مواقع التواصل الاجتماعي. مازلنا نعرف عباد محليهم، عباد نبلاء، عباد يقوموا بالرسالة متاعهم على أحسن وجه. معناه يقولك أنا مش جاي باش نمركي سوية عليه، فقط أنا راني قدم في رسالة نبيلة. وتحية ليك أنت ومن خلالك الحقيقة البرشة أساتذة وبرشة معلمين يعملوا في مجهودات كبيرة ما تتشافش في حكايات ما نعرفوش عليهم، خاطر فما حتى حد شكون يصورهم ولا هما ما يحبوش يظهروا في العلن. فما برشة ناس راي مش أستاذ ولا معلم فقط، ما يلعبوا حتى دور الأم والأب واللي يصرف واللي يتلهي واللي يحكي والأخصائي النفسي، وبرشة الحقيقة برشة مسؤوليات يقوموا بها برشة سيدة. فشكرا لكم وربي يفضلكم، والكلمة اللي بالتونسي ربي يكثر منكم الناس، خاطر هذايا اللي حاجتنا به اللي باش يطورنا الناس الكليكا ويرد باله على صغيراتنا في وقت اللي بعض الأولياء للأسف ما مش قاعدين يقوموا بالواجب متاعهم. شكرا لك، يعطيك الصحة أستاذ. وكان حديث مطول لأنه يستحق الحقيقة، خاطر حكينا على برشا جوانب مهمة في حياتنا اليومية، في الصغيرات، في العلاقة بين المعلم والتلميذ والأب وغيرها من الحاجات هذه. هذا اللي يقعد كان الحاجات الموجات الإيجابية. مواصلين معكم للنص النهار، عنا نيس الغول شوية آخر نص جديد الإخبارية. تليفوناتكم على 31-328-328. بالنسبة للموزيك السونداج شباب اللي هو في الانستغرام، دونك عنا هل هو الهضبة أم ريكي مارتن يا جماعة؟ الهضبة عمرو دياب، نور العين تسموها. بعد أخبارنا لحداش خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.
2: Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة النص نهار.
3: الدولي خد أجازة ومكانه جدلال، وأنا قدام اللزازة دي عندي

0: تريد؟ اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. برنامج أرتميس الفضائي للنازا باش يتضمن عديد التجارب العلمية، ومن أهمها واللي وقع التصريح بها هو أن وكالة الفضاء الأمريكية باش تحرق دي زوبجي سور لا سيرفاس لونير، وسيزيسي الهدف منهم هو تأمين لي بروشين ميسيون سباسيال. حتى تكون متحضرة لكل احتمالات وحقائق الفضاء الفظيعة، فإن النازا بدأت تقرأ في حساب

0: Les goûts s'en a une réplique grandeur nature, mais la Mega Car Cider Spears l'artifel son dernier set technique. Vous savez, هذه بإمكانها سير على الطرقات وحطمت كل الأرقام السابقة وصلت لسرعة 111 كيلومتر في الساعة. إذا مع الكوليكسيون تكنيك ومنذ عدة سنوات فإن شركة ليغو تقوم بإعادة إنتاج إصدارات فائقة التفاصيل من السيارات اللي تخلي الفان دو لا مارك من أنهم يحلموا على حلبات السباق. ولكن بالنسبة لأحدث مجموعة لها في الكوليكسيون تكنيك ميجا كار فإن ليغو عملت اون اسوسياسيون مع الكونستركتور سويدو كونيكسيغ وقامت بإعادة صنع الميجا كار، لكن مش باستعمال لكاروكسخيون فيبر دو كربون تراديسيونيل، أما بتوظيف آلاف لي كونيكتور ولي بوتر تكنيك. وتم عرض الشيدوفر هذايا في الميتيك فيستيفال دو سبيد اوف جودوود في انجلترا، والشركة عملت اون ديموستراسيون للسيارة ورات شنو عندها سو لو كابو بقيادة لو بيلوت ماركوس لوند، واللي وصل لسرعة 111 كيلومتر في الساعة بسيارة مصنوعة من ليغو تكنيك. وهذه تعتبر اون بيرفورمانس تكنولوجيك هيستوريك بعنوان لو موديول ليغو تك اتايريال الأسرع عبر التاريخ، والمتكون من 327906 قطعة وتركيبه تطلب 9400 ساعة. نقعد مع السيارات. ومنذ يوم البارحة 7 جويلية 2026 تم إضافة دو نوفو سيستم دو سيكوريتي على كل سيارة جديدة اللي باش يقع بيعها في الاتحاد الأوروبي، وهما كاميرا تصور السائق وتراقبه بصفة متواصلة، يافخيناج جديد اللي قرر مكان الكوندكتور. إذا حتى الكوميسيون أوروبية ذكرت على حسابها سور إكس كتبت سمارتر كارز مين سيفر رودز، وكل السيارات الخاصة والكاميونات نوف لازمهم يحتويوا على دو نوفو زيكيبمون دو سيكوريتي، وهي ليتاب فينال من قانون أوروبي أدوبتي سنة 1919. دو ديسبوزيتيف ينضافوا للسيارات هما الـ ADDW Advanced Driver Distraction Warning، منظومة مراقبة للسائق لما يتلهب حاجة أخرى غير السياقة. الثاني هو انفخيناج دورجونس أوتوماتيك اللي ناجم يلمح المترجلين والسيكليست لو السائق ما شافهمش. الـ ADDW هي كاميرا انفخاروجة تراقب بصفة متواصلة تجاه نظرات السائق، ولما يغزو لشيء آخر غير الطريق لمدة طويلة السيستم يخرج اون اليرت فيزوال سونور أو حتى بالفيبراسيون، وهذا بعد مدة 6 ثواني بسرعة 50 كيلومتر في الساعة و 3.5 ثواني وقت سرعة تجاوز 50 كيلومتر في الساعة. الفخناج اوتوماتيك او الاي اي بي صمم لانقاذ حياة ليزوزاجي فولنيرابل بفضل عدة كاميرات ورادارات ليكتشفوا خطر الاصطدام اي لازامورس ليفرا اوتوماتيكمون ويحميوا حياة المترجلين وغيرهم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوان افام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع بوريدو. اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: بوريدو، طور عالمك.
3: ببليسيتي.
4: تدلل تدلل
5: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
6: جيون إيام دللنا.
7: ديوان أفهم فلاش نيوز.
8: موجز الأخبار ديوان أفهم. مع السلامة. مجلس نواب الشعب يعقد غدا بداية من الساعة 10:30 صباحا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. السفير التونسي باليابان أحمد الشفرة ووزير الدولة اليابانية المكلف بالاقتصاد والتجارة والصناعة بحثا اليوم التحذيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الياباني المقرر عقده بتونس خلال العام الجاري، كما تطرق الجانبين إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والإعداد للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب تبادل لوجهات النظر حول آفاق توسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين لا سيما في القطاعات التنموية ذات الأولوية. الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين أطلق أمس بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية مشروع فاطمة الهادف إلى دعم الابتكار الزراعي وتمكين النساء الريفيات وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية. وأوضح اتحاد الفلاحة أن تنفيذ

برنامجه يمتد على 24 شهرا بدعم من التعاون الإسباني وبشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومهنية من تونس وفلسطين وإسبانيا بغاية تعزيز قدرات التعاونيات النسائية وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. انعقاد اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بصفاقس في جلسة عمل مطولة أمس للنظر في أكثر من 400 مطلب للحصول على رخصة سيارة أجرة تاكسي فردية تقدم بها أصحابها ضمن الآجال القانونية المحددة وفق ما أفاد به الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس، والذي أشار إلى أن أشغال اللجنة انعقدت بحضور عدد المنفذ لضمان شفافية الإجراءات المتعلقة بفرز وتقييم الملفات. في الأخبار العالمية، رئيسة وزراء الدنمارك تجدد تأكيدها أن غرينلاند ليست للبيع ردا على أحدث تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما دعت الجميع بمن فيهم الدول الحلفاء إلى احترام حق السكان في تقرير مصيرهم. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.

0: وين اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار
1: لحتيش 13 دقيقة رجعنا لكم وصلين معكم حتيش للنصف النهار الرحلة بديت معكم من العشرة وديما نستقبلوا تليفوناتكم على 31-328-328 عنا برشة تليفونات في موضوعنا اليوم موضوعنا اللي انتوما اقترحتوه وانتوما اللي حبيتوا عليه من البارح فلكم ذلك معناها ولي أنا تليفوناتكم وأصواتكم على 31-328-328 قبل هذا رفيكم ببكري تحكيوا على السوشيال ميديا اليوم عن تريندينج في العالم الكل بدينا بتونس لكن إذا باش نجيو للواقع ونجيو للحق فإنه مباراة مصر والأرجنتين هي الحدث الأبرز هي اللي يتحكي عليه في بلاتويت العالم الكليكا وأكثر خبر يتحكي عليه على مواقع التواصل الاجتماعي مساندة تصريحات تعليقات في على الخور خلينا نقوله يصار في مباراة مصر والأرجنتين الهجوم كان على صور ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي وكل عرفتوا كل ليموجي كل قرر ذيك متاع واحد متغشش شو أكثر تفاعلية على تصور متاع ميسي ولا جوارات الأرجنتين خاصة ميسي للأمانة وأكثر حاجة أخرى قاعدة تتحكي عليها هي المدرب المصري حسام حسن وتصريحاته اللي مكتسحة منصات تواصل الاجتماعي وتصوروا زادة كيف كيف ونحكي لكم هنا تحديدا على اللقطة اللي كان تراند البارح في مباراة مصر والأرجنتين انه هزيدي وعمل بشكل متقاطع معناها نحكيوا على هنا على حرف اكس برشا تفسيرات للموضوع هذايا نفسر لكم انها حركه ماهيش حركه احتجاج عاديه لكنها اشاره هي الاشاره الرسميه المعتمده من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا باش تبلغ عليها على الاساءه العنصريه في وسط الملعب حسب البروتوكول نتاع الفيفا اللي مكافحه العنصريه فانه الاشاره هذه تستوجب من الحكم أنه يقيم البلاغ ينجم يفعل البروتوكول المتكون من 3 مراحل أولا نحكي على إيقاف المباراة مؤقتا تعليقها إذا استمرت الإساءة ولا إنهائها نهائيا إذا ما توقفتش الانتهاكات قاعدين نروا في فيديوهات شنيعة خلينا نقولوا كان هبطها الجمهور المصري وموجود على برشا برشا حكايات برشا تهاكم برشا عنصرين دونك نجموا ترجعوا تلقاو على مواقع التواصل الاجتماعي يتقال أنه المعلقين يقول لها أنه أول مرة يتم استعمال الإشارة هذية في المونديال صارت قبل في كاس العالم للسيدات تحت 20 سنة دونك في 2024 الماتش متاع بنفيكا والريال زي كيف كيف والإساءة العنصرية اللي تعرض لها فينيسيوس مش أول مرة ديما وشفنا البوليميك اللي صارت ومن وقتها الإشارة هذية موجودة وكل مرة موجودة نلقاوها في الماتشوات وتنتشر في كل مرة تظهر فيها العنصرية إلا أنه في مباراة مصر والأرجنتين الحكم ما عمل حتى شيء ما فعلش البروتوكول واكتفى انه يعطي البطاقة الصفراء في وجه حسام حسن ويبقات الماتش تمشي بشكل الطبيعي اللي شفناه نعرف أن الاتحاد المصري كرة القدم تقدم شكوى رسمية للفيفا ضد الحكم الفرنسي هذايا وطالب التحقيق في الحكاية اللي صارت والقرارات التحكيمية اللي صاحبت المباراة برشا كلام للأمانة اتقال على الحكم هذايا وعلى الأخطاء اللي صارت وعلى البونتويت اللي متحسبتش واللي تنحات وبرشا معناها التفاصيل تنجموا تسمعوها في بقية برامجنا دونك الحات هذايا عملت نقاش كبير على كيفية تطبيق هالبروتوكول هذايا اللي كيفح العنصرية وإذا كانت اللي إشارة تم التعامل معها حسب اللوائح المعتمدة أم لا دونك هذه اللي باش يخلي الواقع هذه ترجع في مراجعة تحت اللاجئات المختصة في الفيفا في الأيامات القادمة. فما ترند آخر في علاقة بالكرة كل إنفانتينو وهذه كانها كنت تفكروا الفيلم تاع كل سول نورمالمون هذيك المحامي الفاسد اللي تنجم تكلمه باش تقضي أمورك. دونك الناس قاعدين يشبهوا إنفانتينو والمكالمة تاع ترامب بالحكاية هذية سياسة في جهة والكرة في جهة. هذي ما ينطبقش مع ترامب مولا الكرة كما يحلو للناس اللي يسميوه ولا يعتقد روحه في الأمور هذه. يعطوك مزالت التصريحات وأكثر تصريح دار امبارح لليوم هو تصريح حسام حسن اللي خلينا نقول لكم يلخص مونديال 2026.
2: أنا أقول إن إحنا كنا بنخلينا إحنا نكسب مش عايزون نهار دلافين إنا إحنا طلعنا بشرف شرف من نهاية لكن النتيجة غير النتيجة المؤثرة غير بعيدة عن الفير بلاي لازم على الاتحاد والفيفا والريسبكت ولا ريسبكت ولا فير بلاي تضيع النهاردة ما فيش ريسبكت ولا في فير بلاي النهاردة في بنالتي تلغانا الكرة الثانية كان المفروض انها ضربت جزاء لينا الحكم حتى ولا الفور حتى بحاول يبص عليها لينا جون الجون الثاني كان 2-0 واتلغى بطريقة غريبة الفار هو برضه لكن ما فيش فار الراجل ما طلعش الحكم في الكرة بتاعتنا اللي تشد الراجل في جول 18 اللي ردت علينا جون كنا 2-1 لكن ما حتى ما هنش عليه يبص على الفار ما هنش يطلع بره الفار لكن غير فار عشان يلغي جون بتاعنا لسه الحياة ولسه العالم موت فير ده ورلي موت فير بس الفير حتى مش في الحياة العادية مفيش فير في الكرة مفيش فير في الرياضة
1: ما فهميش عدل في الكورة بربي بيتر كول سول راني وكما بيتر كول إنفانتينو راهي سيري مش فيلم ديما عندي الغلطة هذه في الأوتوكات نجمو تتفرجوا فيه ولا نتفرجوا فيه في عالم الكورة في مونديال 2026 أعتقد أنا تلخص الوضعية. أمهم فما جزء آخر والله العظيم حتى كي خرجت بالظلم وخسرت قدام الأرجنتين وكل ما شيء فما جواريت لعبت فما كورة لعبت البارح فما أحسن رأي الناس تعيد تقول معناها بلادنا تلعب دونك ما تنجم تلوم حتى حد خاطر فما الحق فما ناس بلت المريول ولعبت وكورت حتىش لثمانين دونك ماشي معهم الكورة لأنه فما برش حاجات تصير تخلينا نلقاو نتيجة كيما هكي. كونتوكا يتواصل الحديث على مونديال 2026 في مختلف برامجنا تليفوناتكم على 31-328-328 بربي لتلوموا عليا يا جماعة حاول على قدر الإمكان أنه ناخو تليفوناتكم وفرحانة برشا أنه مستمع. ألو صباح النور أهلا وسهلا.
3: صباح الفل
1: يا صباح النور شنحوالك
3: شنحوالك أختي لبس عليك
1: صباح شنحوالك سي الأسعد
3: يرحم والديك ربي يحفظ لك الصحة إن شاء الله
1: ربي فضلك وانت زيدة مرحبا بيك أنا فرحت برشا كنتي تكلمتنا اليوم هاي
3: بربي حبيت نقول لك حويجة قول الزعفور أنا كل احترام ديما نسمع فيه وقل له ربي إن شاء الله يعافيك ويعافيك من كل دعاء وكل بلبلة يحبوا يخرجوها عليك وراه الإنسان الناجح راه ما تحكيش كيما يضربوا الدولة كيما يضربوا الإنسان اللي في الميديا يبدأ ناجح ومحبة الناس ما تسيرش بالدنيا
1: صحيح
3: ربي يحفظك قل له احنا تربينا على زعيم بورقيبة كانوا يهزونا في الكشافة ويعطيونا العلاماتك الظريفين فما ناس تحب بورقيبة فما ناس ما تحبوش انا كل انسان خدم في الدولة نحبه
1: اي طبعا
3: وديما نقول له سيدي كيما نقول الباء الخويا سيدي والمعلم سيدي ديما نقول الاكبر مني يقول له سيدي تربيت كيكا
1: يفضلك سي لاسعد
3: احنا صغيرين يهزونا بالله العلامات الصغيرين ونبداو نغني مقرونة بالحليب ويحيى سي الحبيب
1: تصور او ذكريات
3: بالكشافة نتاع الزهرة نمشيو لسقانس يهزنا القائد نجيب والقائد حبيب الله يرحمهم وينعمهم وان شاء الله مأواهم الجنة التي خدمت الدولة
1: بن عروس انت سي لاسعد 63 سنة ما شاء الله
3: من الزهرة
1: من الزهرة اهلا وسهلا وين من الزهرة بالضبط فين بالضبط
3: اسمع باش نقول لك حويجه صغيره انا عمري 63 سنه نحب نعطيك معلومه على الزهره راهي سان جيرمان السكه للبحر
1: اي نعرف
3: ومسكه القصر الرئيسي اللي هو جيسي بورناك في بومهل اسمها الخريبه للتاريخ
1: اي
3: اسمها الخريبه ومن غادي تلقى كريتيفيد وتلقى ليبريه واحمد زايد ومرناك والعيسى والسنطاش وتبدا سارح انا نحب نقول كل احترام للسيد المعلم اللي كان يتكلم قبليا يعني.
1: اي اش قولك بالله موجات ايجابيه سي لسعد.
3: اسمع مش ايجابيه شو عندي ماماتي تبدا تغني وتزن وهي في تكسكس عاد تبدا تقول اللبه تجيب اللبه وتجيب السيد دعاس يعني الانسان الانسان كيما ذاك ما زيد يعزز اللسان على الكلام.
1: فهمتني
3: عندك ناس راهي كي ترحل تخلي تاريخ كيما احنا في الزهره الشيخ عمر العباسي الله يرحمه وينعمه كان يعمل مجالس نتاع دين اللي الانسان تعرف شنو معناتها احنا تربينا ما خليناش ناكلوا القوم في الشارع.
1: فهمت
3: اختي يعني اسمها شو ما نجم نقول لك شيء انا نحب كل احترام جيراني اللي يسكنوا بحدايا في المحل.
1: وهذا موضوعنا اليوم سي لسعد حسيتك عندك برشا حكايه تحب تحكيهم لي اليوم.
3: انا نقول لك حويجه عندي جاري مقابلني ما نحبش نشعر بيه صارت لي المده اللي فاتت تمريض شويه ما فقت بروحي كان في الكلينيك.
1: بسم الله عليك لطف عليك
3: وربي يحفظك انت ويخلي لك الصحه العسيل ومن بعد كي فقت بهم يتعاركوا شكون باش يخلص هو ولا بنتي ولا كذا. فهمت عندي جيران باش نقول لك
1: انا كي قلت لي ما نحبش نشهر بيه تفجعت في بالي مشكله يا سي لسعد ما عندك حتى فكره قداش تفجعت. اما هاي حاجه باهيه هاي معناها يتعارك هو وبنتك شكون يخلص الكلينيك.
3: اي نعم بس تفهم شنو هو المرجع نتاع الاسم اللي يكلم فيك والعائلة احنا بابا جاب سته ذكوره وزوزاناتي قال جبتكم راهو باش تخلطوا لي الرحمه ويجعلكم كي زر الزيتونه بعدي. فهمت ووسع لاختي صغيره وعرس مالها وكذا
1: والحمد لله
3: وعملنا الخير والخمير عملناها بمجهودنا
1: الحمد لله
3: للناس لينا. انا نقول لك حويجه بسيطه اول ما عملت في الزهره اللي هو الشكر الحي مشيت وانا صغير دخلت لصنعة 6/3/1976 نتعلم في الخياطة.
1: هاي
3: باش تفهم مشيت للمعتمد قلت له سيدي المعتمد نحب تعطيني ماكينه ومقصر قال لي تعطيني الشباب قلت له وي قال لي باهي شمعة رجعت بعد جمعه نلقى الماكينه والمقصر قال لي كل شهر تجيب 60 دينار 4 شهور عطيت على بعضهم بعد قال لي هزك الفليسات اللي جبتهم وربي ان شاء الله يعينك. عدينا من وقتها لتوا الماكينه مخبيه والقص مخبي والحديد مخبي اللي خديتهم بالدوله وخبرت بهم وملكت بهم
1: والمهنه تويك سي لسعد لو تسمح.
3: ها
1: كان نجم نعرف شنو كنت تخدم معني
3: نخدم خياط.
1: اي فوالا معني تواصلت معك
3: الكحلاوي في شنو اللي ما يعرفش خوك لسعد الكحلاوي على وليد بن عروس
1: اي
3: سي نتاع 40 سنه تالي عباره ما عندوش ما وضعوا في دار
1: ما لا سي لسعد هذا دونك اسمعني انت برامو عامل البوز في بن عروس واحنا في خصوصا في الزهره احكي لي على جارك هذايا تتقابلوا ديما تحكيه وكيفاش علاقتكم بالله؟
3: جاري مش جاري انا عندي 5 على يميني و5 على يساري
1: ما شاء الله
3: شو اختي عندي جاري اللي على يميني الله يرحمه ونعمه وعنده وليد بوبي توفى جهه المرض نحن في كنف رسول الله نقول لك حاجه باش ما نطولش عليه وهكا النائب نتاعنا في كمال الفراح ربي ان شاء الله يحفظه ويخلي له العائله زاد حتى هو تربيه واخلاقه وخلقه شو نقول لك جاري كي توفى له ولده نقول لك حويجه اختي ما عيدناش العيد الكبير عيد عمناول مش اسمها تفهم شنو هو قيمة التربية وشنو هي قيمة المبادئ. احنا عشنا الحمد لله عشنا في الخير والخير عشنا وقت اللي توا كان تمشي توا لديارنا على اليمين وعلى اليسار وتلقى طرف كاغ طايح نقول لك عندي جار من جيراني مريض ولا مرته مش موجودة ولا كذا انا النظر انا فاتورة الضوء توفى سيدي في حمل نسوس الله يرحمه مشيت روحت
1: لقيت
3: فاتورة الماء والضوء خالصين
1: معناها الجار للجار وقبل اي
3: يعجبك شيء شنو هذا احنا توا نقول لك حاجه
1: جيرين
3: راهو فما ناس طيبين برشا وفما ناس اختي العزيزه راهو يحبوا يجي يمشيوا الناس يعطيوهم تحت حسن وما يسمع بهم حد وما يثق بهم حد. انا كان نقول لك كبرت في دار كان فقر باتم معنى الكلمه كبرت في دار في الزهره ما نحبش ان نشهر بيه هذا السيد هذايا كي توفيت ام وابوه قلت له شقولك في البنادق نتاع النهار كذا كذا قال لي شنو بديت نحكي له انا فهمتني ولا سيد وكذا وكذا وكذا وكذا قعدت باهت اللي انا نخدم في محل وانا خير صنع كل يوم الماكله اللي ياكل فيها هو ياكل فيها انا من عند امه ووصاتني قالت لي نهار تجيب لي صحن ولا تجيب لي تبسي ولا تجيب لي الحاجه مغسوله ما عادش نعطيك الماكله.
1: باش تفهم وين كيفاش اي
3: شو راهو جيران جار الناس تكريش يقول لك يقول لك اشري جار قبل الدار
1: اي
3: فهمتني؟ احنا في روحاتنا في روحات واحده، احنا في العيد كان نقول لك او مش اللي تسمع كان يقولوا لك نلقاو نقطه نتاع دم قدام دار من الديار ذوما في حومتنا في البساتين.
1: اي
3: ونقطع الناس الكل هتخرج، ما خرجوش كراوتشو ها على خاطر ما تعرف مثل ما يقول لك الماء الماء طوى المحاربه نتاع المياه
1: نستحفظوا عليه.
3: واختي العزيزه ونحطوا في الرقاره ونلموا الجلود ونحطوهم وكذا ونرفوا دنيتنا وندخل على الريحات
1: ما شاء الله
3: الميرين. الحمد لله. شو انا ما نقول شيء، ربي يحفظ بلادنا ونقول حويجه واحده.
1: أي.
3: يا ناس يا شعب راهي راهي الدوله تستحق الاعانه. راهو من من من من من نغضبوش، راهو الانسان حتى يغضب على ولده درجه ويحط يده على راسه يحضن يقول له عاش ولدي راهو ما يجيش هكا راهو كذا راهو كذا راهو احنا تربينا نمشيو بعد ثلاث صبح نهومو كي تخرج الشمس نروحو كذا. فهمتي اختي انا قبل نحكي لك نمشي نشري عشوريه زيت ونشري مستر مغرفه طماطم لامي الله يرحمهم وينعمهم نرجع على 10 فرنك البابا قبل ما نعطيهم الطماطم
1: سبري قبل القضية ديما الباقي قبل القضية. اي تربي على الأمانة والثقة والحاجة المزيانة. اي
3: نشري باكو نشري باكو حليب ويعطيونا معاك هذا يغرق جراتوين كان انت ما خلطتش على صغيرة في العمر ربي شاء الله
1: يعيش
3: عاد نمشي نشري فيه يعطيوك معاها كعيبة يغرق الكعيبة يغرق يحب نشوف الكعبة اللي يغرق قبل باكو الحليب
1: سيفري
3: يعرف ولده كلاه في الشارع ولا ما كناش ناكلوا في الشارع كنا نقعدوا على ميدان عربي وكانت محبة الناس وكانت كنا نشم في توا في ساعة ساعة نشم ريحة نتاع مش سامحوني حتى الناس اللي ملوخية ولا نشم عاد نشمها عاد نروح ندز باب الدار تقول لي المدام تقول لي هاو مرت فلان جابت مرت فلان جابت مرت الاخر جابت تفهم يعني احنا وين وين السنة.
1: أيه.
3: راهو صدقني تونس فوقي تونس راهو ارضها وملكها راهو احنا تشوف انت ما شاء الله يعني تشوف الاطارات اللي عندنا البرا انا انا انا مش متعارك كيفاش نضرب طبيب انا ربي اصطفاه هذاك يقرا وكذا ويداويني انا
1: يجزي بالله الله يهدينا على بعضنا سي لاسعد وربي يفضلنا امين يا رب العالمين محليك عيشك وانت زيده وتنعمل عليك طله سي لاسعد
3: في كل وقت
1: مانيش بعد على بعضنا صدقني ربي فضلك سي لاسعد ربي
3: اسمعني ابو مهل هذيك نحكي لك الزعيم بورقيبه ماشي ما هو تعرف انت كان يصيف في الثانيه في القصر نتاع مرناك والقصر نتاع مرناك عنده رونق غير عادي عاد متعدي الزعيم ويخزر المراه الخير هي يخزر الخير هذا بدون على يمينها وبدون على يسارها وقصيرة شوية هي تسكن في بومعلم الديار القدم نحكي لك راهو
1: قصة واقعية هذيا سي لاسعد
3: بيان سور نحكي لك في حكاية يعني صايرة مش نحكي لك حكاية ما تحكيليش أنا نحكي لك على مسيروني في الزهرة اسمعني مليح عام 88 89 مسيروني عام الشادي الشواشي بن محمود في الزهرة متر ناجور نتاعنا كان يعومنا وزاد نتقابلوا قدام البيسين اللي هي الثقالة عاد عم الشادي وقتها صار فيكم طاقة فين وهو مسيروني مسيروني قال له كومو فوسيت لا بيبي على ميزون تو تروف على بلاج برولي لي زهرة وانا صغير ها
1: الله الله الله الله
3: باش تفهم البحر نتاعنا انا وقت وصلت له الوسخ عاد عم الشادي تغشش قال له كومو تدي كم فاروني قال له هذاك سي لا بيبي عاد احنا ما تعرف صغيرين ومعاه وكذا ويعلم فينا كيفاش نعوم وكذا كذا وكان البابور يعمل زمبرة تاع حلق الواد وبعد يدخل على الصاله نتاع الزهره ويدخلوا المغنيين للبيسين نتاع الزهره شعره زيت الجراري الهدي السملاني فهمتي نعطيك طرفه صغيره انا حضرت على انسان يغني في البيسين يقول بعد ما ضربتني السوده نحس بالقصبه مجبوده نلقاها ثلاثه جدوده ومشات وحلفت ما تولي بعد الصبر والتدبير نحس قلبي بالعصر يدير مش بدها والقلد فيه قطع لي تعيب انا ظل صادق عودت تكون قادمة
1: لا الاغاني قديمة هذي
3: هو قديمة
1: ونعرف ايش سي لاسعد
3: هذي اللي عشنا عليها احنا اليوم اختي العزيزة هكا تشوف معناتها ديما نحبوا الضحكة التونسي المشرح التونسي كذا
1: ومشرة كيفك انت سي لاسعد بالموجات الايجابيه والقصص الحلوه ولا ربي فضلك محليك ومحليها الانرجيه نتاعك يعيشك سي لاسعد ربي فضلك من سي لاسعد باش نمشيو المدام كريمه من نابل صباح النور اهلا وسهلا يا صباح الفل مدام كريمه شنو حوالك عايشة في ليلة بيت عايشة سافا شنو في الخدمة أنت ولا كيفي؟
4: يلا نخدم
1: نتكلم بالطرق وإن شاء الله عارفة سامحني يا رب إن شاء الله ما فيقش بي يا عارفة ما سامحها يا عارفة رانا مش نحكيه في حاجات مهمة يا عارفة هوك عملني له مزاج عايشة يفضلك أي
4: انا عندي جار بشوفه كل لحظه اقسم بالله العظيم اكثر مش جار معناتها اختي صاحبتي امي مماتي كل شيء في حياتي
1: ايه
4: لكن خلق خلصاعة نمرة ما قمنيش نهار ما نتكلمنيش وما نكلمهاش ما قمنيش أنا وصلت جسمي فريودة اللي عندي شوية عندي شوية عندي دور في الدار هي جين مسكينة وحدها مثل ما نتكلمهاش جين وحدها بالدار تمشي لكوجينة وحدها وتغير وتفكي الصغار للي صغار على فترة وتلمهم بحداها وتوفقهم وتوفقها وتخلي ما تعمل معايا
1: ما شاء الله
4: بالحق شرى ربي يعطيها على قد قلبها وإن شاء الله ربي يعطيها الصحة وبالحق وقلها راس أنت أعز حاجة عندي في الدنيا أسمع لي حاجة أخرى نجير عليها كريها تكلم في جارة أخرى
1: الله الغيرة زيدة كيفيش شو اسمها هي جارتك هذه وقديش عمرها خاطر مهم جدا
4: عمرها 70 سنة
1: ما شاء الله
4: وراها اللي مرة عليها معناتها مش شوية معناتها عندها بقى هي ظروف بعد دارها كتبتهم بحدي جارتي معها البيت في البيت بعد دارها جتها ظروف بعد دارها مسكينة ونشوفك رسي بن عروس وعاودي ترجع كترس بحدي
1: هي ورجعت اي
4: هي والله العظيم رجعت كترس بحدي عاد بالحق الجار والله العظيم الجار رحمة والله الجار رحمة رحمة ثلاثات بدأ انت بعيدة مش بحدي اختك ولا امك ولا من عرش أنا تلقاها هي بحضي نلقاها هي تدوي فيها نلقاها هي قاسية حتى شرب سلمينة نلقاها هي توقف فولادي طيب لي كل شيء مش لخطر هي طيب لي ولا خطر هي خطر هي بهي برشة
1: مسندتك ويقفة معاك كينها كي ونصور علاقتها بيها مع صغيراتك نو
4: بلال عظيم هاتلي ما تجيش للدار يا ماما خدشي مبروك ومين شو بينا جاتنيش هاتلي تجي تحملها ثلاثة اللي يعني ثلاثة أولاد
1: ما شاء الله
4: عايشة
1: ربي يحفظهم
4: تحملها ثلاثة وهي تموت عليهم عايشة ما
1: هي عايشة وحدها متونسة بيكم مدام كريمة نتصور
4: عايشة هي راجلها
1: أيوة
4: عندها بنات بنتها بعد عليها في بن عروس رسمه وعندها ولدها يعيش البر وعندها ولدها شركة راحة معها إن شاء الله ربي يفرج عليها
1: إن شاء الله إيه
4: أما صراحة مش معي أنا برشا معها بدخل طيبة برشا حنينة برشا اللي من كثير معها حكيت تفقها هي تجري معها هي سبحان الله معناتها ان شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى
1: امين يا رب العالمين وربي يحفظ علاقتكم وربي يفضلكم لبعضكم ومحليكم ومحلى تليفوناتكم بالموجات الايجابيه يفضلك يا كريمه يا سمحه ها كيفاش
4: موضوع صراحه جد مهم برشا
1: يعيشك
4: احسن نعمل
1: ربي يخليك ربي يفضلك يا كريمه وربي
4: بالعمل نخدم نسمع فيكم
1: حسيتك حتينا حسيت كنت تحكي بشوية هكا عرفت باش ما يفيقش بك حتى حد شاء الله ربي يجيبك في السويب شاء الله ربي يوفقك وسلم على البنات بحذيك ظهر خدمة فهمت شنو الخدمة والأمور والدنيا سلم عليهم
4: عايش يخفي يا ربي ربي يفضلكم وربي
1: يبارك
4: لكم وان شاء الله من
1: الاحسن
4: الى احسن يا رب
1: الله يخليك يا كريمه يا سمحه ربي يفضلك هذا موضوعكم اللي اخترتوه انتم وحبيتوا تحكيوا فيه ونستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 328 الموجات الايجابيه والحكايات الحلوه الجيرين توا في وقتنا توا يقول لك المثل حتى قالوا سلاسة قبيله قال قبل ما تختار الدار اختار الجار ولا تختار الجار قبل ما تختار الدار وجار السيس والناس اللي تقفوا بعضها واللي تسلم بعضها واللي ذوقوا بعضها الماكله فما اللي يقول لك هذا المازال موجود وهذا اللي فهمناه من تليفوناتكم كي كلمتونا على 31 328 328 وفي تعليقاتكم زاد كيف الناس تسمي لهنا مساج كي نخلط على الاسامي تونا نسميكم ونقول لكم وفما الناس يقول لك معنا سق الحياه السريعه والالتزامات والخدمه والصغيرات وكذا فما جيرين ما نعرفوش حتى اسمائهم شنو هما معناها نص فما بالك السلام ولا نسلوا على بعضنا ولا نذوقوا بعضنا هون توكا فما حكايات سمعتهم اليوم محليهم ديما نقولوا مازال الخير في الدنيا ومازالت الحاجات الحلوه انتم كان عندكم ذكريات حاجات حلوه عشتوها مع الجيران نتاعكم تكلمونا على 31 328 328

0: هذه يا رالي توصلنا ل 11:46 دقيقة تسمعوا في سمر فايبس على دي وان اف ام وصل معكم حتىش للنصف نهار وتليفوناتكم على 31 328 328. قبل ما ناخذ اخر تليفون حبيت نرجع على خبير حلو هو في شكل نصيحة في بيهايند ذا ستوري.
1: بيهايند ذا ستوري
0: الكليماتيزور يا جماعة في عز الصيف والسخانة اللي ما ترحمش اللي قاعدين نعيشوا فيها وزلنا جايين عليه موجات نتاع سخانة كبيرة برشا وتنجموا ترجعوا للانترفيو مع سي حمدي حشيد اللي حكينا عليه الوضعية المناخية والتغيرات اللي صايرة وظاهرة النينيو هذية اللي قاعدة تعمل في ظلالها على العالم الكليكا وشنو تأثيراتها. دونك تلقاو الباساج وأهم التحليلات اللي صارت في الموضوعنا هذية. دونك برشا ناس ما عادش تنجم ترقد ومش منجمه ترقد من غير الكليماتيزور في بيت تبدا بارده يقول لك النوم اريح والاحساس نتاع التعب يكون اقل. اما هل نخليو الكليماتيزور يخدم طول الليل ولا شنو كيفاش نجمو نصرفو معاه؟ وهل البروده الزايده تنجم تكون عندها تاثير على الصحه نتاعنا؟ الاطباء يوضحوا انه الكليماتيزور في حد ذاته مش مضر والمشكل عاده ما يكون في طريقه الاستعمال نتاعو انك تتعرض له لساعات طويله هيك الهواء البارد هذيك والجاف خاصه اذا كان درجه الحراره منخفضه برشا او اذا كان المكيف ما يتسكرش ويتحل بانتظام لهنا ينجم يتسبب في مشاكل صحيه اللي تظهر تدريجيا. شنو ينجم يصير؟ عرفتوه كل كلام نتاع امهاتنا ديك يقول لك ليه ما ترقدش الكليماتيزور يخدم ولا المروحه تخدم راني سمعت بمراد شنو صار لها. ايبا الكلمه ديك صحيحه على الاخر. شنو نجم يصير لنا في الصحه نتاعنا؟ اولا الجفاف نتاع الحلق وانسداد الانف نتاعنا وذي من اكثر المشاكل اللي لاحظوها الناس اللي بيتوا في بيت فيها كليماتيزور محلول ليل كامل. دونك تفيق الصباح الحلق نتاعك يكون شايح على الاخر خشمك مسكر وعندك احساس بالتهيج لان هكا سبب هذايا الكوليكا يرجع انه الكليماتيزور ينقص من نسبه الرطوبه في وسط البيت وذي نجم يشيح الأغشية الموجودة في الأنف والحلق خاصة عند الناس اللي عندهم حساسية ومشاكل في الجيوب الأنفية. وراني حاسة بيكم لأنه المشكلة هذه يتعرضوا لها نوعية الناس هذية ويا في بعض الحالات ينجم يصير حتى نزيف خفيف من الخشم متاعنا لأنه فما حاجة متاع التنظيف للحلق باستمرار وقت لي بعد ما تفيق للنوم. حاجة أخرى التيبس في العضلات وفما ألام في الرقبة والكتف متاعنا. دونك النوم مباشرة تحت الهواء متاع الكليماتيزور تحت الهواء البارد ينجم يزيد من تصلب العضلات خاصة في الرقبة والكتف وأسفل الظهر. انخفاض الحرارة في وقت النوم ينجم يخلي العضلات متاعنا تكون تتشد معناها ولا تنقبض وهذايا يسبب إحساس بالألم وكل تصلب كي نفيقوا الصباح ديجا نحسوا كل واحد عظامي مدقدقة. دونك هذيك هو التأثير الحرفي معناه شنو يصير لنا بالضبط. ثالث حاجة كما قلت لكم الجفاف متاع الجلد والتهيج في ولا على مستوى العينين متاعنا. دونك الهواء الشيح متاع الكليماتيزور ينجم ينقص من الرطوبة متاع الجلد وذي يسبب الجفاف الحكة خاصة مرة أخرى عند الناس اللي عندهم حساسية جلدية وزيد الناس اللي تستعمل في ليلانتي العدسات اللاصقة ينجموا يحسوا أنه عندهم إحمرار في وسط العين متاعهم ولا حرقان ولا عندك الحساس متاع تحب تحك عيني كذيك كان فما تعرف كانوا فما حاجة هكا في كتحثريبا نقولوا احنا بالتونسي في وسط العينين متاعك الحساسية بسبب الفلتر متاع الكليماتيزور. دونك اذا ما يتنظفش بطريقة منتظمة راهو تنجم تلم الغبرة الكوليكا ودونك تنجم سببنا في الحساسية وقتين نحلو الكليماتيزور هذي الجزيئات هذي تنتشر في الهواء. وعلى فكرة هذي ينتقل حتى ينطبق عفوا حتى عند المروحة الفنتيلاتور هذيك راهو نفس الحكاية تنجم تصير وهذي نجم يزيد من اعراض الحساسية الربو انك تعطس تكح وضيق في التنفس وكل تصفيرة في الصدر اللي تنجم تحسها وجع الراس واضطراب النوم. شو قديش من حاجات تنجم تصير لنا بسبب الكليماتيزور. برشا ناس يتخيلوا انه كل ما تنقص درجه الحراره كل ما يزيد نومهم يكون مخير والكاليتي نتاع النوم تتحسن. اما هذا نجم العكس يصير وهذايا كما قلت لكم البروده الزايده تنجم تتسبب في انك تفيق وترقد برشا مرات وانك متحسش بها مش في بالك مثلا متقلق ولا تعب ولا تعب النهار قاعد يرجع عليك, لا هذايا نجم يصير لكم وتحسوا فما كل وجيعة متاع الراس كي تقوم الصباح, وتنجم فما يكون نقص في التركيز وفما كل غش زايد ولا العصبية الزايدة. دونك خاصة الناس اللي عندها الشقيقة تنجم تتحير ولا سينزيت هذيك تنجم تتحير لكم بسبب الكليماتيزور. سادسا شو قديش من حاجة تنجم تصير لنا الاحساس بالألم في المفاصل, وذيك كما قلت لكم راهو حكيت لكم عليه, تقوم الصباح تحس روحك عظامك مهسسه مدقه, دونك هذيك اللي التفسير الصحيح به. كيفاش لهنا نستعملوا المكيف نتاعنا ولا الكليماتيزور نتاعنا بطريقه صحيه؟ طب يقولون نضبطوا الدرجه نتاعنا على 24, من 24 26 للصغيرات, ومن 25 27 لكبار السن, وذي حسب المختصين وحسب الدراسات العلميه صارت في الموضوع هذا. تتجنب انك ترقد مباشره تحت الكليماتيزور, انك تنظف الفيتر نتاعك وتعمل له الصيانه بصفه دوريه, تستعمل أخطاء وانت باش ترقد, وتشرب كمية كافية من الماء باش تحافظ على ترتيب الجسم امتاعك. المكيف نجم يكون حل ممتاز اوكي ضد السخانة اللي نعيشوا فيها احنا والعالم الكليكة, لكن لازمنا نعرفوا كيفاش نستعملوه. والسر كما قلت لكم اللول هي طريقة الاستعمال, البرودة المعتدلة, النظافة, انك ما ترقدش مقابل الكليماتيزور. دونك هذيا شويه نصائح خاطر كلنا قاعدين نستعملوا في الكليماتيزور وحتى المروحه الفنتيلاتور راه ينطبق عليها الموضوع, خاصه هي اللي تلم برشا غبره وتلم برشا حاجات في كل الوحدين اللي يدوروا هذوكم السويرخ شنو يسميوهم, دونك هذيك ولا الريشه ولا, دونك هي اللي تنجم تعمل لنا قلق. دونك المفيد نعرفوا كيفاش نجموا نتصرفوا. فوالا صبري يقول نحط الكليماتيزور كيف الفارماسي كيما الجرون سيرفاس, فما برشا ناس تنجم تستعمل كيكا ما راهو مضر برشا, خاصه تبدا انت في الشارع سخانه نتاع نهار كامل عليك وتدخل تحطه في 16 راهو ذاك الدمار شامل. دونك ردوا بينك فيش نجمو نستعملوا الكليماتيزور ان وجد. هل عندنا تليفون نكملوا بيه شباب؟ بيه نستني شوية كن نجمنا نتحصلنا ما شاء الله برشا تليفونات, يعطيك صحة مريومة اللي استقبلت تليفوناتكم اليوم وطيلة الأسبوع كامل على في الصندارة على 31 328 328. صبري تنرقد في الفريجيدير يا بابا, ما ترقدش في الفريجيدير, ما تستعملش كليماتيزور هو بارد برشا, ما تشربش ماء زادة بارد برشا. دونك نحاولوا نستحفظوا على البدن متاعنا وعلى الجسم متاعنا, نحاولوا كل مرة نعطي يكون نصيحة, وإن شاء الله غدوة نكملوا في بقية الأخبار وبقية الدراسات. مدام صالحة هل هي موجودة؟ ألو على السلامة.
2: عسلامة بنتي,
0: أهلا وسهلا, شنو أحوالك؟
2: بك أكثر يا ماما يا عزيزة يا غالية.
0: ربي فضلك يا للا, محلك أنت, شنو الدنيا شاي الأمور؟
2: والله الحمد لله نحمد ربي ونشكره. اسمعني
0: نعم,
2: احنا هاللي في الدار لا نمشي ولا نصيف ولا حتى شيء, ربي بعث لنا ديوانا في مرحمة هاي مشيختنا
0: يا لله, ربي فضلك
2: ويرثنا والحمد لله
0: بحليك, واحنا اللي متونسين بيكم يا مدام صالحة.
2: يا بنتي الديوانة فيه لا يحل منها محروق.
0: امين. رك عسل يا صالحة, رك عسل, شو تربجوا بيك بالله؟ صلوحة يقولك صلوحة, شو يقولوا لك؟
2: والله انا وليدت بنتي والبنتي والبنتي عايشوا لي صوروا
0: بالله اسم اخر مختلف. ربي فضلك يا لله. دونك منين تسمع فينا صالحه يا سمحه يا باهي؟
2: نسمع فيكم من المروج.
0: من المروج الاولى ثاني ثالث الرابع الخامس السادس اني مروجيت
2: مروج
0: أربعة. مروج أربعة يا للا, مرحبا بيك ونتشرف بيك وعيش. برشا يا مدام صالحة يعيشك يا للا, ربي فضلك ربي يخليك. اليوم يعيش. حبيت تحكي معانا على الجيران متاعك ولا جارتك بالأساس؟
2: أنا عندي جارتي ملي وليداتنا عمرهم 10 سنين
0: أنا وياهم. هذه عشرة عمر هذه؟
2: انا ولدي عمره 40 سنه وبنتي عمرها 35, وهي ولدها عمره 40 سنه ولدها الاخر عمره 35.
0: بارك الله.
2: واحنا مع بعضنا كما نقولوها في السراء والذراء. انا يا بنتي ربي سبحانه انا خياني بعاد عليا, هي اختي هي امي هي روحي هي كل شيء. انا رجبت في السبيتار بالمرحوم 10 أيام, داري ما نعرفش هي ولادي هي قايمة بولادي هي اللي تطيب هي اللي تغذي هي اللي تعمل هي اللي تدنكت. مختصر الهدرة, ربينا ولادنا مع بعضنا
0: ما شاء الله.
2: شدي عندك
0: هيتش
2: نازم فردعة
0: ما شاء الله. اي ربي بيرك.
2: عرفتنا بنتي بعد عرفتي الولدها بعد عرفتي الولدها الاخر بعد عرفتنا الولدي
0: ما شاء الله.
2: يا بنتي انا في فروحات ولادي ما نعرف شيء، تجيني هي مصباح هي للطيب.

0: كما بابا الله يرحمه بكل يقول لي خلينا راهي زين غنم زين مخلطه ما تعرفيش ما كل كل بلاد معني هذا نمشي الواحد اللي نمشي حد اللي نمشي حد
1: كنتم متقوقعين على رواحكم كنتم مسكرين شويه على رواحكم
0: يعطيك الصحه كي تعرفت عليها هي ولدي جاب ولدها بحذايا هنا وقلت شو يعمل لي ما راهي تطامح لها راهي تعطيني الحاجه هيك الحاجه كي نشيت أنا أمنيتي زارة نمشي كان حكينا على وليداتنا وعلى صحتنا وعلى ما كانش نقرأ شوية قرآن ونعمل شوية تسبيحات
1: ما شاء الله
0: بدي هوا نعمل إذا كان حاجة أخرى لا
1: ما نحكيش على الجارة اللوطانية والجارة اللي ما نحكيوش احنا فمش منهم الأحاديث هذيك
0: لا لا لا لا لا لا نمشي بحذاها نمشي بحذاها نبداو نحكوا ها وينهم الاولاد اش عملوا اش عملوا نبداو نحكيو في اللول نحكيو وقتاش نعرفوا وقتاش خلنا نفتحوا وقتاش وقتاش وقتاش بعد بدينا في العروسات بدينا نحكوا اش باش تعملي اش باش تعملي اش بدنا كل شيء كي نبدا ما عندنا ما عندناش معناها موضوع كل شيء نبقى بحذاها هي تشد بنايك وانا نشد بنايك هي تشد سبحه وانا نشد سبحه نبداو نسبحوا نقراوا شويه قران معناها كاللي دوبنا دوب رواحنا وديما معانا ربي سبحانه
1: ما شاء الله وفي السنوات هذيا يا سوسو خليني نسأل أنا ما تعركتوش مرة متلكشتوش مرة على جيل الصغيرات ما فما منه الحاجة هذيا
0: والله والله والله والله يا بني تمني ولا خلي ربي يمي
1: ونعم
0: بالله إيه لعمرها جيت ما بينيتنا كلمة أعوذ بالله لا على الصغار ولا على حكاية ولا على هدرة هي تب يحلي لي على انا كيما نبقى ساعات نهار ما نكلميش نوضو الصباح قبل ما تشرب قهوتها تعملي تليفون يا خويتي وينك يا خويتي وين الاخر نسمع صوتك شبيك ما طليتيش وينك لا يا بنيتي ونمشي بحذاها مستحيل باش نخرج يدي فارغه
1: ما شاء الله
0: ولا كي انا ساعات نعمل لها لي راني ما عينيش معناها ولا حاجه والله العزيز تخليني نخرج يدي فارغه وهني حكيت لك هي راهي شايلتني هي هزتني هي اللي قايمة بي هي راهي را ربي فضلها ويخلي لها وليداتها راهي في راجلي الله يرحمه مات ليلة النص في رمضان ليلة النص في رمضان شخصي بالك وعندها عائلاتها وهي هي وليداتها وكناينها مع بعضهم اكل هي يجت بالرغم فاميلتي انا هنا انا هي تروح لدارها يجي ولدها فتاة راي أمي تهني بل شقان الفترة يجينا كل شيء
1: ما شاء الله كانت هي السند في المواقف الصعيبة وكانت هي زادة اللي تفرح معاها في المواقف الحلوة ربي فضلكم بعضكم وعود كلمنا ديما يا مدام صالحة محليك ومحلى روحك يعطيكم الصحة والله ميرسي الناس الكليك اللي يكلمونا لليوم حاولنا للماكسيموم نعديو تليفوناتكم اللي تكلمونا فيهم ديما على 31-328-328 مواضيعكم اقتراحاتكم تبعثونا وإحنا نطرح الموضوع ونسمع أصواتكم ورايكم ونعيش معاكم مع ذكرياتكم والحاجات الحلوة يعطيكم الصحة الناس الكليك شكرا فاروق شكرا إيمان شكرا الفريق الكوليكا ميرسي مريم يعطيكم الصحة شوي يخرجكم حمدي تتسويت مع حمدي في آخر مسجدات الإخبارية منك نسمع ما هو دي الورغمي ملتقانا غدو إن شاء الله في لمن وباي باي
2: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
3: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
2: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
3: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة وزارة الداخلية والصحة والمرصد الوطني لسلامة المرور يؤكدون أن حوادث المرور كلفت الاقتصاد التونسي حوالي 1.73 مليار دينار خلال سنة 2023 أي ما يناهز عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي وأوضحت الجهات المنظمة في معطيات قدمت بمناسبة اليوم الدراسي الوطني حول الاستثمار في السلامة المرورية أوضحت أن تقديراته تحذر من إمكانية تسجيل 74 ألف وفاة وأكثر من 235 ألف إصابة.

0: وحوالي 9500 حالة إعاقة دائمة خلال 30 سنة المقبلة في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم الجمعة القادم ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة ليبلغ ذروته يوم السبت والأحد القادمين. وأوضح المعهد أن درجات الحرارة ستتجاوز معدلاتها العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات مع هبوب رياح الشهيلية، حيث ستتراوح القصوى بين 40 و45 درجة في معظم الجهات باستثناء المناطق الساحلية الشرقية التي ستكون الحرارة فيها بين 34 و39 درجة. كما رجح المعهد أن تتواصل موجة الحر مع بداية الأسبوع المقبل خاصة بالمناطق الغربية بالتزامن مع استمرار تأثير رياح الشهيلية. فريق طبي متعدد الاختصاصات من المستشفى الجامعي بجابس أجرى أمس بنجاح 5 عمليات جراحية متنوعة بقاعتي العمليات التابعتين للمستشفى المحلي بالحامة. وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بجابس أن هذه التدخلات الطبية أمنها طاقم يضم أطباء في اختصاصات الجراحة العامة وجراحة العظام والتخدير والإنعاش في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. عدد من تجار سوق الصناعات التقليدية بمدينة نابل يطالبون السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لملف النزل المغلقة بالجهة وإعادة فتحها لتنشيط الدورة الاقتصادية بالتزامن مع ذروة الموسم السياحي. وأوضح التجار في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أوضحوا أن تواصل غلق عدد من الوحدات الفندقية وسط المدينة أدى إلى تراجع ملحوظ في الإقبال على الأسواق والمحلات.
1: لوت لضرونا وموت المشابه هنا. دولة تفيق على روحك، زير سياحة تفيق على روحك. ستة وتلة مسكرين، كيف مش تخدم انت؟
2: شكون اللي بيش يحلها من وزلت راح؟ زير بنوك مش تتحمل زيت تعطيهم كريديات وبيش تحلهم. طيب ياس، بلاد كاملة مسكرة. بل الناس اللي كل نهار سبت يبدأ مبي. يجيوا بيش يتفرجوا حتى في الصرية متاعه، شار متاع البلاد.
3: مشكل عادة معناتها بالكل ناقصة البريودة ذي مستنسة تبارك الله.
0: في الأخبار العالمية، مجلس السلام بغزة ينطلق في فتح المجال أمام شركات عالمية لتقديم عروضها للبدء في تجميع ركام المباني بغزة وتدويره تمهيدا لإعادة إعمار القطاع. وأشارت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة لاقت معارضة شديدة من الكيان المحتل الذي اشترط نزع سلاح حماس قبل أي خطوة لإعادة الإعمار. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع هدى الورغمي في برنامج منك نسمع. في أمان الله.
4: Vous écoutez Diwana

0: ديوان اف ام. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان اف ام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوان اف ام صوتكم.
2: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا. منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم تاوي يتواصل حتى الماضي ساعتين كالعاده، عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. عوده على الاكتواليتي ماجازين نتقابلوا فيها باثنين حتى الجمعه. شنو هما مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا توت سويتا. فيديو لسائق دراجة نارية يقوم باستعراضات خطيرة على طريق السيارة. جمعية تونس للسلامة المرورية ضيفتنا ليلى في ماكس بارتاج. في تجربة سياحية غير مسبوقة في تونس، طائرة مروحية تحلق بالسياحة فوق تبرقة. نحكيه في الموضوع في اللكتو دجور. بعد رصد الجراد في عدد من المعتمديات، اتحاد الفلاحة بالقصرين يطالب بتعزيز وسائل مكافحته. موضوعنا في ميديتور. متى سينطلق موسم جني الفستق وما هي تقديرات الصابه؟ موضوعنا في ديكريبتاج. مياه الصرف الصحي تغمر احياء في المنهله والسكان يطالبون بتدخل عاجل. موضوعنا في انبوكس. بسبب انهيار اسعار البيض، كونفدراليه الفلاحين تعلن التحرك قضائيا ورفع الملف الى رئاسه الجمهوريه. موضوعنا في ايكوويب. بعد تسويق كميه من العسل المغشوش، جامعه مربي النحل تتحرك. موضوعنا في انفو انتوكس. منظمة الدفاع عن المستهلك تكشف ارتفاع في أسعار النزل وديار الأخلاعة، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في لوشيفر دجورة. ومع ارتفاع درجات الحرارة، جمعية أطباء القلب تحذر من سلوكيات خاطئة أثناء السباحة تؤدي إلى الموت. موضوعنا في الأنفو.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
2: أيمن مسعودي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحال سويسي، انتصار المكوري، من الغريبي كوتي ديجيتال. هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو الماضي ساعتين.

0: دوت كوم. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تونسي كل شافوا الفيديو هذايا، اثار الحقيقه ضجه كبيره. فيديو لسائق الدراجه الناريه يقوم باستعراضات اقل ما يقال عنها انها خطيره على الطريق السياره. حمله الاستنكار هذايا خليت السؤال المطروح اليوم، شنو هي العقوبات المترتبه عن مثل هذه السلوكيات المتهوره اللي نجموا نشوفوها في الطرقات نتاعنا، وللاسف قاعدين نشوفوا فيها اليوم في الطرقات نتاعنا. يعني باش ناخذوا جمعية تونس للسلامة المروريه، باش نعلقوا ساعة على الفيديو على التفاصيل متاعه، وباش نشوفوا زادة القانون والتتبعات القانونية وقانون الطرقات اليوم شنو يقول في ضد التصرفات المتهورة هذية.
0: ماكس بختاش
1: عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المروريه، رئيس المكتب الجهوي بصفاقس لطفي غربال. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء الفل والياسمين، مساء النور ليك ولكل مستمعات ومستمعي ديوان السلام، طريق السلام للجميع ان شاء الله.
1: شكرا سي لطفي، تحياتي ليك، اهلا وسهلا. فيديو اكيد تبعتوه في جمعيه تونس للسلامه المروريه، فيديو توينس الكل حقيقه كانت فما حمله نتاع استنكار واسعه. توا ولينا بالوسائل نتاع التواصل الاجتماعي نجموا اي سلوك خارج عن المالوف او اي سلوك خطير نجموا نصوروه ونجموا ننشروه ونجموا نوصلوه حتى السلطات المعنية، هكا ولا لا؟
2: صحيح، تابعنا احنا في جمعية تونس السلام المرورية وكل برشا مواطنين على كل حال، كما قلت انت وسائل التواصل الاجتماعي واللي توفر كل شيء آنيا، وما عادش تم حتى معناها ما عادش استنى، كل شيء في وقته. تابعناه بكل أسف،
1: هاي
2: والله هدى بكل حزن، ومن جنش نعبر لك قديش بريمو سانوزا تريست بالحق،
1: يحزن فعلا،
2: شيء مؤسف يحزن أنه أقل ما يقال عنها، أقل ما تجم توصف الموقف هدايا هو أنه عملية انتحارية إرادية. معناها إنسان مستهتر بحياته، إنسان العواقب ما واش قاريها، واللي أكثر واللي أدهى وأمر أنه يجم يضر بغيره، لأنه طريق السيارة نعرف الكل أنه
1: طريق السرعة
2: سرعة كبيرة وإمكانية الوقوف ما هيش سهلة، والمسافات متاع الوقوف تطويل برشا، فشي هدايا فيه يمكن يكون تأثير سلبي ومباشر على حركة الجولان بصفة عامة وعلى سلامة الجولان على الطريق.
1: ويمشي في الفوال كل قاعد معناتها يدوب يمشي للوسط فوالا. للناس اللي ما شافتش الفيديو، هو شاب في وضعية طيران فوق دراجة نارية فوالا، سقي في الهواء وشاد كان بيديه وهو ممدود فوق الدراجة النارية هذايا في أوتوروت، على ما أظن حسب المعاينة الأولية أوتوروت حمامات تونس، هكا ولا
2: بالضبط؟ الأوتوروت حمامات تونس، وقاعد في وضعية أفقية تماما، معناها يتفاعل مع سرعة الهواء باعتبار أنه الدرجة النارية متاعه تعمل في سرعة كبيرة، وبالتالي ثم برشا هواء قاعد معناها يتعدى بجانبيه وتحته وفوقه، وهذه سيلة الواد ليروديناميزم. فمعناها سيد عامل جو، لكنه مش فهم أنه هذا عمل خطير جدا، عمل بهلواني يمكن أن يترتب عنه معناها كوارث مع الأسف مرورية.
1: هذه الكوارث المرورية تهور عملية انتحارية إرادية، هذا توصيف للسلوك. الناس كل شافت واستنكرت وعارفة الناس الكل أنه اللي قام به الشاب هذا نجم يودي بحياته كما نجم يودي بمستعملية للطريق، لكن قانون الطرقات اليوم، قانون المرور متاعنا في تونس، الناس اللي تعمل تجاوزات كما هكا شنو العقوبات اللي تترتب عليها؟
2: والله إشكال كبير هدى، إشكال كبير، لأنه اليوم مجال الطرقات تجاوزها الوقت. هذه مجال الطرقات القانون 71-99 صادر في جويلية 99، عمره طوى 27 سنة ولم يقع تحيينه بالطريقة المطلوبة، وهناك عديد المستجدات وعديد التطورات على المستوى التكنولوجيا العربات وعلى مستوى تصرفات زادة المواطنين على الطريق والمجال الطرقات لم تواكبها. خليني نقول لك التوصيف اللي قلته أنت على الدراجة النارية هذه توصيف صحيح 100%. قلت عملية بهلوانية، عملية انتحارية، عملية معناها مخطرة برشا، لكن ما تلقاهاش موجودة في مجال الطرقات الطريقة التي يلائمها. معناها توا عون أمن، عون حرس مرور في الطريق السيارة لما يضبط الجريمة الجوالين هذه، فإنها توصيفها جريمة جوالين من صمت الخامس وعقوبتها 60 دينار وانتهى الأمر. فشوف الكارثة الكبيرة اللي كان يجم يعملها
1: والحال في المقابل شنو العقوبات معناتها؟
2: مقابل عليها عقوبة 60 دينار والحال أنها ترتقي إلى جريمة كبرى، معناها أقل شيء تصنف جنحة وتستوجب تحرير محضر في الغرض وتستوجب سحب وحجز آلة الجريمة هذه الموتور وتستوجب وقوفا أمام قاضي يفصل في الأمر وتستوجب عقوبة مالية كبيرة وتستوجب حتى لزم الأمر سحب الحرية الشخصية، معناها سجن لا يقل عن أسبوع ولا اثنين. راهي جريمة كبيرة هذه. لكن في نفس الوقت مجلة الطرقات اليوم مع الأسف لا تستجيب. عندنا سنوات وإحنا كمجتمع مدني وإحنا نقوله يا وزارة النقل راهو يلزم نحينه، راهو ثم متطورات دخلت جديدة اليوم كما حكينا منذ مدة على الليتروتينات وعلى وسائل النقل الحديثة، كما حكينا على برشة حاجات رخصة السياقة ذات النقاط اللي اليوم ولت معناها تحشم بالحق بالنسبة لرخص السياقة ذات النقاط اللي موجودة في أوروبا. عديد المعنى التحينات اللي يلزمها تدخل عندنا بمقرر من وزير النقل إحداث لجنة لتحيين مجلة الطرقات اللي هو عنده تقريبا 5 سنين المقرر هذايا أو أكثر. لحد الآن هاللجنة ما زالت في أخذ ورد، ما زالت عندها تقريبا يكون عامين ما اجتمعتش بالكل داير، والاجتماعات اللي تعملت عندها توا تقريبا عامين التالي أفرزت بعض المقترحات، لكن قاعدة ديما مقترحات ومنها العودة إلى الأسلوب القديم في الردع متاع سحب رخصة السياقة لأنه راه من الكوارث. وين نقول للمسؤولين أهبطوا للكياس ومشيوا شوفوا سادة الحرس الوطني وشرطة المرور اللي هم يعاينوا المخالفات وقل لهم شنية الحاجة المستوجبة والأكيدة والمستعجلة، ويقولوا لك راهو العودة إلى أسلوب سحب السياقة بالنسبة للمخالفات الخطيرة بالنسبة للجنح. اليوم تم مقترح متاع سحب رخصة السياقة مدة تتماشى مع الفرط في السرعة، مثلا الفرط في السرعة أقل من 20 كيلومتر في الساعة 40 ألف، وفوق 20 وتحت 50 60 ألف.
1: هل أن العقوبات المالية هل هي حل مع اليوم باش نقضي على الدوائر؟
2: وأثبت ذلك وأثبتت عدم جدواها العقوبات المالية ما هوش حل. الحل راهو لما يكون عقوبة ردعية، عقوبة ردعية راهو في سحب المخالفة في سحب رخصة السياقة وإن لزم الأمر السجن. راهو احنا عندنا قانون في تونس، احنا القانون نتاعنا أكبر جريمة جوالين القتل، معناها ارتكاب حادث مرور ينجر عنه قتل أو جرح، مع الفرار للتفصي من المسؤولية المدنية راهو توصل العقوبة 10 سنوات. لكن تطبيقها وين؟ أو ناس تقتل في العباد وما تشدش حتى حبس جمعة وعشريات. راهو يلزم إعادة النظر في المنظومة، المنظومة متاعنا متكلسة، منظومة يابسة برشا. تعرف عندنا مقترح قانون اللي هو كرس شروط تتعلق بتوريد الدرجات النارية وتقنينها ومعناها تقنين التركيب نتاعها في تونس أو توريدها وتصنيف العمل هذا اللي هو في الوقت الحالي عشوائي كما شاء واتفق. هل المشروع هذا نتاع القانون عنده سنوات؟ علاش عنده سنوات؟ لأنه المنظومة نتاعنا هي أفقية، معناها
1: مشروع القانون قدم في البرلمان ولا وين تقدمتوا به؟
2: لا مازال ما تقدمش في البرلمان، هذا بين التوى واحد بين الأعضاء اللي مشاركين، لأنه المنظومة نتاعنا أفقية.
1: مشاركين في شنو؟ في لجنة ولا في شنو؟ قل لي مشاركين في شنو؟
2: هي لا مش لجنة، هي القانون.
1: نعم.
2: اقترحوا وزارة النقل وزارة التجارة وبعد يبدأ يدور على الإدارات الأخرين.
1: مشروع القانون مازال موصلش البرلمان. مازال في النقاش معنا.
2: مش يدور على قديش من واحد، وتعرف هدايا مدام ما هوش قرار أفقي سيتطلب عادي معناها وقت كبير ومجال واسع ويمكن نقعد حتى سنوات ويمكن حتى يتجاوزه الدهر نهار اللي يصدر، وبالتالي راهو يلزم إعادة النظر في منظومتنا. منظومة السلامة المرورية هي منظومة لم تعد تتماشى مع الوقت. يلزم كما موجود في أوروبا القرار يلزم يكون أفقي، يلزم تكون هيئة عليا اللي هي مكلفة حصريا بسلامة الجولان على الطرقات، بالتشريع لكل ما هو جولان على الطرقات وسلامته، ويكون فيها المتداخلين الكل والقرار يصدر منها. يكفي وقتها يتعدى الرئيس الحكومة يمضي عليه ليصبح أمرا حكوميا نافذ المفعول. هذا هو اللي يلزم. أمره بش نعمل لجنة في 14 و15 واحد، وكل مرة النص يمشي من واحد لواحد ويقعد عنده وحتى يغيب سفلين أجله وإلى آخره. هي راهو ينقول وإحنا يضيع دقيق في ربطان المزاود واستناني ونجيك حتى لين يصدر القانون، ويمكن ما يصدرش كما قلت لك. هالمشاريع هذا من كلهم ما زالوا حبر على ورق، ولتو ما غادروا أصلا المقرات متاع الوزارات متاعهم ومشاوش حتى أصلا حتى لمجلس نواب الشعب.
1: شكرا سيد لطفي غربال عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية رئيس المكتب الجهوي بصفاقس، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص الفيديو لدار على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يقوم باستعراضات خطيرة على متن دراجة نارية على مستوى طريق السيارة تونس الحمامات. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نص نهار و28 دقيقة على موجاتنا. تحية للإنترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، أهلا وسهلا. بعد شوية باش نحكيوا على تجربة سياحية غير مسبوقة في تونس، طائرة مروحية تحلق بالسياح فوق برقة.
0: وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على كيف وسام فايبس.

0: Tout.com. Publicité.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي، مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر، باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك، في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
6: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نمشيو إلى تبرقة، تجربة سياحية غير مسبوقة، طائرة مروحية تحلق بالسياح فوق المنطقة. شنية التجربة هذية؟ شنية تفاصيلها؟ شنية أهدافها؟ كيف هو الوضع السياحي والوضع الثقافي في تبرقة عين دراهم؟ نحكي في الموضوع تتسويته.
5: L'actu du jour.
6: المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة سيد عيسى المرواني، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية ليك ولفريق العمل معك، تحية لمستمعي ذاعدي ونفام، وشكرا على الدعم.
6: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك سي عيسى. نحكي على تجربة سياحية غير مسبوقة في المناطق السياحية متاعنا، تجربة سياحية تحت إشراف وزارة السياحة. نحكي على طائرة مروحية تحلق بالسياح فوق تبرقة. تفاصيل التجربة هذية، كيفاش انطلقت، شنو البرنامج متاعها، شنو أهدافها معك؟
7: هو بطبيعة الحال المشروع هذا يعتبر منتوج سياحي جديد مبتكر، يتمثل في استعمال طائرة مروحية في إنجاز نزهة جوية لفائدة الحرفاء. صاحب المشروع هو تونسي، اقتنى هذه الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى تونس، وبسدد معناها استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة حتى معناها يتم استغلالها في أقرب الأجال إن شاء الله. بطبيعة الحال مشروع هذا كما قلت هو مشروع فريد من نوعه وذو قيمة مضافة كبيرة، باعتباره معناها سيمكن الزوار من إنجاز تجربة فريدة وسحرية يكتشفون من خلالها عبر الجو المناظر الطبيعية الخلابة لجهة تبرقة عين دراها، من البحر للغابة للجبال للمواقع الأثرية للسهول. بطبيعة الحال هذا كما قلت في الأول هو مشروع مبتكر يتماشى تماما مع الأهداف المرسومة من قبلنا، وهي الرامية إلى تنويع خاصة المنتوج السياحي وتقديم الإضافة، خاصة وأن من مثل هذه النوعية من المشاريع تدعم القدرة التنافسية والوجهة وتحسن جاذبتها، وكذلك تعزز صورة علامة وجهة تبرقة من خلال وضعها معناها في فئة أكثر تميز وجذب للحرفاء سواء على الجانب المحلي والجانب الدولي، وخاصة من الحرفاء الذين يبحثون كما قلت على تجارب فريدة. مع
6: هي تجربة غير مسبوقة سي عيسى، ما عنيش تجربة هذه قبل.
7: نعم، هي أول تجربة في البلاد التونسية تقريبا، حسب ما ذكر لي المستثمر أنها تقريبا الخامسة عالميا، معناها أول مرة في البلاد التونسية معناها رحلة جوية سياحية على بواسطة مروحية لفئة الحرفاء حتى الأسعار تفضلية. يعني
6: قديش تقريبا
7: هو حسب 250 دينار للشخص الواحد.
6: مدة يعني الرحلة قديش تقريبا؟
7: مدة تقريبا تقريب ساعة يقوم بجولة عبر الجو على جهة تبرقة عند رهم بالكامل. يعني يتمتع بها المناظر الطبيعية والمشاهد معناها الفريدة التي يمكن توفيرها بواسطة هذه الطائرة إن شاء الله.
6: الطائرة قديش تهز من سيح تقريبا؟
7: هي تهز أربع أشخاص.
6: أربع أشخاص فوالا. أربع أشخاص على متن مروحية ساعة كاملة في الجو، معناتها في تبرقة عند راهم 250 دينار سعر للسائح. قريبا تنطلق التجربة هذية، وين وصلنا تقريبا؟
7: كما قلت وصلت لتونس والمستثمر بصدد معناها استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة لدى الإدارات المالية. حال نحن كوزارة السياحة وديوان وزارة تونس السياحة معناها ندعمه ومثل هذه المشاريع ونقوم بالتنسيق مع الهياكل المعنية لتذليل الصعوبات، وإن شاء الله في القريب العاجل المشروع هذا يشوف النور ويتمكن من الترخيص المستوجبة وينطلق بالاستغلال إن شاء الله.
6: نحكيه على المنتوج السياحي، نحكيه على الموسم في تبرقة عند راهم، كيف هي الأوضاع؟ فما مهرجان الجاز في تبرقة، فما حركية ثقافية في الجهة تجلب السياح سواء كان من الداخل ولا من خارج. أعطينا الوضع السياحي الثقافي في المنطقة سي عيسى.
7: هي بالفعل تبرقة عاصمة المرجان تعيش هذه الفترة على وقع حدث سياحي وثقافي على غاية كبيرة من أهمية، و في أجواء احتفالية فنية مميزة بطبيعة الحال على هامش الدورة 20 لمهرجان الدولي للجاز بتبرقة المنظم هذه السنة من قبل وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة، وبطبيعة الحال بوجود كبار الفنانين والعازفين من مختلف أنحاء العالم الذين جاءوا لتأثير معنا سهرات فنية أراقية. السهرة البارحة أسستها النجمة الأمريكية ديدي بريتش ووتر والتي قدمت باقة من أغانيها في فن الجاز بحضور جماهيري كثيف ومواكبة إعلامية هامة وتنظيم محكم وتأمين مميز وبحضور السيد وزير السياحة. باعتبار أن السياحة وزارة السياحة كما قلت هو الشريك فاعل في تنظيم الدورة العشرين لمهرجان الجاز، ومهرجان الجاز يعود إلى جمهوره وللمدينة ارتبط بها وارتبطت به، وذلك منذ تأسيسه حتى أنه لا يمكن تقريبا الحديث عن الجاز دون تسميته بمدينة تبرقة. هو يمثل الهوية الفنية لجهة تبرقة. لابد أن يحافظ المهرجان موسيقى الجاز على خصوصات الفنية وما يمنحه من مكانة متميزة على خريطة المهرجانات الموسيقية الدولية، وهو بطبيعة الحال كما قلت رافد أساسي لإثراء المشهد السياحي وخلق الديناميكية الاقتصادية وتطوير المؤشرات السياحية.
6: بمناسبة المهرجان هذا شنو أحوال الحجوزات معناتها تبرقة
7: بالضبط؟
6: وين وصلنا؟ هاي
7: بطبيعة على مستوى النشاط السياحي كما تعرف أختي نحن انطلقنا في فترة ذروة النشاط السياحي، يعني بداية شهر جويلية تشهد الجهة معناها إقبال كبير وحركية لافتة من الزوار من تونس ومن الخارج. حبيت بلغة أرقام فقط على مستوى السداسية الأولى لسنة 2026 معناها توافد على الجهة 100,748 سائح على مختلف ما بتبعتها المؤسسات الإيواء السياحي المنتصبة في الجهة، وبتحقيق أكثر من 191,000 ليلة مقضاة، هناك زيادة في 4.8%، والسياحة الداخلية دائما تحتل المرتبة الأولى بنسبة 76%، تليها السوق الجزائرية باعتبار أن الجهة هي جهة حدودية وبها 3 معابر حدودية برية، ثم السوق البولونية، ثم السوق الليبية. تأتي هذه معناها الانتعاش خاصة وبالأساس على إثر العمليات الترويجية الكبيرة التي قامت بها سلطة الإشراف كذلك المهنيين بالداخل والخارج، إضافة بالطبيعة ما توفر الجهة من مقومات سياحية على وثقافية ورياضية وإيكولوجية، وكلها عناصر جذب ساهمت مساهمة كبيرة في استقطاب العديد الزوار، وخاصة علم وأن من جهة أخرى نسجل أن نسق الحجوزات في ارتفاع متواصل لتزداد وتيرته في الأيامات القادمة، خاصة وأن كذلك على السوق الجزائرية باعتبار أن الراحل شهر أود كامل يتمكن من منتظر أن تشهد فيه حركية كبيرة وكبيرة جدا. نحن في فترة الجاز لأن نسبة الامتلاء تراوحت 75% في جهة تبرقة، إن شاء الله ابتداء من شهر أوت وإلى غاية 10 سبتمبر معناها باش تكون نسبة الامتلاء هامة وهامة جدا، والأصحاب المهنة على جاهزية تامة واستعداد كامل لاستقبال الزوار والوفود السياحية بتقديم أجود الخدمات وتمكينهم من الإقامة في ظروف طيبة ومريحة. نحن من دورنا كمندوبية جهوية للسياحة بتبرقة نكثف في هذه الفترة العمليات المراقبة للمؤسسات السياحية للوقوف على مدى احترامها للقواعد المبدئية المعمول بها في المهنة السياحية، وخاصة منها يقع التركيز على منظومة التأمين الذاتي والسلامة العامة والحفظ الصحة والسلامة الغذائية وجودة الخدمات، إضافة لمراقبة المسابح والمحيط المباشر للنزول بطبيعة الحال، وهذه من العناصر الهامة تأخذ بعين الاعتبار لاستدامة المؤسسات السياحية وتدعيم القدرة التنفسية للجهة، وبطبيعة الحال المحافظة كما قلت على الاستدامة للنشاط وفاعلاته وحفاظ على سمعته ودوره المحوري في التنمية الاقتصادية.
6: بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا المندوب الجهوي والسياحة بتبرقة سيد عيسى المرويني، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا بخصوص التجربة السياحية الجديدة غير المسبوقة في تونس، 5 تجربة عالمية تقريبا، وبخصوص الحركة السياحية والثقافية في تبرقة خلال هذه الفترة، نسبة الحجوزات قبل السياح. شكرا لك، احنا بصير معكم مشوارنا. مرحبا، بعد شوية نحكيه على رصد الجراد في عدد من معتمدية القصرين.

0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: تحية للناس الكل اللي تتواصل معنا عشان اللي تبتانا للديوان فيم لايف. تحية لكل الأصدقاء وصديقات فايزة سارة فدودة لبيبي سلومة حبيب بن صالح مرحبا إبراهيم أحلى وسهلة زبير بايا يوقع بس بالاسم هذايا حبيب بن صالح مرحبا أهلا وسهلا حسام مرحبا بيك أهلا وسهلا شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم شكرا على التواصل وشكرا زادة على التفاعل مع كل المواضيع مولدي سيسي مرحبا أهلا وسهلا مريوم مزدا مرحبا بيك اهلا وسهلا صباح الخيرات للجميع. نحكيوا على رصد الجراد في عدد من معتمديات ولايه القصرين. اتحاد الفلاحه يطالب بتعزيز وسائل مكافحته. موضوعنا مع ضيفنا توتسويتا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه وسد البحري بالقصرين سي محمد حسن الازهري مرحبا بيك اهلا وسهلا مساء الخيرات.
2: وبيك وبإذاعة ديوان الفيلم
1: شكرا مرحبا أهلا وسهلا. الجراد في عدد من المعتمديات شنية الحكاية جديدة مش جديدة منين جاء شنية التفاصيل؟
2: والله يعني مش جديد هو لكن الجراد الموجود اللي هو موجود حاليا هو جراد محلي رأو ماهوش جاي من
1: ماهوش استحراوي معناته
2: ما هو الصحراء كل جه الصحراء ويرانا اتخذنا
1: هو جراد محلي
2: جراد يعني لكن في خزم المناخ الموجود أثناء وشفنا عديد الآفات حتى غير الجراد جراد هذا نتاعنا وقع منها وقع فيه كثافة كبيرة ياسر في التوالد ونقولوا احنا
1: اي تكاثر فيه معناتها اي
2: صحيح في التكاثر ياسر في المعتمديات معتمديه تالا في فوسانه هيدره وبعض المناطق الاخرى معناها كل مره
1: ينقز البلاص
2: صحيح هذا لو هو حق هو لو افى يقضي على النباتات ودار لنا الجر نتاع الزيتون الصغير
1: اي
2: كيف عنده آثار كبيرة ياسر
1: على الزيتي
2: الناس تشكى هو في كثافة كبيرة يوميا
1: شنو الحل
2: هو المصالح الفلاحة حق داو بعض البلايس فهمتني بعض الأماكن لكن احنا هنا في القصرين ما عندناش إمكانيات باش نداو مناطق كبيرة فهمتني يتحب إمكانيات لوجستية كبيرة تقينا ثم خدمة توا كبيرة مع حتى مع المندوبيات
1: المجاورة
2: كانت في البوزي أي على أساس تضافر الجهود باش يعاونونا بشوية ماتريال من وحنا نبقوا ديما ديما ديما ناقص معناها الدواء موجود
1: شو الماتريال متى لازم طيارة مثلا وشو المطلوب حتى انه نقضي على هالآفة الجراد
2: طيارة صعيبة مثلا ماشي يبقى منها جرارات معها مضخات انا نقول احنا ليلة الدواء هذيك الكبيرة فهمتني معناها واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ما تعملنا شيء ما هيش باش تقضي على فهمتني يلزم نقولوا احنا فايلق
1: بتاع جرارات
2: معها بومبيت معها بيت معها ما تحب برشا
1: فريق كبير معناتها وتجهيزات
2: كبير هذيك المشكلة هي توا اللي حل منها ما يجلش لها حل
1: معناتها إذا كان ما ندوش بالكثافة اللي أنت تحدثت عليها سي محمد حسن الأزهري ينجم الجرد هذا يمشي نحو المعتمديات وينتشر أكثر
2: صحيح ينتشر أكثر والمساحة تكبر أنا حتى المساحة اللي
1: يعني من ثلاثة معتمديات ينجم يمشي للمعتمديات الأخرى
2: ينجم يمشي ينجم إذا كان توفر ليه المناخ المناسب
1: نداكم كاتحاد لشكون معناتها للتدخل بالكافيه اللي تتحدث عنها
2: هو الفلاحة شوفي هو هو الجراد هذا حتى معناها قبله حتى في الريني حتى في الحدود الجزائريه الليبيه معناها في الصحراء فهمتني وزاره الفلاحه في في في مصالحها معناها يعني عندها ال معناها عملت له معناها نقول احنا عملت له ديريكسيون معناها إدارة كاملة للأسات هذه يديروا فيها معناها ويتابعوا الانتشار نتاعو ها. والإشكالية اللي ديما نحكوا عليها ما عنديش حتى نهارين انا نحكي في على مع إدارة الفلاحة قالوا لي معناها المشكلة احنا لقينا مع او بعض الآليات لكن يبقى مشكلتنا في الجرارات معناها فهمتني
1: الدواء موجودة بالمشكل في الجرارات
2: الجرارات هما
1: بالمضخات
2: صحيح بالمضخات معناها الإدارة في القصرين ما عندهاش
1: الإمكانيات هذي
2: صحة الإمكانيات أو الكم اللي حاجتها به فهمتني
1: معناتها لازم تعزيزات من الولايات المجاورة
2: للتو نحن في اتصالات مع الولايات المجاورة فماش ما يعاونونا بآليات
1: ان شاء الله يتم التدخل ان شاء الله يتم التدخل في الوقت اللازم ان شاء الله
2: احنا في مساعي قاعدين نسعى معناها مع الاداره الجهويه وان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله نوصل حل
2: ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله نلقى حل
1: ان شاء الله شكرا جزيلا سيد محمد حسن الازهر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه صيد البحري بالقصرين شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا واصلين معكم مشوارنا بعد شويه من القصرين نمشيو للولايه المجاوره نمشيو للقفصه ونحكيو على انتاج الفستق
3: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: موسم جني الفستق متى سينطلق وشنية التقديرات وحجم الصابة هذا العام مقارنة بالموسم اللي تعدى؟
0: ديكريبتاج.
1: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بقفصة سي محمد رحال، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: شكرا لك يا أستاذ المستمعين.
1: شكرا، مرحبا بك، اهلا وسهلا. موسم جني الفستق وقتاش ينطلق ان شاء الله؟
2: ان شاء الله على قريب، ان شاء الله مازال خطر، مازال شوي، يمكن بدايه هي في اخر جويلية اولوت. يبدا ينطلق فعليا
1: اخر جويلية بدايه اوت الانطلاق الرسمي ان شاء الله لموسم الفستق. وفي ظل التغيرات المناخيه والوضع المناخي، شنو حجم الصابه لهذا العام؟
2: لا ان شاء الله لاباس، صابه قياسيه.
1: لاباس صابه قياسيه، حجمها قديش تقريبا؟
2: قرابه 5000 طن.
1: 5000 طن
2: قفصة الأولى وطنية.
1: أي فلا، هي الأولى في الإنتاج على المستوى الوطني. نحكيو كي نقولوا 5000 معناتها طن على قفصة فقط، نحكيو هكا ولا؟
2: على قفصة فقط.
1: قفصة تنتج قداش، نسبة قداش وطنية؟
2: تقريبا نسبة 50%.
1: 50%، معناتها نجموا نوصلوا 10000 وطنيا، 10000 طن.
2: نجم.
1: والإنتاج هذايا 5000 معناتها طن، عام ناول قداش كان عندنا؟
2: عنا 3000
1: واش. 3000 واش، ما تفهم تقدم ملحوظ سبقي سيد العام.
2: كل عام.
1: قداش الأسعار من المنتظر أنها تكون
2: والله سي محمد؟ والله الأسعار ما تنجمش خاطر السوق كعاف.
1: عرض وطلب.
2: عرض وطلب وحتى الفستق من نوعية إلى أخرى، ما كان مش كيف الفستق كل ثوم واحد، تلقى بثوم تلقى الجودة، أنت والجودة حسب الجودة.
1: وفما المساحات قاعدة تتقدم على مستوى الغراسات؟
2: قاعدة تتقدم مساحات، ما المشكلة فيها في الغياب الإرشاد الفلاحي، مش معناتها كما نحبه نحن.
1: هاي
2: بالنسبة للفستق نورمال مو ثم أساس فيما أساس بتاع الأمراض، الواحد مذابينا كما على غير القطاعات الأخرى. وفرونا مركز بحوث في مجال الفستق لمعالجة الأمراض هذه لتطوير القطاع، إحنا نهضب القطاع نتاع الفستق.
1: لأنه هضب القطاع لازمنا مركز بحوث حتى نطوره معناتها.
2: نحن في قفصة على غرار معناتها، نحن معناتها تقريبا 50 و60 في المنجين في الزيتون، وما عندناش فرع لديوان الزيت. معناتها هذه من المضحكات المبكيات، معناتها قفصة ما نعرفش يسمى تطرح بوان تطرقاتيو هلان. تو التمور عندها مركز ثاني للتمور في دلي. الفستق مع الناس مركز بحوث، ما نعرف الفستق مثلا نحبوش، نورمالو إذا كان نحبو نطوره قطاع لازم نعملوا له البحث العلمي، ركزوا على البحث العلمي.
1: أكيد جدا، فرع البحث العلمي والبحث عن حلول بطبيعة هكا ولا لا؟
2: البحث عن حلول، خاطر قطاع ما يتطورش من غير علم، لأنه قطاع ما يمشيش من غير راية، يمشي لك يمشي معك مرة اثنين ولكن مش ديما، يلزم أمور علمية.
1: معناتها كي يطلع فما مرض نعرفوا كيفاش نتصرفوا معاه، كي تبدا فما إيفا كيفاش فرع.
2: لا مش تو كقطاع فستق، راه قطاع واعد وقطاع معناتها منتج. وقطاع قاعد يقدم للبلاد وتقاليدنا تو نحن في خصوص الفستق تو معناتها عندنا تقاليد كبيره. نضيعوهاش اذا بينا نطوروها وندعموها. بالبحث العلمي، ندوروها وندعموها بالبحث العلمي، مش هذا. ان شاء الله صدقه الاشراف تسمعنا، وان شاء الله
1: ان شاء الله يخدموا عليه، فوالا ان شاء الله يتوفر هالمركز هذا.
2: يعني نحن صدقه اقتراح، ماناش
1: لا
2: احنا نقترح.
1: لا ان شاء الله يوصل المقترح نتاعكم، وعلاش لا، معناتها يكون فما مركز للبحوث للنهوض بالفستق في قفصه. لا للنهوض بهذا القطاع،
2: لانه مش معقول قفصه الخامسه ولا السادسه وطنيين وفيهاش فرع ديوان الزيت.
1: لا وفرع لديوان الزيت بالجهه.
2: معناتها برشا حاجات ان شاء الله ربي ان شاء الله
1: نهتموا بالفلاحه نتاعنا، ان شاء الله نهتموا بالفلاحه نتاعنا ولو نحطوها من الاولويات نتاعنا. ربي يعينكم ان شاء الله،
2: الاقتصاد تدعمنا وباش نتطور وباش نعملوا انتاج من حسن الى احسن وكل عام نتطوروا فيه.
1: شكرا سي محمد رحال، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه وصيد البحري بقفصه، مصير معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين.
3: سموتي ونفل في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. صيف معانا It's fun time
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مياه الصرف الصحي تغمر أحياء في المنيهلة في العاصمة، السكان يطالبون بتدخل عاجل. فيديو تنجموا تابعوه معنا على شاري اليوتيوب تاعنا لديوانا فيم لايف على صفحتنا على فيسبوك، نخدموها نحكيوا معها تتشويت اللي هي صورة الفيديو هذايا ونشرته وبش توصل صوت أهل المنطقة هذايا إلى كل المسؤولين حول هذا الموضوع. نورس بركاتي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بدي وانا فيك.
1: نورة سيالي وصلت صوتها هالي لمنيه ليلة توينسة الكل في فيديو صورته نجموا تبعوه معناتها في اللايف. شنية الوضعية نورس، وقتاش انطلقت وكيف يعيش أهالي لمنيه لا في ظل الوضعية هذي؟
4: والله الوضعية زي عندها سنين، تخيف أكثر حتى من 16 سنة. أنا الحقيقة أنا معناها كارية هوني عندي جيب خيسك 6 سنين هكيكة، المعاناة هذه عندها تخيسك 16 سنة.
1: معتش معتها 16 سنة وانتم عايشين في وسط لوناس معتها فايض في المنيهلة؟
4: أي ساسون كون نهج هذية وراء مدرسة الابتدائية متاع النصر واحد
1: ديما هكا الماء معناتها ويد هكا ديما
4: ديما هكا تصب شوية تصب شوية مطر ولي هكا شوية راو نحكي لك معناها كيما كان نهار ما صبتش ياسر مطر وفاض حشيك معناها هكيك كيما شفت الفيديو، والبارح بركة ما نعرفش شنية ما صبتش المطر مي فاض معناها حشيك القمة هكيك ريحة ما نحكي لكش. نموت لا نجمو نحلو شبابكنا لا العبيد تنجم تحط كراهبها وتدخل لديارها، معناها وضعية ديما يجيو لناس وقت اللي تصير الحكاية هذي يصرحوها حشيك. أنا حل وقتي معناها الحكاية هذي لازم يحل جذري، لازمهم يعملوا تخافو. وأنا جيرين حسب ما يحكيوا لي معناها القدم اللي هوني كانوا ديما يشكيوا وما فما حتى حل حتى اليوم
1: يعني يشكيوا للناس 16 عام يشكيوا هكا قلت لي ما 16 عام
4: اي هكا يتفيسك معني
1: 16 عام وما صار حتى شيء والوضعية كما هي هكا معتها
4: والكيس حشيك معني تحفر ما كلمي هذيك والوسخ معني ولا نحفر كله معني حتى كرهبة معني مشكلة كبيرة
1: معني نتصور فماني سيبة ديارها الغادي وخرجت وهكا ولا
4: نتصور ما الريحة خايبة لنهج محفر الحشرات معنيها كما تعرف
1: والصغار كيفاش يدخلوا في الوضعيه هذيا الصغار قلت لي ورا مدرسه هكا

0: ان شاء الله يتحركوا ان شاء الله
1: ان شاء الله. شكرا نورس بركات يعطيك الف صحه. شكرا لك على التواصل معنا. احنا مواصلين معكم مشوارنا الاخبار تمام الواحده مع بهيره. مشوارنا متواصل معكم حتى الستة.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: Publicité.
2: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.

0: Ville sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. ديوان اف ام عسلامه
2: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm diwanafm فلاش نيوز
7: موجز الواحدة بعد زوال diwanafm عسلمة. رئاسة والحكومة تفيد بأن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي لمشروع شبكة النقل الجماعي في مسارات خاصة بصفاقس مترو صفاقس لا يزال رهين استكمال حزمة من الإجراءات العقارية والترتيبية، وأن الخطوة القادمة للمشروع ترتبط بشكل وثيق بتحرير حوزة المشروع واستكمال الاختبارات النهائية الخاصة بالعقارات المعنية بالانتزاع. وأضافت رئاسة الحكومة أن الانطلاق الفعلي للأشغال يتطلب أيضا إنهاء التدخلات المرافقة المخصصة لإعداد ملفات طلبة العروض والتي تشمل مختلف المكونات الهيكلية لهذا المشروع الذي يحظى بالأولوية لتخفيف الاختناق المروري بالجهة. وذلك في ردها على سؤال كتابي وجهته النائب البرلمان فاطمة المسدي، انتقدت فيه خلو التقارير الحكومية السابقة المتعلقة بالمشاريع المعطلة من أي إشارة للمترو بصفاقس على الرغم من تصنيفه كأحد أكبر المشاريع الهيكلية بالجهة وإدراجه رسميا ضمن ميزانية الدولة لسنتي 2025-2026. مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتعطيلها إلى لجنة التشريع العام. ويتضمن مقترح القانون الذي تقدم به 10 نواب 19 فصلا يدعو إلى أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر والأذون القضائية الباتة والنهائية ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة ولجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين. وجاء في مقترح القانون أنه يعاقب بالسجن من 6

0: أشهر إلى 3 سنوات أو بخطية مالية من 1000 دينار إلى 5000 دينار كل شخص يتعمد عدم تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله أو اتخاذ إجراء مخالف له. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا والاتحاد الوطني للمكفوفين يوقعان اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الإدماج البيئي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من المشاركة الفاعلة في المبادرات والبرامج المتعلقة بحماية البيئة. إلى الشأن الدولي، عدد البحار الذين لا يزالون عالقين في الخليج يقدر بحوالي 6000 وفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأدانت المنظمة تجدد المواجهات في المنطقة ومضيق هرمز. ووكالة فارس تفيد بأن رصد حركة السفن يظهر أن جميع السفن التي عبرت مضيق هرمز صباح اليوم كانت قادمة من الممر الذي حددته إيران، وأن الحرس الثوري يوصل تحذير السفن التي تنوي المرور عبر الممر العماني عبر الاتصالات سلكية. سوريا تتوجه رسميا لتأسيس منفذ حدودي جديد مع الأردن ليكون بديلا عن مركز درعا القديم الذي خرج من الخدمة بشكل كامل منذ حوالي 11 عاما نتيجة الدمار الذي لحق ببنيته التحتية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM صوتكم.
3: منك نسمع، صوتك تسمع.
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
3: على ديوان FM. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم.

0: راديو نفا منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين، هذه في منك نسمع المجازين دكتوريتين تقابلوا فيها كل يوم الاثنين حتش للجمعة. مش نحكيوا على شنو صاير في البلاد خلال 24 ساعة، شنية هواجس المواطنين، شنية مشاكلهم. مرحبا بكم الناس الكل. نذكركم أنه تنجموا تتواصلوا معنا في إنبوكس الفقرة بتاعنا، تبعثونا على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام. مرحبا بكل السادة اللي يسمعوا فينا وكل المشاكل متاعكم، مرحبا أهلا وسهلا. تحياتي للإنترنت وكل يتواصلوا معنا عشان اللي تبدأنا ديوانا فيم لايف على صفحتنا على فيسبوك. تحية لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا الكل، طريق السلام ما شاء الله ربي وصلكم سالمين غانمين. الناس اللي تسمع فينا في الخدمة ما شاء الله ربي يعينكم، الناس اللي تسمع فينا في دارها مرحبا أهلا وسهلا، والجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج تحية للجميع. بسبب انهيار أسعار البيض، موضوع تحدثنا فيه مرارا وتكرارا، موضوع أرق كثيرا، منتجي بيض الاستهلاك في تونس منذ رمضان تقريبا المعاناة متواصلة. كونفدرالية الفلاحين تعلن التحرك قضائيا في الموضوع وترفع الملف إلى رئاسة الجمهورية. شنو اللي قاعد يصير؟ شنو هي الحكاية؟ نحكي في الموضوع تتسويتا.
0: إيكوويب
1: إيكوويب ضيفنا عضو الهيئة التأسيسية للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين سواسين بوخريس. مرحبا أهلا وسهلا، مساء النور.
2: تحية لك أخت أولا، بارك الله فيك على توجيه الدعوة، وتحية لكل مستمعي ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا أهلا وسهلا. أطلقت صيحات الفزع مرارا وتكرارا كمنتجي لبيض الاستهلاك، انهيار في الأسعار منذ تقريبا شهر رمضان، المنتج يبيع تحت الكلفة، فما العرض أكثر من الطلب، شو اللي قاعد يصير في هذا القطاع؟
2: والله أخته لا بالفعل، احنا انت قلت بداية المداخلة انه بالفعل تعدينا احنا معاك على في اكثر من مناسبة. قلنا لرأي ازمة، هذه ازمة حادة، ازمة هيكلية، ما هيش ازمة ظرفية نتاج معنا نقص في طلب او وفرة محدودة معنا كما يقولوا ظرفيا في الزمن في العرض، وانما هي ازمة هيكلية نتاج اخلالات معنا كبيرة برشة تشهد المنظومة، والمنحة قاعد ماشي وتتمناد ويتفاقم، الأزمة قاعد تشتد اليوم. خليني نقول لك لما أنا وإحنا في شهر جويلية هامش الخسارة بلغ 40% على مستوى أسعار البيع مقارنة بكلفة الإنتاج. اليوم هذا نعتبره معنا استنزاف لمقدرات الفلاحين، كل الفلاحين دون استثناء، ولكن بالأخص صغار ومتوسطي الفلاحين اليوم عندهم أقل قدرة على الصمود، اللي ما نجموش يتحملوا معنا الكلفة المالية نتاع الاستنزاف هذا. وإحنا خوفنا كل الخوف إنه معناها منظورينا من صغار ومتوسط المربين يغادروا المنظومة، وهذا باش يكون لي تداعيات سلبية ليس فقط على المنظومة وإنها حتى على المستهلك على المدى المتوسط والبعيد. على ذلك إحنا نبهنا من خطورة الوضع هذا، ورسلنا وزراء الإشراف كل هياكل الدولة السؤال تابعين وزارة السلاح أو التجارة، عبرنا على خطورة الوضع، أعطينا مقترحات، شخصنا تشخيص معنا دقيق لأسباب الأزمة الهيكلية هذه، ولكن للأسف ما قيناش رد من طرف الوزارات المعنية. حتى حضرنا بعض الجلسات اللي تم منها عددها مؤخرا، شاركنا في جلسات مع السيد مدير ديوان وزير الفلاحة مع وزارة التجارة، عملنا حتى جلسة عمل مع المجمع المهني للدواجن اللي هو قريب الفلاح وقاعد يرصد الأسعار بصفة يومية عبر مكاتبه الجهوية اللي هو عنده كل الأحصائيات. خرجنا بتشخيص أنه الأزمة بالفعل أزمة هيكلية، أزمة تعود لإخلالات معنا جسيمة قاعدة تصير في قطاع بيض الاستهلاك. كانت حاب نجم نعطيك معنا عينة من اللي قاعد يصير معنا في المنظومة واللي أدت إلى انهيار المنظومة معنا برمتها. اليوم الأسعار قلت لك 40% أقل من سعر كل في أسعار البيع نحكي عند المنتج،
1: اليوم تسجل خسائر 40%
2: بلغت 40% ومرشحة للارتفاع. هي مش الخسارة اللي قاعدة تكبد فيه المهنة معنا بصفة يومية، معنا فقط احنا على الأسعار اللي بلغناها اليوم تجي تكون هامش الخسارة معنا تقريبا على مستوى الأرقام يجب يكون في حدود 15 مليون دينار معنا شهريا. هذا معنا رقم مفزع تتحمله معنا المهنة، تتحمله بلادنا بصفة عامة، كل الاقتصاد الوطني ماهوش كان المنتج.
1: معنا أرقام كبيرة وكبيرة جدا، 15 مليون دينار شهريا حجم الخسائر في قطاع البيض.
2: جد خليني نحط الموضوع في إطاره، احنا قطاع بيض الاستهلاك يخضع لنظام البرمجة المسطى ولنظام حساس على مستوى المفارق. معناه يحب يقول عنا مستوى انتاج يتم ضبطها معناه مسبقا لتتماشى بالضبط مع احتياج المواطن التونسي مع مراعاة الطلب الإضافي خلال شهر رمضان اللي احنا في العادة نعمله معناه مخزون استراتيجي باش نواجهه به الاستهلاك الإضافي. ولكن للأسف البرمجة هذه خليناها على جانب، وكل المهنة دون استثناء قاعدين نتعمدوا باش نمدوا في حلقة الانتاج لأكثر من الدورة المنصوص عليها معناها في البرمجة اللي أقرتها وزارة الإشراف. احنا من المفترض نفوتوا في القطيعة نتاعنا في سن 84 بالنسبة للشركات المندمجة و 96 أسبوع بالنسبة لبقية المربين، لكن للأسف قاعدين نطولوا في السيكل ونمدوا فيه إلى مستوى 110 و 120 أسبوع. هذا باش يعطيك معناها عشرات الملايين من البيض فائض هيكلي قاعد يتكرر بصفة يومية،
1: وهذا يعتبر خارج وهذا يعتبر خارج الدورة هكا ولا
2: هذه خارج البرمجة الرسمية اللي عدتها معناها وزارة الإشراف بالتنسيق معناها مع المنظمات المهنية مشاركة فيها كل هيكل الدولة من وزارة التجارة وزارة الصناعة وزارة الفلاحة. هذه معناها برمجة يسهر عليها من عديد الأطراف، ولكن للأسف احنا من المفترض نكون اليوم في مستوى 160 مليون بيضة احتياج المواطن التونسي معناها خلال الشهر معناها جوان وجويلة والأشهر اللي باش تجي. ولكن للأسف فما على الأقل بو معناش أرقام موافقة 100%، لكن فما على الأقل 30-40% أكثر من احتياج السوق، وهذا اللي خلى الأسعار تنهار بالصفة هذه. احنا شو اللي
1: وين وصلت الأسعار؟ هات نحكي الأسعار وين وصلت اليوم عند البيع بالنسبة لكم أنتم؟
2: والله خليني نقول لك اليوم الأسعار احنا حكينا معك قبل وقلنا في مستوى 680-700 مليم، اليوم الأسعار في مستوى 520-560 مليم حارة العظم عند المنتج في مواقع الانتاج،
1: مقابل كلفة في حدود إلى 600 هكا، من 520 إلى 580. وكلفة الانتاج قداش تتكلف في الحال؟
2: في حدود معناها 900 مليم مرشحة للارتفاع.
1: انهيار كبير اليوم،
2: انهيار كبير. احنا نبهنا وزارة الإشراف، ولكن للأسف تم اتخاذ معناها إجراء ظرفي يتيم متمثل في تكوين مخزون تعديلي. قلنا المخزون هذا راهو ما ليه حتى جدوى اقتصادية، بل بالعكس هو هدر لأموال المجموعة الوطنية، خاطر الحظ هذا يصير فيه كلفة في منحة الترصد معناها للمهنيين الخازنين. ولكن نشوفوا للدولة قاعدة تخزن أثير مزورية، تخزن الأسعار في منحة تنازلي، دونك الأرقام الميدانية تثبت بالآلية هذه ما عندها حتى جدوى. كنت نحبذ أن الآلية هذه تم اتخاذها لو كانت أزمة ظرفية، أزمة عرض وطلب، ولكن الأزمة أعمق من هكا، هي أزمة هيكلية ما تنجم تحلها إلا بإجراءات وبقرارات تمس معنا عمق الموضوع وتوقف الإخلالات اللي قاعدة تحدث في قطاع الدواجن، عبر معناها بشرطي معناها عبر فرض احترام البرمجة اللي أصدرتها معنا وزارة الإشراف. احنا كمهنيين ما احناش قاعدين نحترموا فيها البرمجة هذه، ولكن للأسف ما نقاش هيكل الدولة تفرض معنا كل آلية الرقابة والمتابعة لفرض الانضباط، نخلي الأحبال على الغارب، تكتفي بتدخل بآلية ظرفية ما عندها حتى جدوى اقتصادية، وبالتالي المنظومة قاعدة تنهار، وهذا باش يؤدي إلى مغادرة ما تبقى من صغار ومتوسط مربي من منظومة الانتاج، وباش يرجع بالوبال على المستهلك، سمحني في كلمة كبيرة، على المدى المتوسط والبعيد، حتى نعرف معنا في القطاع يخرج منه الفلاح الصغير المتوسط باش تكون معناها متركز القطاع بيت أقلية، وإذا سمحني عكس توجهات أعلى هرم السلطة اللي ينادي به معناها الوقوف إلى جانب المستهلك بدرجة أولى وصغار ومتوسط المنتجين على أرض الواقع على مستوى وزارة الإشراف. التمشي معناها يتناقض بالكامل مع توجهات السيد رئيس الجمهورية، وعلى ذلك احنا حضرنا عريضة باش نتوجه بها معناها للسيد رئيس الجمهورية نظلمه، على خطر الموضوع في بعد أمن غذائي وبالتالي في بعد متاع أمن قومي. احنا كيف بالنسبة للمنظومة هذه قاعدين نرصدوا في أموال وقاعدين نوردوا في كل مدخلات الانتاج بالعملة الصعبة باش نوفروا معناها فائض متاع معروف من البيض، سمحني بكلمة، يوصل لحد الإتلاف ويمشي حتى للمزاب الحشك. دونك هذا موضوع مخطر جدا. دون هذا قاعدين نعمل في مخزون تعديلي من أموال المجموعة الوطنية اللي هو معناها معطاه حتى نتيجة، بالعكس قاعد يفاقم في الأزمة، وهذا لاحظناه ميدانين على أرض الواقع، الأسعار في منحة تنازلي. دون هذا احنا قاعدين نخزنوا من هنا الأسعار اللي قاعدة تنخفض والفلاحة قاعدة تغادر بالتدريج منظومة الانتاج. فما أخطر من هذا أن الفلاح اليوم حجم الخسائر اللي قاعد يتأبدها ظرفيا قاعدة تتحول إلى ديون عند مصانع الأعلاف، وبالتالي باش يكون في تبعيد المؤسسات الكبرى باش يرجعوا المربع نتاع 2018-2019-2020 اللي ذاق فيهم المربين، ذاقوا فيهم الأمرين ودخلوا في تبعية، وعندنا أكثر من 300 مربي تم إقصائهم من المنظومة وطاروحهم على الهامش. اليوم نحب نتوجه للسيد رئيس الجمهورية هذا بتكليف من كل المنخرطين تاع الكونفدرالية وحتى من بعض الزملاء من بعض المنظمات الأخرى. دون هذا فما زاد تمشي آخر ارتأينا احنا ككونفدرالية ان نرفع دعوة قضائية معناها لكل من يتحمل المسؤولية في إغراق السوق جدي بيع إغراق السوق وعدم الوقوف على كل الأخلاقيات اللي تعرض لها دار المنظومة اللي كما سبق وقلت باش تؤدي الى ما احمد عقبه اللي فما تقصير كبير.
1: يعني فماش اطراف معناتها معينه القضيه عند شكون؟ عند القضاء الاداري؟ عند شكون بالضبط باش ترفعوا القضيه؟
2: لا هي قضيه، هي قضيه جزائيه،
1: جزائيه
2: في مصالح، المربين سيما صغار ومتوسطين مربين، مش معناها المقدرة الشرائية متاع المستهلك، هذا أمر مما لا شك فيه كما قلت لك على المدى المتوسط والبعيد، وقاعدة تمس حتى في الأمن الغذائي متاع بلادنا. حتى تعرف اللي سيادتك اللي العظم راهو معناها مادة، معناها حيوية، مادة استراتيجية، هي ملاذ المواطن التونسي في نهاية الأمر في ظل غلاء البدائل متاع البروتينات كاللحوم الحمراء والأسماك. احنا أغلب الشعب متاعنا من طبقات متوسطة ومحدودة الدخل تعمل برشا على منتجات الدواجن، اللي كان يبغى باش نحرموه من حقه في انه يتزود باسعار معقوله تضمن معناها بقاء المربي وفي ميمتون تضمن معناها كما نقولوا المقدره الشرائيه نتاعو وتراعيها، هي خيبه المسعى. دونك الموضوع عميق جدا يشمل عديد الجوانب، مش فقط هو عنده علاقه بالجانب الاقتصادي، حتى عنده علاقه بالجانب الاجتماعي. لما انت معناها مئات المربين باش يروحوا مع الهامش بما ينجر عليه معناها من عدم الايفاء بالتزاماتهم عند معايدات تجارتهم. معناها الموضوع عميق برشا، برشا ناس تحب تقول اللي راهو الموضوع ممكن يكون عنده علاقه بقله الاستهلاك، انا اعتبره زي مجانب للصواب. علاش؟ على خاطر احنا نورمالمون كان جا عندنا 160 مليون بيضه كما سبق وقلت وملتزمين بها، والله يمكن النقص الاستهلاكي اثر بصفه ظرفيه، ولكن احنا ديجا عندنا ال 160 اللي تم اقراره معنا اكثر منهم ب 30 و 40%. دونك حتى لو كان المستهلك اليوم ياكل اكثر من اللي مستانس به، الازمه باش تقعد متواصله. اليوم ما يخفاش عليك الموسم السياحي في اوجه، والاستهلاك معنا كبير في بيض الاستهلاك واللحوم البيضاء، ورغم من ذلك الاسعار في منحة تنازلية. دونك هي ازمه انتاج بامتياز، ازمه هيكليه ما يقدر فيها، واحنا باش ناخذ كل السبل اللي يكفلها القانون باش نجيبوا معنا حقوق معنا منظورينا، واللي يتحمل كل مسؤولياته وكل من الموقع نتاعه. وربي يحسن العاقبه ان شاء الله.
1: رفعتوا دعوه قضائيه والملف رفعتوه رئيس الجمهوريه ايضا هكا ولا؟
2: الدعوة تم بالنسبة للتظلم معناها في الأثناء، معناها عن قريب باش نرسلوا به سيد رئيس الجمهورية. بالنسبة للدعوة القضائية معناها مشكورين سلة من الأساتذة المحترمين الأفاضل تبنوا الملف نتاعنا، مأمنين بعمق الأزمة ومأمنين زاد حتى بالنبل نتاع القضية نتاعنا ومساندينا، وقلت ربي معناها ما فما كان الخير. احنا ديما كونفدرالية تونسية الفلاحين والتعاونين عنا مسؤولية وطنية، دورنا باش نعاضوا مجهود الدولة باش نوقفوا إلى جانب المنتج وحتى المستهلك. هذا مسار ما احناش راجعين عليه، كلفنا ما كلفنا وربي يحسن العاقبة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا سيد وسيم بخريس عضو الهيئة التأسيسية للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، من الساعة 25 دقيقة.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم. كميات من العسل قاعدة تروج على مواقع التواصل الاجتماعي وتباع بأسعار تفاضلية على أنها عسل حر ومش مغشوش وبكميات كبيرة وكبيرة جدا. موضوع خلى توينسا يطرحوا أكثر من تساؤل، كيفاش نجم نعرف العسل الحر من العسل المغشوش والأسعار اليوم؟ هل أنه بالسعر فقط تنجم تعرف ولا لا نجموا يتلعبوا حتى بالأسعار؟ اليوم نحكيوا على الجامعة الوطنية لمربية النحل، عقدت اجتماع في هذا الخصوص. مش نحكيه معها على شنو اللي صار بالضبط وشنو الحلول اللي مش يتقدموا بها حتى انه نحمي السوق التونسية. ضيفنا كاتب عام الجامعة الوطنية لمربية النحل سيد عبد البسط الخميلي. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بيكم، مرحبا بالسادة المستمعين.
2: شكرا، مرحبا
3: وبيك يا عايش. عبد الباسط خميلي كاتب عام الجامعة الوطنية لمربي النحل.
2: مرحبا.
3: اليوم صحيح صارت برشة تشكيات وبرشة دخلت الموضوع، أخذها أنا منعرج كبير في خصوص العسل هذا المورد. صحيح فلاحتنا اليوم ثم صيحة فزع بالحق في الأسواق، تشوف على منصة التواصل الاجتماعي أو في أنا في كل المحطات اللي يتم بيع العسل هذا. صحيح كميات تجيب الانتباه خاصة في الكمية وفي الأسوام اللي متضاربة من هين لآخر. أنا احنا كجامعة وطنية لمربي النحل حبينا نشوفه على كسب، معناها شنو اللي صاير بالضبط، تم بديل متاع عسل دخل بطريقة ما نعرفوش شنو الاستعمالات اللي دخل من أجل المادة دي، إلا أنها صارت تتباع معناها في بعض النزل وفي بعض الباتيسريات ويستهلك فيها التونسي دون الدراية أنها معناها ما هوش عسل، هو بديل 20% العسل والباقي مكونات أخرى. كذلك عنا عسل مورد من برا هي متكفلة به وزارة التجارة وزارة الصحة والسياحة من مصر ومن الهند ومن هذه الدول والصين. حب كذلك معناها ثم تحاليل، هي تحاليل بدائية نقوموا بها، معناها ما عادش تكفي أن باش نحكم عليها عسل ولا ما هوش عسل ولا مصنع، لازمنا زاد نطوروا من التحاليل نتاعنا باش على الأقل يكون صحة في الميزان ذاته، صحة التونسي والمستهلك تكون قبل كل شيء.
2: معنى التحاليل اللي قاعدين نقوموا بها اليوم على مستوى توريد العسل غير كافية،
3: ما تكفيش تشوف السكروز والواحد، لأنه ثم مصانع متاع عسل مصنع تعطيك لنفس التحاليل اللي نقوموا بها نحن في معناها العادية، التحاليل العادية. لأن عندنا مخابر سيدي ثابت متطورة والنجم ونعرفوا بها العسل ذاك، وإن شاء الله نعتمدوها معناها في العسل المورد. بالنسبة للعسل اللي بالحق عمل مشكلة كبيرة هو العسل بديل العسل ذاك، هو كان يدخلينه وإحنا جايبينه من برا، علاش وشنو الغاية منه معناها صناعية ولا ما نعرف شنو، وإذا كان كيك علاش خرج في السيركويت ولا يستهلك فيه التونسي في عسل.
2: سؤال يطرح حول بديل العسل هكا ولا لا؟ شو تأثير اللي كنا نحكي عليه؟ معناته اليوم التونسي كيعرف اللي هو بديل عسل، معناته مكتوب عليه بديل عسل ولا يصنف على انه عسل؟
3: مكتوبه لا ما هو معناها كي هو داخل بديل عسل مكتوب عليه، الا انه اللي يستهلكه كيف يروج بطريقه معناها ما كانه منتوج تونسي،
2: كانه تونسي
3: معناها كان المنتوج لا ذاك.
2: وهذا شيء شو تأثيره على الإنتاج المحلي اللي كنا نحكيه فيه الكل؟
3: تأثر بطريقة مباشرة، لأن عنا مربين صغار كانوا معناها يتعاملوا مع بعض النزل وبعض المغازات الكبرى، إلا أن المادة دي معناها خرجتهم البرة من السوق ولا
2: معناها فهم إقبال على بديل العسل في عوض العسل.
3: والله شوف احنا كي نمشي مش وحكيت حكيت اقناع انه السوم هو في المتناول ونحن ما نعرفش انا نمشي للسوم رخيص وعد ونختم ما عادش يهمنا في الـ الـ الـ الـ
2: في الجودة,
3: الجودة بتاعه فهمت. وفي استعمالات اخرى كنا بعض بالفاكهة ولا بعض الزرير ولا في يستعملوا في استعمالات عليها مربوطة بالعسل المباشر.
2: اي فوالا هذا هو معناته. شو شو القرارات اللي خرجتوا بهم اليوم كغرف كجامعة؟
3: قرارات أننا مش نتابعوا البديل بتاع العسل وتكون مراقبة صارمة عليه في طريقة التوزيع نتاعه وكيفاش واحد. وبالنسبة للعسل المورد تكون عنده مواصفات عسل المورد من كذا راه هاي التحليل نتاعه تحليل معمق ماهوش تحليل معناها بسيط نتاع السكروز ولا الهاشميه فاستاله وحده حكم التركيبه نتاعه الجينيه نتاع
2: ولا هذا هو معناتها واضح واضح. شكرا جزيلا سيد عبد بسلخ ميني كاتب عام الجامعة الوطنية لمربية النحل, شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتوجه التوينسا نحو الشطوط التونسية. فمشكون يعوم الصبح بكري, فمشكون يعوم في الليل المخر, فمشكون يعوم في وسط النهار, كل واحد وكيفاش. فما سلوكيات يقوم بها التوينسا, واحد يعمل حركات حمائية, واحد يجي سخون, واحد كيفاش يعمل بلونجون في البحر, ما مرة يكون بارد مرة يكون سخون. شيء الحاجات اللي نحذروا منها كسلوكيات وحيانا تنجم حتى تؤدي إلى الموت الله لا قدر. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيتا.
1: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio NFL.
1: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم
0: صوتكم انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. كنت نحكي على ارتفاع درجات الحراره، وحكيت على البحر، وحكيت على الناس اللي تمشي للبحر، وعلى السلوكيات الخاطئه اللي نجموا نطيحوا فيها. سعيده جدا ان يكون ضيفنا طبيب مختص في امراض القلب والشرايين، رئيس جمعيه اطباء القلب صفاقس. نستقبله تتفيت ونحكي معه باكثر تفاصيل. لا
0: الو انفو
2: دكتور مرشد مرواني، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء الخيرات، نورتنا.
3: اهلا وسهلا السيده هدى، مرحبا بك وشكرا على الاستضافه.
2: شكرا، مرحبا دكتور. صيف ضيف صحيح، نستمتعوا بالبحر، لكن فما حاجات نجمو نعملوها. فما شكون يعمل رياضه بعد يغطس في البحر، فما شكون يبدا بارد يغطس في البحر، كل واحد وشنو الوضعيه نتاعو، شنو اهم السلوكيات اللي تحذروا منها كاطباء مختصين في امراض القلب والشرايين؟
3: شكرا. الموضوع في وقته مهم، لأنه ديما يلزم نبسطوا المعلومة للمستمعين، وخاصة كما قلت الطقس الحار هذا اليوم 36 درجة، معناها تو سامبلومون وقت اللي مش
2: قادمين على حرارة أربعينية بداية من نهار الجمعة، فوالا مازال تسخن.
3: وقت اللي مش نتوجهوا للشطوط ومش نعوموا جوستومون كما قلت أنت، ماذا بيه ناخذوا شوية احتياطات خاصة للناس اللي تعمل حركات رياضية وتحت الشمس أونكور بلوس. دونك هذاك الغطس المفاجئ في الماء البارد سيفري نجم يسبب في بعض المشاكل. تبقى ما نحبوش احنا نهولوا الأمور ونخوفوا الناس، نو سي با سا، مي عند خاصة عند بعض الناس اليوم يمكن عليهم شوية مشاكل في القلب، لي جون فراجيل بصفة عامة، نحتاطوا شوية. ديما يلزم غطس تدريجي باش نتفاداو بعض المشاكل خاصة.
2: نعم، ما نجيش نجري نغطس ديريكتومون.
3: اكزاكتومون، خاصة لما يبدا الماء بارد ياسر، ثم بعض الشطوط اللي هي معروفة باردة برشا. بون احنا بصفة عامة البحر الأبيض المتوسط ماهوش ماء بارد ياسر ياسر. سي رولاتيف انت والتعود.
2: كي يبدا الصباح يبدا ابرد مثلا من وسط النهار هكا،
3: ولا حتى الشمس اقل سخانه في الصباح،
2: تبدا ترعش انت كي تدخل البحر في الصباح، ديجا تحسوا اكثر بروده.
3: معناتها المهم هو
2: اي ما نتقواوش على روحنا، يفضل الماء بارد نغطسوا معناتها ديريكتومون، لا بشوي بشوي
3: بشوي بشوي، فوالا هذا هو كيلكو سوا. اذا مش نغطسوا في الصباح في وسط النهار ولا في اخر النهار، ديما نغطسوا بشوي بشوي باش الجسم معناها مساله لحظات يتاقلم ويتعود على ذيك الفارق الحرارة ما بين حرارة الجسم وحرارة
2: باش ما يصير الشوك. معناتها
3: باش ما يصير الشوك اللي احنا نسميه ليدروكوسيون، كيما فما ليلكتروكوسيون انسان تضرب بالرجة الكهربائية، فما ليدروكوسيون معناها الرجة اللي تجعل لك الاختلاف المفاجئ في الحرارة نتاع الجسم ما بين حرارة الجسم والحرارة الخارجية وحرارة الماء.
2: نجم يقتل الشوك هذايا مع اللي قدر.
3: شوف ما نحبوش كيما قلت لك نرهبوا الناس،
2: حالة كبيرة.
3: شوف معناها هو التيوريك ما هو موجودين المضاعفات الممكنة. إنسان تجم تسبب له في دوخة، تجم تسبب له في ديكرامب مسكولير، تجم تسبب له في اضطراب في دقات القلب، أوكي، ما هذا في الحالات القصوى. معناها إنسان يكون يعدي نهار كامل في الشمس ويكون الشمس قوية برشا فوق الأربعين، ويجي فجأة يغطس في ماء اللي هو يكون بارد ياسر، ما يكونش متعود به.
2: هذه تفتح باب حتى للدوش مثلا، واحد كان مثلا يخدم نهار كامل في الشمس وتخلل دار ودوش بالماء البارد، نجم تصير نفس الحكاية دكتور؟
3: شوف هو ما تصيرش الشيء هذي، علاش خاطر كي مش تدوش انت بالماء مش كيما تهبط في وسط الماء الحر بصفة فجائية وبكلك. بار كونتر انت توقلت على الدوش البارد، هذي بالعكس هذي حاجة فيها برشا منافع للجسم.
2: حتى كان كنت في الشمس
3: اما ديما بروغريسيفمون، ومش انسان ما كانش متعود يحب ديريكت يدخل في الدوش البارد بصفه فجائيه. دونك تدريجيا تبقى الماء البارد بصفه عامه عنده منافع للجسم. نجم نقولوا اللي هو ذاك التعود بالماء البارد سواء سباحه والا عن طريق الاستحمام الدوش يقوي شويه تدريجيا في المناعه نتاع جسم الانسان. وثم برشا ناس ونصحوهم بشي هذا يعودوا روحهم بالدوش البارد بشوية بشوية تدريجيا، نجم يقوي المناعة متاعه ويحسوا بشي هذا في الشتاء، تنقصوله نزلات البرد، تنقصوله المرضات الكبار. دونك بالعكس الشيء هذا إذا كان الإنسان يمشي فيه تدريجيا ويتعود به واحدة واحدة ينجم يكون نافع برشا للجسم.
2: في بعض المناطق التونسية متاعنا عنا الشطوط اللي جاية تحت جرف ونطلعوا الفوق بلاصة عالية ونعملوا كالبلونجون, ينجم يكون مخطر. فما طبيبة روسية حضرت مختصة زميلتكم حضرت من الموضوع هذا وقالت راه ينجم يقتل, صحيح دكتور ولا لا؟
3: شوف أي طبيبة روسية طبيبة مختصة في القلب وتنشر بعض الدراسات. شوف الكلام هذا معقول, اوكي معناها انسان مش يعدي نهار كامل في الشمس في بقعة عالية كما قلت انت, يمكن يوصل يعمل حتى كوت سولي بالسخانة ويعمل بلونجون ديريكت في ما يكون بارد برشا. سيفري سا بو بروفوكي خاصة عند الناس اللي هما مش يكونوا اطفال ولا صغار, ما با اكزاجيري, واللي هما عادة هما يعملوا بلونجونيت
2: هما الشباب. اي
3: اما بالنسبة للكهول في عمر معين مش يقوم بالشيء هذا, مي تيوريكمون لو ريسك اكزيست. وقت اللي نتعداو من طقس حار برشا متاع 40 درجة ونغصوا فيما بارد ياسر, راهو ليدروكوسيون تجم تسبب في بعض المشاكل, تجم تكون بسيطة تجم تكون كبيرة, خاصة إذا كان يكون فارق الحرارة كبير برشا اللي هو احنا معناها صعيب باش نوصلوا احنا 50 درجة والشطوط نتاعنا مش باردة برشا برشا.
2: ما هي احنا حكينا على موسم الاصطياف وغيره مع دكتور, فما دي بارون يسمعوا فينا طيب عندهم دي بيبي مثلا, يقول لك دكتور نجموا نهزوا البيبيات ما يأثرش عليهم يعوموا في البحر, شنية المنافع متاع البحر وقدش نجموا نعوموا وهذا معناتها ينجم, والصغار اللي عندهم مثلا صغار متاعهم عندهم لي أزماتيك مثلا في الشتاء وغيره نجم ينقص هذا يا دكتور معناتها لفات انه نهزوا صغار يعوموا في البحر؟
3: شوفوا بالنسبه للصغير يجب ان نعتبره كما الكبير, مش فرق
2: تعملوش معاه معناتها بخصوصيه.
3: مثلا ثم ناس عندهم فكره غلط يقول لك لا الصغير دوبلستولد ما نخليهش في بيت كليماتيزي, غلط المعلومه. الصغير كما الكبير يحب الاعتدال في دونك السباحه في ما بحر نافعه حتى بالنسبه للصغير حتى للنوفوني. تبقى اذا كان نمشيو البحر ونقعدوا نهار كامل تحت الباراسول في الظل سواديزون احنا نحسوا بالسخانه, مي الصغير هذاك بالكل ما يحسش بها السخانه. دونك هذا بالعكس ينجم يكون فيه مضر ان كوت سولي عند الصغار هذا موجود برشا.
2: انا ما نقعدوش بهم برشا في الشتوت
3: فوالا, تقعد به في مكان محمي معنا في
2: مغطي
3: مغطي داخل بناء ما تحت باراسول
2: لا
3: لا لمده طويله لا. وسورتو اذا كنت تقعد برشا تحت باراسول ومن بعد دخلوا صغير يعوم برتالمون في الماء البارد سي انكور بلو غراف, ينجم تسبب له في بعض المشاكل. انت قلت على الاطفال اللي عندهم بعض الامراض كيما
2: التنفسيه
3: كيف كيف هذوما سون بلو فراجيل, دونك نحافظوا عليهم اكثر اقل مكوث في الساعات تحت الشمس.
2: لا معناتها ما خليش في البحر قد ما يحب
3: فوالا
2: هاي
3: لوقت معين, وديما نقوم ونحتاطوا للجلوس تحت الباراسول لمده طويله.
2: ونبعد على وقت الذروة هكا ولا لا؟
3: نبعد على وقت الذروة خاصة في وسط النهار ما بين كما نقولوا احنا الساعة يمكن 12 وساعة 3 متاع العشية فهمت؟
2: واضح. هذا فيما يخص بعض السلوكيات الخاطئة دكتور اللي نعملوها في السباحة, تنصح أكثر بالبيسين ولا بالبحر معناتها دكتور؟ احنا عندنا توا مثلا توجه نحو المسابح خلال الفترة الصيفية, شو اللي خير؟
3: هو اكيد الشيء طبيعي احسن, الماء البحر ديما اكثر نفع للجسم. معروف ثم فرق بعيد بين ماء البحر والبيسين, تبقى في صوره استحاله البحر للبيسين باهيه اوكي منصوح بها, خاصه انسان مش يهبط في بيسين يقعد يحكي ولا يقعد ولا يهبط في بيسين بالشعوم باش يقوم بحركه رياضيه. ما بالعكس هذه كل حاجه باهيه وبطبيعة هذا اون بلوس تاع الترفيهيدا والجو خاصه للصغار, دونك اوني با كونتر البيسين. مي اذا كان تخير ما بين الاثنين خاصه مع الصغار يحبوا اكثر البيسين
2: فوالا هاي
3: اون دو با اكزاجيري, ما خليهمش نهار كامل في البيسين, لازمنا بالعكس نشجعوهم على البحر خاصه لما يكون بحر هادي ما يكونش فيه موجات قويه. الاحسن للكبار وللصغار السباحه في مياه البحر خير.
2: بالنسبه للسباحه نختم معك بحاجه, الحركات الحمائيه, فما ناس تعمل سبور تمشي البحر تقوم بسبور ومن بعد تمشي تعوم, هذا حاجه باهيه ولا حاجه مش باهيه؟
3: حاجه باهيه برشا. الحركات الحمائيه هي رياضه ومش السباحه مش تكمل الرياضه هذه, وحتى اذا كان الانسان عمل حركات رياضيه إحمائية مش يعمل مجهود كبير ياسر ولا يعمل ماتش كورة يكون في حالة إجهاد كبيرة وبعد يهبط طول فيما بارد يكون كبير, لا أما حركة إحمائية لمدة بعض الدقائق وبعد يهبط للسباحة هذه حاجة ممتازة وديما الجسم يتقبلها باهية من جميع النواحي حتى من ناحية القلب.
2: إنجاز طبي قمت به في صفاقس مؤخرا، إغلاق الزائدة الأذنية اليسرى للقلب. الزائلة ولا الزائدة ساعة؟
3: الزائدة.
2: زائدة
3: الأذنية اليسرى للقلب.
2: أول مرة تصير العملية في صفاقس؟
3: أول مرة تصير في صفاقس، قمنا بها في قاعة القسطرة في إحدى المساحات. الزائدة الأذنية اليسرى هي كما تقول زائدة، كمان أبنديس في
2: البدن معناتها، موجودة في القلب. موجودة، هي ناتوريال معناتها.
3: اللي ناتوريال موجودة عند الناس كل. ما عندهاش حتى مهمة في القلب. موجودة في الأذين الأيسر. فهمت؟ تبقى الإشكال وين؟ كون هالزائدة هذه. بالنسبة للناس اللي عندهم تخثر في الدم، خثرات دموية. يكون عندهم اضطراب في دقات القلب. هذا يكون سيتون بتي ريزرفوار. مش يجيو فيه للخثرات الدموية هذوما لي ترومبوس، يتلموا في الزائدة هذه. لما يتلموا بعدد معين نجم هذيك تكون سبب في جلطة. على هذاك اللي يتلموا في الزائدة الأذنية يخرج منهم مجموعة يطلعوا لفوق للعروق نتاع المخ، يسدوا عرق من العروق، دونك هنا تصير الجلطة.
2: فوالا جلطة في المخ معناتها
3: دماغية. يقول القائل احنا المشاكل هذه موجوده برشا، اوكي، ودواها معروف اللي هو العلاج اللي يمكننا من التحصل على سيوله في الدم، لي زونتيكوغولون، وموجودين توا في تونس، ما عندنا حتى مشكل، وهذا اللي يحمينا ضد الجلطه. بقى الاشكاليه عند بعض الناس لو تريتمون تيكوغولون ات امبوسيبل. علاش؟ لانه الانسان هذاك عنده مشكله اخرى. وهذا هو بالنسبة للمريض، احنا شيء المشكلة صارت له جلطة دماغية قبل وعنده اضطراب في دقات القلب، ياخو مدة سنين يتناول في العلاج تاع السيولة على التريتمون تيكوغولون، صارت له اشكالية في الشهور اللي فاتت، عمل انافيسي ايموراجيك، معناها ولات جلطة نزيف مش جلطة دماغية، نزيف في المخ حاد، وهذا بالطبيعة يكون في خطر على حياة الانسان،
2: نجم الموت على القدر.
3: صحيح. دونك الناس اللي كيما هكا تعرضوا لمشكله تمنحهم من مواصله العلاج اللي يحمينا ضد الجلطه. فهمت؟ هذوما دونك شو الحل؟ الحل كيف نسكروا هذه الزائده الاذينيه اليسرى. المريض نتاعنا حميناه من حدوث جلطات حتى ولو عنده اضطراب في دقات القلب.
2: فوالا.
3: لانه المصدر نتاع الجلطات الدماغيه هي الاذين. هي الزائدة الأذينية اليسرى
2: هي المصدر هذاك،
3: لما نسكروها سي
2: ايوا علاش احنا كي يولي معناتها مريض سوريس قديمة نتاع جلطة، علاش ما نسكروهاش ديريكتومون ولا فيها مشكل؟
3: هو في الطب بصفة عامة ديما نمشيو تدريجيا
2: بشوية
3: وقت اللي عندنا حاجة بسيطة نجمو نتفاداو بها الجلطة، هي العلاج، ونحافظ على العلاج.
2: فوالا، هذاك هو التدخل الجراحي.
3: صحيح، هذاك هو هذاك لاتيتود كلاسيك، وكنت وقت اللي ما فيهاش ريسك على المريض نمشيو فيها. اذا كان ولد فيها ريسك على المريض، اذا مش يواصل ياخذ دواء اللي ضد الجلطه اللي هو الانتيكوغولون، اذاك ثم طريقه اخرى اللي نعملوها كما عملنا العمليه هذه. تبقى هي مش عمليه جراحيه، هي عمليه عن طريق القسطره.
2: فوالا،
3: تو سامبلومون في قاعه القسطره، تو سامبلومون فتحه صغيره
2: ندخلوا بها
3: ندخلوا منها في العرق، ونوصلوا لوسط القلب للمكان هذا محددا الزائده الاذينيه اليسرى،
2: وتسكره
3: وندخلوا فيها اون بروتيز ونسكروها. نحطوا البروتيز في وسط الزائده الاذينيه تتسكر. سي
2: مش عمليه جراحيه معناتها،
3: دونك سي اون اكسكلوزيون.
2: فوالا،
3: اكسكلوزيون دو لوريكول غوش، وهي اللي مش تخلي الانسان حتى ولو ثم معناها تخثرات صغيره في الدم ما عادش تتراكم في الشيء هذا، وتولي الانسان ما عادش تصير له جلطات دماغيه.
2: فوالا، معناتها انجاز طبي نجمو نعتبروه في شخص.
3: مساش نستغل الفرصه كونه دعوه للمزيد باش نحكيو على التكنيك هذه، على خاطرها مش واخذ حظها بالباهي. دونك نحاولوا نعرفوا بها اكثر مع زملائنا.
2: هي شنو مشكلتها؟ التجهيزات ولا معناتها فماش؟
3: هي حتى في العالم رولاتيفمون جديده،
2: تقنيه جديده.
3: كما اي تقنيه جديده يلزمها سيرتان ابرونتيساج، ويلزمها اون ديموكراتيزاسيون، معناها لازم نعرفوا بها التكنيك بالباهي، خاطر ما تهمش كان اطباء القلب، اطباء الاعصاب، اطباء التخدير، اطباء الجهاز الهضمي، هذوما كل في علاقه مباشره مع الشيء هذايا، مع الناس اللي تعمل جلطه. ودايور احنا كيف قمنا بالعملية، احنا دونك مجموعة من أطباء القلب معنا الدكاترة متاع التخدير فهمت، فريق كامل متكامل، والدكاترة متاع الأشعة اللي هو بعضنا الكل نجم نقوم بعملية دقيقة كما هذه. دونك العملية هذه فيها منافع للوقاية من الجلطة، خاطر الجلطة الدماغية قاعدة تمشي وتزيد بكثرة. دونك نحكي عليها بالباهي وسوفان باش نعرفوا اللي ثم اون تكنيك كي بيرمي
2: باش تنقذ حياة الناس
3: وقت اللي ثم مشاكل مع التريتمون تيكوغولون بصفة عامة.
2: واضح، شكرا لك
3: وشكرا لك اللي انت
2: شكرا نورتني، يعطيك الف صحة ومرحبا بك توما مو معناتها دكتور، باش نحكيو على كل التقدم العلمي، على كل الحاجات الجديدة لينوفاسيون معناتها في العالم اليوم نتاع الطب نتاعنا. شكرا
3: شكرا لك على اتاحة الفرصة باش
2: مرحبا
3: نحكيو على الشيء هذا.
2: نورتني دكتور، شكرا لك. دكتور مرشد برواني رئيس جمعية أطباء القلب صفاقس أخصائي في أمراض القلب والشرايين، شكرا لك على حضوركم معنا. مصلي معكم مشوارنا، مرحبا بمنظمة الدفاع المستهلك تكشف ارتفاع في أسعار النزول وديار الخلاعة، نحكي في الموضوع بعد الفاصل.

0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: برشا توين سيحكوا على ارتفاع في اسعار النزل لهذا الموسم وارتفاع ديار اسعار ديار الخلاعة. شنو هي النسبة متاع الارتفاع وحقيقة ذلك؟ نحكي في البضاعة تشويتا.
0: لو شيفر دو جور.
1: نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك السيدة ثريا التباسي، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
2: اهلا وسهلا ومرحبا بك وداب كل مستمعي اذاعة ديوان خان.
1: شكرا، نورتنا، اهلا وسهلا سيدة ثريا، مرحبا بك، اهلا وسهلا. اسعار النزل، هل سجلتم ارتفاعا على مستوى الاسعار خلال هذا الموسم الصيفي؟
2: اكيد احنا مسجلنا بارك، ولكن ارتفاع، ولكن ارتفاع محموم. احنا الحقيقه السؤال ديما يطرح نفسه في كل سنه، هل الارتفاع هذا الغير مبرر من سنه الى اخرى؟ معناها علاش خاصه الاسعار الموجهه للتوانسه، للسياح التوانسه، خاصه بالنسبه للنزل. يقول لك احنا كي رجعنا معناها المشرفين والمداخلين في المنظومة الكل متاع السياحة، يقول لك على التونسي والعائلة التونسية انها تنظم روحها وتعمل ريزرفاسيون الحجوزات متاعها من معناها فصل الشتاء واخر الشتاء في بداية الربيع ما يفوتش. يعني قولولي بربي، هو تونسي ينجم يتصور معناها إمكانياته المادية والظروف أنها تسمح له ولا ما تسمحلوش في الصيف، خاصة وقت تبدأ منكب على معناها الدراسة والامتحانات والكل، ما ينجمش باش يكون كيما القاوري كيما معناها السائح الأجنبي أنه ينظم رحلاته وينظم معناها العطلة الصيفية متاعه قبل بسنة. هذا مش ممكن الحقيقة للبعض، ما غير متاح بالعائلات التونسية العادية. هذاك علاش بربي هنا استغل المصدح نعتبره شوية ونحاولوا نتفهموا ظروف العائلة التونسية، خاصة وقت يقبلوا على الحجوزات يلقاوها بأسعار محمومة. هذا كان القاو صمم معناها بلايز. احنا اليوم التونسي يصرف ما يصرف النزل ويخسر مقارنة بالسائح الأجنبي اللي يجيب أبخس الأثمان، لا يلقى نفس هذايا موضوع آخر نحكيه فيه، لا يلقى نفس مستوى جودة الخدمات المقدمة ليه، ولا يلقى نفس الظروف المريحة يلقاها السائح الأجنبي، رغم أنه وقت يمشي للنزل التونسي ويصرف. وتعرف اليوم وليت ضرورة الاصطياف والخلاعة بالنسبة للعائلة التونسية بعد سنة من العمل والجهد والامتحانات وكل، يلقاه واعد صغيرات وتلقاه يلزمه معناه يستحق ولا معناه يدخلها في برنامجه ويقبل حتى على قروض بنكية حتى يفي بحاجيات معناها العطلة اللي هو يبرمجها. هذاك على هنا أنا أدعو كل الأطراف المداخلة أنها تاخذ هذه بعين الاعتبار وتخلي السائح التونسي والعائلة التونسية تكون في ظروف مريحة بأسعار حقيقة في المتناول. اليوم وقت نقف في نزل نلقاو أسعار معناها شبه خيالية، خاصة السماء هدى، خاصة السماء ما فهمت شلون يجرى. ثم ما بين احنا ارتدنا غلاء، ما بين معناها ما بين هذي راهو الموين متاع المعدل متاع المنازل معدل الكراء والنزل ما بين 10 الى 30% زيادة مقارنة بالسنة الفاتة. شنو اللي صار؟ شنو اللي تبدل؟ ما فما حد شيء يتبدل، غير كو فما ناس هكاك قاعدة تزيد بطريقة عشوائية. احنا هذا بالنسبة
1: فما حاجة أخرى معناتها سيدة ثريا، لاحظت فما دي ريزيرفاسيون معناتها كي أنت باش تحب تمشي الأوتيل معناتها يقول لك راهو ما أقلش من 3 ليالي ولا ما أقلش من 5 ليالي ولا ما أقلش من 6 ليالي، معناتها لازمك أنت ليلة وليلتين ما تقصش، يعني لازمك تقص أكثر من هذوما باش ينجم يقبلك عنده.
2: مع المقدرة الشرائية متاع التونسي شكون ينجم معناها في العائلة العادية أنها وتكون بصغيرات وكل بأنها باش تزيد على 3 ليالي في نزل معناها محترم الحقيقة. هنا احنا شي يقولوا لك أصحاب النزل، وإحنا في الحقيقة في قعدنا برشا مع لوستاف اللي هي الغرفة متاع أصحاب النزل ومعناها لي اجانس دو فواياج، يقولوا لك على خاطر التونسي هي احنا نشريه والايامات تتشري قبل بسنه تشريها لي اجانس هذوما سواء من برا ولا هنا وياخذوهم هما، الوكيل يولي ما عادش على ملكه هو يتصرف في الايام اللي تتباع، هي ياخذوها لي اجانس
1: وكالات الأسفار
2: وذلك عليش هذوما وكالات الأسفار. هذاك علاش يقول لك أغلب الأحيان يقول لك تتصل بوكالة الأسفار ما تتصلش
1: بالوتيل مباشرة.
2: هو لا يملك الأيام هذية اللي بش يحب معناها من نجم شو يبيعها حتى ديجا هي مباعة. هذا دكور هذية معناها أمر داخلي نجم ننظمه أحنا العملية حتى زادت نجم تكون في صالح العائلة التونسية. هذه نجم نتفهمه في بعضنا نجم نلقوا حلول. من الحلول يقول لك يزم إدوار ريزيرفي معناها يزم يحجز بطريقة مسبقة قبل بأشهر وشهر. ونحكيت لك اللي عنده الباك واللي عنده سيزيام وعنده نوفيام يعيش على روحه صغيره باش ينجح ما ينجحش إن شاء الله طائراتنا كل ناجحين معناها كيف كيف ما يعرفش العطلة متاعه وهو يكون جيه وقته ياخذه ما نجمش يكون منظم الحقيقة كيما السائح الأجنبي بالطريقة هذية معناها الحقيقة إن نصرحوا بعضنا احنا تونس ونعرفوا ظروف بعضنا. هذا فيما يخص النزل الهدى نحب نحكي لك شوية على المنازل المعدة الكرام
1: ديال
2: الخلاعة اللي كانت هذيك ملاذ التونسي والعائلة التونسية في خضم اللي كنا نحكيو عليه متاع غلاء النزل. هنا سورتو كي جيونا معنا المناطق الداخلية ومن المدن البعيدة شوية ماهيش شاطئية العائلة تحب ترتقي أنها تبدل شوية جو نهارات شي تاش ايه باش ياخذوها أسعار قفزت بطريقة محمومة ما زاد كيف كيف ما تعرفش عليه. ولكن زاد نحب نقول لك حاجة بخلاف الأسعار اللي ساعات يقبل مكره رب العائلة أنه يقبل الأسعار هذية ويمشي. هالناس المنتصبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدة توري في منازل للخلاعة وعلى البحر

0: تلقى الأسعار في المقابل أسعار معناها خيالية. هذه أحنا أغلب تشكيات اللي جاتنا من ناس المستعفى اللي يقول لك أنا خذيت دار في بالي فيها وفيها وفيها وخذيتها وقبلت الغلاء هذا اللي هو غلاء الحقيقة غير مبرر، ومع هذا يلقى المشاكل هذه، يلقى روحه كان مجبر أنه يقبل أمر الواقع خاطر معاشنا جميع يرجع بعائلته وعلى خاطر هي عملت بروجرام تاعه. أنا هوني احنا كمنظمة قلنا يلزم يكون زادة في الإطار هذية، يلزم نقدنوها العملية تكون بطريقة قانونية، وهنا الحقيقة الأطراف المداخلة حتى يكونوا الأطراف الزود في معناها وضعية مريحة، يلزم كيف كيف نحفظ حق كل طرف. سيبا خاطر ذلك برشا مستفين يقولك ياخذوا الديار والحقيقة يعبثوا بالأجهزة متاحة وما يلقاوش ويقتلفوا برشا حاجات وتلقى صاحب المنزل هو متضرر في غياب وفي غياب حاجات احنا ما وصلناش لك المستوى هذاك، ولكن احنا ماذا بيا العملية تكون قانونية مقننة. وهنا يقول المستهلك التونسي اللي يسمع فيها حذاري حذاري من الناس اللي تروج كيف كيف في المنازل هذية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي تكون غير واضحة، على خاطر فما ناس راهو يروجوا بطريقة واضحة وقانونية واللي تلقاه موجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمشي تلقاه، ولكن زاد في المقابل فما ناس أخرين. أنا أنزه كل معناها المدخلين في المنظومة هذه، ولكن زاد فما ناس تتغلط. هذاك علاش نقولوا انا يا مستهلك تسمع فيا اللي ناوي ماشي هكا تاخذ دويره على الشط هكايا
1: رد بالك رد بالك
0: وشوف كيف الناس تتعامل معاهم، عارف تاخذ كيما ديما نقول النومرو التليفون الفيكس كيف كيف تعرف نتاع شكون الدار، تدخل تثبت امورك تعرف كذا ماذا بيك لو تعمل زياره ولا تبعث شكون يشوف لك
1: على عين المكان باش ما تجيش المفاجات الكل. واضح واضح سيدة ثرى، بسرعة بسرعة بسرعة تجاوزنا الوقت
0: بسرعة بسرعة بالله. العائلات اللي سوى تمشي توصل للنزل ولا توصل للدار على أساس باش يدخلوا في النهار بيدو، حتى ذي تشكيات موضوع بس تشكيات متاع توينسا يخليهم العقاب الليل باش ينجموا ياخذوا الغرف نتاعهم ولا ياخذوا النزل نتاعهم خاطر هي مازال مشغولة من أطراف أخرين. بربي نظموا العملية حتى ما نتعبوش العائلات هذية سوى كان في نزل ولا في منزل، وتكون الأمور بطريقة شفافة سواء الخدمات وإلا السجون اللي تباع تتروج بطريقة شفافة وواضحة سواء كان بالنسبة للي بشكري وإلا المصطف وإلا اللي يروج، سواء كان صاحب منزل وإلا أصحاب النزل بربي الراعي، وشي خاصة المقدرة الشرائية متاع تونس.
1: شكرا شكرا نائب رئيس منظمة الدفاع المستهلك سيدة ثريا تباسي، شكرا لك على كل تفاصيلك. وصلنا لختام لقانا، شكرا لكل الفريق. الأخبار مع بهيرة، يلا باي باي، نتقابلوا غدو إن شاء الله.
2: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
3: Publicité.
2: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول أوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
4: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
6: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: الفني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي.ان، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك

0: الشمس تضرب فيك مطلقة بهاوين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين تلجين
1: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجزة الثانية ديوان افام عسلمة تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 2026 وإحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية ويتوزع المشاركون في هذه الشركات الأهلية بين 11,000 من الذكور و5,000 من الإناث 2,300 منهم من أصحاب الشهادة العليا وأكثر من 160 من ذوي الإعاقة وفق ما أفاد به ممثل وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تقول إن رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال برلماني بشأن المعادلة للأطباء التونسيين بالخارج مقتضب وانتقائي مطالبة بإعادة صياغة ملف المعادلة الطبية في اتجاه استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات المختصة في ألمانيا. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وذلك في اختصاصات مالية وأكاديمية وتكنولوجية على أن يغلق باب الترشحات يوم 10 من جويلية الجاري. تواصل معاناة تجار سوق الصناعات التقليدية بمدينة نابل في ظل تواصل غلق عدد من النزل بالجهة وهو ما انعكس سلبا على نشاطهم التجاري وتسبب في ركود ملحوظ للحركة الاقتصادية خاصة خلال ذروة الموسم السياحي وفق ما أكده عدد من التجار لديوان افام.
4: لوت لا ضروره وحنا نموت بالشبهنا الدوله تفيق على روحها بزاف السياحه تفيق على روحها سته وتله مسكرين كيف مش تخدم انت
5: شكون اللي باش يحلها من نزل ترى وزير بنوك باش تتحمل زيد تعطيهم كريديات وباش تحلهم طيب ياس بلاد كامله مسكره قبل الناس اللي كل نهار سبت يبدا مبي يجيو باش يتفرجوا حتى في الثريه نتاعو الشهر نتاع البلاد
6: مشكل عاده معناتها بالكل ناقصه البريود هذه مستانسه تبارك الله.
3: عدد من متساكني مدينة المتلوي من ولاية قفصة نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه قبل أن يقدموا على غلق الطريق احتجاجا على الانقطاع المتواصل لمياه الشرب. والناشط بالمجتمع اللامدني أحمد بن عبد الله يؤكد لديوان فام أن المحتجين عبروا عن استيائهم من تواصل أزمة التزود بالماء وأن هذه الظاهرة تتواصل منذ أكثر من 3 سنوات.
7: قمنا اليوم بوقفة احتجاجية المية عملناها أمام مقر شركة تونسية للاستغلال وتوزيع المياه للمطالبة بإرجاع الماء وأنا تو في مفاوضات مع السلطة المحلية والسلطة التابعة لشركة تونسية للاستغلال وتوزيع المياه وإن شاء الله نصل الحل إن شاء الله ترجع الماء المتلوي ويرجع الأمل المتلوي.
3: إلى الشأن الدولي ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم في ظل التصعيد في الشرق الأوسط. والكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى 580 حالة. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان افام فلاش سبور
8: المساعتين وثمانية دقائق أهلا وصالة بكم في فلاش سبور في نادي رياضي صفاقس في مسألة البحث عن مدرب جديد ما زالت متواصلة اسم آخر ينضاف إلى القائمة نحكيه على نبيل الكوكي في انتظار كما قولوا ديما جلسة معاه للتفاوض مصادرنا تقول أنه فما جلسة حاليا ما بين هيئة المدير للسياسيس والمدرب نبيل الكوكي اللي كان سبق له أنه درب السياسيس قبل في 3 فترات الأولى 2010-2011 الثانية 2021-2022-2023-2024 ذكر نادي صفاقس كان أعلن رسميا عن رفع عقوبة المنع من الانتداب وضمان المشاركة في مسابقة الكاف وتعاقد مع لاعب الوسط غيث الصغير لمدة 2 مواسم أيضا مؤمن الرحمن لمدة 2 مواسم. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أصدر اليوم تحيين جديد حول الفرق التونسية الممنوعة من الانتداب. القائمة الجديدة فيها الترجي الرياضي التونسي من جملة الفرق واللي كان تم إدراجها في القائمة ابتداء كما قلنا من تاريخ اليوم 8 جويلية. الفيفا تقول أنه المنع لمدة 3 فترات، ولكن بطبيعة في صورة الخلاص فإنه سيتم مباشرة رفع عقوبة المنع، موضوع المنع بطبيعة دون الكشف عن الأسماء والمبالغ المتخلدة بالذمة. مدافع النادي الإفريقي حمزة بن عبدة رسميا في اتحاد طرابلس الليبي، مبلغ الصفقة 500,000 دولار. منتظر بن عبدة يصحح اليوم لمدة 2 مواسم على الاتحاد، هكا بن عبدة يكون 4 لاعب يغادر النادي الإفريقي بعد توفيق الشريفي، معتز الزمزمي وأسامة السيري. نذكر النادي الإفريقي كان أعلن البارح رسميا عن تعاقده مع معتز الزدام لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق سابق الشرطة العراقي. مصادر صحفية جزائرية ذكرت أن نادي شباب بالوزداد مازال يرغب في التعاقد مع جناح الترجي كسيلة بوعالية خلال فترة الميركاتو الصيفي، رغم تردد الملاعب بوعالية ما عطاش لحد الآن الموافقة الرسمية على إتمام عملية انتقاله إلا بالوزداد، رغم تقدم الفريق الجزائري بعرض مالي محترم للترجي بالوزداد باش يسعى لتحسين عرضه ماديا للاعب من أجل إقناعه بالعودة مرة أخرى للدوري الجزائري. ذكر الترجي كان تعاقد مع بوعالية في صيف 2025 قادم الجيسكا شبيبة القبيل بقيمة 650,000 فورو. في النجم الرياضي الساحلي رسميا تم إغلاق ملف مسحقات لاعب السابق إيهاب المساكني بعد مساهمة كبيرة من جمهور ليتوال اللي تمكن من تجميع المبلغ 300 مليون. ملف إيهاب المساكني هو 8 ملف نزاع يتم إغلاقه، الملف القادم هو ملف اللاعب أصيل الجزيري بقيمة 212 مليون. نختم كأس العالم، منتخب سويسرا باش يكون منافس منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي. سويسرا كانت ربحت البارح كولومبيا بضربات الجزائر 4-3 في مقابلة وفات في الوقت القانوني والإضافي بتعادل 0-0. غدو بطبيعة الموعد مع بداية مقابلات الدور ربع النهائي، مواجهة أولى ومنتظرة ما بين المنتخبين المغربي والفرنسي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.diwanfm.net.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: يلا جو سيفسني حافلك هدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيفسني حافلك هدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج.

0: بوبليسيتي.
1: تعبت وانت تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستورون اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج. اليوم مع بنك ABC تيليشارجي لابليكاسيون ABC كليك واستنفع بتخواز اوفر اكسكلوزيف لمدة 3 شهور. السوفي حليت حساب بABC كليك تنجم تطلب اي قرض من بنك ABC تاخذه اليوم وتبدأ تخلص بعد 3 شهور وبنسبة فايدة تنافسية. زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى العمر 35 سنة. وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتغي يوصلوا حتى 2%. لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 292 222. أبي سيكليك بنكتك قريبة ليك.
2: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم 1 في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
3: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for better life.

0: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان افام عسلامة.
3: عسلامة ديوان افام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما نحبكم برشا. ديوان افام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افام نحب نوصل النداء
6: والصوت، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس،
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز،
8: موجز ثالثة. ديوانفام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن مقترح أحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدية سند من ولاية قفصة، وتؤكد أن أحداث مؤسسات جامعية جديدة يقتضي إعداد برنامج بيداغوجي متكامل، مما يستوجب وفق إجابتها إنجاز دراسات أولية تحدد بدقة الاختصاصات المطلوبة والحاجيات الفعلية والموارد البشرية والمادية اللازمة، وذلك من قبل وزارة الفلاحة. وجاء رد الوزارة على خلفية سؤال كتابي تقدم به النائب النوري جريدي، قال فيه إن ملف أحداث المعهد الأعلى للفلاحة بسند كانت قد تعهدت به ولاية قفصة بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة ووزارة الفلاحة التي راسلتها وفق قوله أكثر من مرة في هذا الشأن. عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية لطفي غربال يطالب بضرورة تحيين مجلة الطرقات باعتبارها لم تعد تستجيب للمستجدات وتطورات التكنولوجية وتصرفات المواطنين بالطرقات، لافتا في تصريح لبرنامج منك نسمع لديوان فام لأن المقترحات الصادرة عن لجنة تحيين مجلة الطرقات تتمثل في العودة إلى العقوبات القديمة في الردع وسحب رخص السياقة بالنسبة للمخالفات الخطيرة.
9: مجال الطرقات لم يقع تحيينه بالطريقة المطلوبة، وهناك عديد المستجدات وعديد التطورات على المستوى التكنولوجيا العربات وعلى مستوى تصرفات زادة المواطنين على الطريق، والمجال الطرقات لم تواكبها. عون أمن، عون حرف مرور في الطريق السيارة لما يضبط جريمة الجوالين هذه، فإنها توصيفها جريمة جوالين من صمت الخامس وعقوبتها 60 دينار وأنت هالأمر. فشوف الكارثة الكبيرة اللي كان يجم يعملها مقابل فعلها عقوبة 60 دينار، والحال أنها ترتقي إلى جريمة كبرى، قل شيء تصنف جنحة وتستوجب تحرير محضر في الغرض وتستوجب سحب وحجز آلة الجريمة هذه الموتور، وتستوجب وقوفا أمام قاضي يفصل في الأمر، وتستوجب عقوبة مالية كبيرة، وتستوجب حتى أن لزم الأمر سحب الحرية الشخصية.
8: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يؤكد أن الجرد المنتشر حاليا بالجهة ليس جردا صحراويا وإنما جرد محلي يتكاثر طبيعيا في ظل الظروف المناخية الحالية، مضيفا في برنامج منك نسمع لديوان فام أن هذا الجرد يتسبب في أضرار هامة للنباتات والمحاصيل الزراعية نتيجة انتشاره الواسع وتكاثره السريع.
10: ماهوش جديد هو، لكن الجراد الموجود حاليا هو جراد محلي، راه ماهوش صحراء، كل صحراء ورانا تاخذنا الجراد نتاعنا في خدم المناخ الموجود سنة. الجراد هذا نتاعنا وقع فيه كثافه كبيره ياسر، في التكاثر ياسر ياسر في المعتمديات، معتمديه تال فوسانه هيدرا وبعض المناطق الاخرى، اف يقضي على النباتات عنده اثار كبيره ياسر، الناس تشك هو في كثافه كبيره يوميا.
8: المندوبية الجهوية للسياحة بتبرقة تطلق تجربة هي الأولى من نوعها، تتمثل في طائرة عمودية سياحية تحلق بالزوار في مسلك جوي فوق مدينة تبرقة عند درهم، وسعر الرحلة يبلغ 250 دينار للشخص الواحد، وتدوم حوالي ساعة عبر الجو وفق ما صرح به مندوب السياحة بالجهة عيسى المرواني لبرنامج منك.

0: المشروع هذا يعتبر منتوج سياحي جديد مبتكر، مثل في استعمال طائرة مروحية في إنجاز نزهة جوية لفائدة الحرفاء. صاحب المشروع هو تونسي، اقتنى هذه الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى تونس بسبب معناها استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة حتى معناها يتم استغلالها في أقرب الأجال إن شاء الله. بيت الحال مشروع هذا كما قلت هو مشروع فريد من نوعه وذو قيمة مضافة كبيرة، باعتبارها معناها سيمكن الزوار من الإنجاز تجربة فريدة وسحرية يكتشفون من خلالها عبر الجو المناظر الطبيعية الخلابة لجهة تبرق عين دراها، من البحر للغابة للجبال للمواقع الأثرية للسهول. هو مشروع مبتكر يتماشى تماما مع الأهداف المرسومة من قبلنا الرامية إلى تنويع خاصة المنتوج السياحي.
1: إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,110 شهداء و173,599 مصابا. شبكة أطباء السودان تعلن مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهدافهم بمسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع غرب أم درمان. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: تسمعون نفيس في قصة الفريكونس
3: ناف أرب واندو
4: ناف أرب واندو
5: فيفي لدي أطخمون وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسامر فايبس

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
2: 3:07 أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ديوان فهم، عدد جديد من برنامج سبور ماج من توا حتى الأربعة متاع العشية، ساعة من زمان كما سمعتوا نرجو فيها لآخر الأخبار والمستجدات الرياضية في تونس والعالم، أخبار الميركاتو وكل الأخبار المختلفة كما استنستوا بنا في برنامجتنا الصيفية على ديوان فهم. ساعة هذه تكون كل يوم على طيلة الأسبوع نحكيو فيها كما قلنا على آخر الأخبار، تسمعون على الفريكونس متاعنا كيف كيف، تتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل اليوتيوب تانا ديوان فام وإلا لباج فيسبوك متانا ديوان فام وإلا سبور باي ديوان فام. كما قلنا ساعة إن شاء الله تتعدى معاكم خفيفة مع الناس اللي تسمع فينا كل، تحية لي عزيز في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي. اليوم ساعة كاملة باش نحكيو فيها على أربعة مواضيع، نحكيو بداية بالنادي الإفريقي بعد شوية اللي يفرط في رابع ركيزة ليه، شنو هو تأثير مغادرة حمزة بن عبدة مع الثلاثي المغادر سابقا، وزدام يوقع لمدة موسمين بشكل رسمي، النجم الساحلي مفاوضات مع أنيس بوجلبان وكريستيان براكوني، فمن الأصلح لقيادة الفريق في الموسم الجديد، أيضا النادي الصفاقسي يرفع عقوبة المنع من الانتداب رسميا، ونبيل الكوكي هو الاسم الأقرب لتولي تدريب الفريق، والختام كالعادة بالمونديال، مصر تغادر أمام الأرجنتين لكن بطريقة فيها شكوك عديدة وقراءة في مواجهات الدور ربع النهائي. إذا يكون معنا في حصة اليوم من سبور ماج، لكن قبل كل شيء خلينا نرحبوا بالثنائي اللي معايا اليوم، نبدأ على يميني زميلتنا الصحفية نعيمة سياسي. نعيمة أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك هاني، مرحبا بكل متتابعي ومشاهدي ومستمعي ديوان فهم في السفية هذية في السويعة هذية، مستانسة أنا بسويعة سبورك كلها في السويعة. تحية للأولاد اللي موجودين معنا كالأولاد، راهو المناضلين في السيف فكرة القاش البنات تلقى الأولاد
2: شفت
3: عندي برشا عليهم، هو كيبدو في الشتاء يجيونا
2: في الشتاء في البرود يخدموا البنات وفي الصيف يجيبوا الأولاد.
3: تعزيزات تعزيزات، تحية لهم كبيرة برشا خاطر على المجهودات اللي يقوموا بها، وإن شاء الله نعديو سويعة مزيانة مع بعض.
2: يعطيك الصحة نعيمة. صديقنا المحلل والمدرب أمين قار، أهلا بك أمون.
4: أهلا بك يعني، مرحبا بهم، مرحبا بمستمعي ومشاهدي ديوان فهم. نجمو نبدأ ولا حتى كم تصورها الساعة الصيفية؟
2: خليها هي تجي داخل بسخانة، ما صدقنا الرب ياك تدخل تيق شوية وكل
3: خاصة أنا سخانة، أنا سنة كوالا، أنا كوالا خفيش نقل كامل يستر
2: ويكاند سخون يستنى فينا، درجة حرارة حسب المعهد الوطني الرصد الجوي باش تكون مرتفعة. ردوا بالكم الناس الكل وسايسوا أرواحنا كما قلنا، ساعة من زمان في سبور ماج تنطلق توا حتى للأربعاء تاع العشية.
0: سبور ماج يجيكم كل يوم من اثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية. ترانسفير ماركت،
2: البداية بفقرة ترانسفير ماركت نحكي فيها على آخر أخبار الانتقالات الصيفية في تونس، نحكي على النادي الإفريقي اللي تقريبا أكثر فريق ناشط في الميركاتو الصيفي حتى الآن في تونس، النادي الإفريقي اللي بعد انتداب معتز لزادام تنحكي عليه بعد شوي كما حكي حاتم البارح، لكن البارح الإفريقي أعلن بشكل رسمي على صفحته الرسمية على تعاقد هذي نحكي بعد عليه بسرعة، لكن البداية بالناس الملاعبية عفوا الركائز الأساسية اللي خرجت من النادي الأفريقي. النادي الأفريقي اليوم يفرط في لاعب رابع من ركائز، ولاعب رابع اللي كان عم ناول في التشكيل الأساسية خاصة في النصف الثاني متاع الموسم. التفريط يجي المرة هذه في حمزة بن عبدة اللي يغادر رسميا إلى نادي الاتحاد الليبي في صفقة تناهز 1,600,000 دينار، تقريبا حوالي 500,000 دولار، اللي هو الشرط التسريحي في عقد بن عبدة. بن عبدة يغادر بعد أسامة سيلي اللي غادر للخالدية البحريني نهاية عقد، توفيق الشريفي كيف كيف يغادر لشباب القبائل الجزائري، ومعتز الزمزمي اللي يغادر كيف كيف نهاية عقد نفس الوضعية إلى سياسكا صوفيا البلغاري. خلينا نبدأ معك أنت أمين بن عبدة، ركيزة الحقيقة في نادي الأفريقي، عملناه تقريبا أكثر لاعب مشاركة في الموسم في عدد المقابلات، اليوم النادي الأفريقي رابع اسم يكون في التشكيلة الأساسية ويغادر الفريق، فريق رفع لقب البطولة، تتصور يأثر الخروج هذا متاع بن عبدة قبل ما نحكيه على الوجه متاعه؟
4: شوف، هو قبل كل شيء بالنسبة للنادي الإفريقي ككيان وكنادي في تاريخه راهو معناتها ما يقفش على حتى ملاعبي وما والنادي الافريقي هي اللي صنعت ملاعبي وصنعت معناتها اسامي قبل ما الاسامي تصنع مجد النادي الافريقي. لكن في الوضع هذا في الكوره اليوم اللي عايشينها في الوقت اللي عايشينه انك تهز تيتر ومن بعد تمشي سيرتينمون عندك ديزوبجيكتيف. ليزوبجيكتيف اللي باش يكونوا بعد انك هزيت لقب باش يكونوا اصعب من اللي تعدي عليه خاطر انت ديجا لازمك تحافظ على اللقب نتاعك واللي انت داخل تورنو دو تيتر وشامبيون تيتر في البطول. وثاني حاجه داخل رابط الابطال الافريقيه اللي هي باش تكون فيها منافسات قويه خاصه انه نعرفوا انه الهدف الاول للنادي الافريقي انه يتعدى للفاز دي بول
2: في رابط الابطال.
4: ونعرفوا اللي زاد الترتيب نتاع النادي الافريقي معناتها ماهوش ترتيب بيسمح له انه يكون في مواجهه سهله سورتو في الدوري التمهيدي الثاني معناتها باش يكون في مواجهه صعبه من احد الانديه العريقه في افريقيا باش تتعدى للفاز دي بول معناتها بالحق يلزمك يون ايكيب معناتها سوليد يون ايكيب مليانه يون ايكيب باش تعدى معناها اللي فيها ملاعب كبار. اليوم النادي الافريقي من اهم النقاط اللي نشوفوها انه تشارنير تاع الديفونس خرج لاتيرال غوش لي دو اكسيو اللي كملوا تيتولير اي اونكور لو بيفو سنتينيل معناها الحقيقه بور اون ايكيب تمس في اي ايكيب في العالم معناتها خرجوا لك 4 جوار تيتولير كملت بهم العام ما نجموش سا بو با باسي ان ابيرسو معناها 4 جوار تيتولير اي اونكور مازال ما نعرفوش الميركات وشنو ينجم يصير فيه. دونك من الناحيه الفنيه ما فما حتى مدرب معناتها يحبث انه يخدم بيكيب يحاول انه العام اللي بعده يطمح باش يحسن ويطور الفريق نتاعه ينكور يزيد تدعيمات على اللي عنده يلقى روحه ديجا خسر 4 ملاعبيه. والمشكل اللي الملاعبيه اللي خسرتهم معناتها باش تعوضهم مش صعيب باش تعوضهم من صعيب باش تلقى الملاعبيه فالور احسن وبالاسعار اللي نحن نتمنوها في تونس خاطر شوف انك تلقى ملاعبيه موجودين ملاعبيه في العالم لكن الاسعار اليوم طلعت واليوم السوق التونسية ما عادش سهل باش تلقى فيها خاطر الحقيقة الكاليتي اليوم في تونس نقصت معناتها انت اليوم معناتها حتى عندك فلوس نجم تلقى جوار كيما انت تحب عليه في الطموحات نتاعك انت اليوم معناها تجي تشوف معناها ولينا نمشيو اكثر لوجو على لي بيناسيونو ولينا نمشيو لوجو على لي زانترناسيونو اللي قعدت خرجت لبرا ورجعت وهذوما راهم يتكلفوا خاطر ياخذوا فيها ثمن كبيره لبرا فهمت باش تجيب من السوق التونسيه وباش تبني عليه انك انت داخل تشامبيونز ليغ وداخل سي با ايفيدون باش يعاود يسوغي انتيغر في ليكيب معناها العمليه باش تعوض ديجا اربعه وانت ديجا يلزمك تدعم اكثر فريق انت ديجا مطالب انك تدعم فريق تلقى روحك ديجا خسرت 4 ملاعبيه تيتولير معناتها يلزمك تعوض الاربعه ذوك مينيموم في الامكانيات نتاع اللاعبين نتاعك ويلزمك تزيد جوالات اخرين احسن من اللي عم باش تنتدب.
2: ما تتصورش امين انه النادي الافريقي فضل الجانب المادي على الجانب الرياضي انه حمزه بن عبده مثلا جاب 400 الف دينار توا يتباع تقريبا فواتروا
4: انت تقريبا قلت حاجه مهمه في التقديم اللي انا مانيش متاكد منها مي انت قلت اللي هو فالبند التصريحي نتاعو لهنا ما عادش نرجعوا للشوار تاع النادي الافريقي لهنا نرجعوا في تونس عندنا مش مجوز مشاكل كيفاش قاعدين نعملوا في العقود للملاعبي اسكو الكلوب قاعد يحمي في روح والا الكلوب كي يجي بعطيه يجيب الملاعب هذاك ومن بعد ربي يعمل لي هوني با معناتها اليوم في الاوروب فيقوا بها الحكايه هذه انه يلزم تحمي روحك تعمل بون تصريحي بقيمه عاليه جدا من الاول ملي تتنيغوسي مع الملاعب باش انت تحمي روحك. وثاني حاجه المده تاع العقود قصيره معناتها كي تجيب ملاعب تلقى العقد نتاعو عامين ديجا مثلا اسامه سيلي جا العام الاول ما عملش عام كبير العام الثاني وقت اللي هو اللي انتيغري في الجروب ولعب تلقى روحه في انت كونترا معناتها انت وقت اللي ما زلت حاجه كبير باش تستغله ولقيت التي راكوش اللي انت حاجه كبير وعملك سيزون كبيره تبقى لهنا في انت كونترا. دونك لهنا المشكله اصلا في العقود كيفاش قاعده تتعمل وهذه حاجه. والحاجه الثانيه ما لازمناش ننكروا اللي جمعيات مستحقه فلوس زاد لكن كي تستحق انت فلوس وتسيب ملاعبيه هذا راهو باش ياثر على الجانب الرياضي نتاعك معناها اليوم الحقيقه نادي الفريقي توا في الميركاتو مازال عنده ميركاتو معناتها سخون برشا من ناحيه انه لازم يعوض ملاعبيه هذايا لازم يخدم برشا على لاليني ديفونسيف اللي وقت اللي هو بلوز موان لقى شويه ستابيليتي وجاب ياسين مريح لكن اليوم ما عادش سوفيزون انك تجيب ياسين مريح بالعكس لازمك تجيب باكسي على الاخر باش يكون تيتويلير ابارونتيير مع ياسين بوعبيد ولازمك كاتريم اكسيال خاطر انت باش تدخل تلعب في دو كومبيتيسيون باك دو دو تروا اكسيو ما تنجمش لازمك مينيموم كاتر اكسيو لي اكسيو يلزم كيما اللي باش يلعب اقل منه شويه اللي على البنك خاطر باش يستحق الناس كل فينالمون انت على الشامبيون على السيزون كامل
2: هذا هو
4: وهذا كله بار انت لا ليني اوفونسيف اللي شنو مستحق فيها وشنو المتطلبات تاعك فيها. وما تنساش اللي لي اوفنسيف تطلب معناتها الدوبل والتريبل تاع الفلوس اللي باش نجم تصرفهم باش نجم تجيب دي جوار دو كاليتي.
2: تاثير خروج بن عبده على النادي الافريقي وايضا موقف الاطار الفني ذي باش نسالوه نعيمه لكن بعد فاصل قصير وراجعين.
5: انتم تسمعوا في سبور ماغ
6: بوبليسيتي.
7: يلا جو
8: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
9: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
8: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
2: رجعنا لكم في سبور ماغ. كنا نحكيوا على مغادرة حمزة بن عبد النادي الافريقي. نمشي معاك نعيمة. مغادرة كما حكى امين على من الناحية المادية الإدارية والرياضية, لكن هنا زاد نتسأل سؤال, هل فوز البنزرتي راضي على الخروج هذايا؟ كيفاش باش نجم يتصرف اليوم؟ عندك تشامبيونز ليغ, عندك بطولة ركائز كما قال, يعني مسيت شارنير كامل نتاع الدفاع تقريبا بقى منها كان زعلوني من اللاعبين الاساسيين, ومسيت وسط الميدان اللي هو معتز زمزمي. كيفاش نجم يخدم فوز البنزرتي في ظروف هكا؟
3: شوف, هو راه معضله كبرى, لانه كما كان يحكي امين مانيش باش نبعد عليه برشا, لانه الفرق في تونس ما عدا الترجي الرياضي التونسي بين المطرقه والسندان, يعني بالنسبه للفلوس يا اما توفر الفلوس باش نجم تكمل المشوار نتاعك, يا اما تضطر انك تخلي الملاعبيه نتاعك وتزيد اون بلوس دو سا توفر الفلوس. لكن توفير الفلوس ما ينجمش يكون الا بعن الملاعبيه اللي بتجي فيهم لي زوفر. لكن هذا الرياضي, انت قادم على كومبيتيسيون كبيره اللي هي رابطة الابطال. شنو ناوي منها انت رابطة الابطال هذه؟ وين تحب توصل بها؟ اسكو فاز دي بول؟ اسكو باش تكمل الماتشوات نتاع ليليميناسيون؟ لكن هذا زاد كيف كيف مع السوق نتاعنا اللي الحقيقه انا كي نشوف الميركاتو اللي موجود حاليا في السوق التونسيه نقول الكرة التونسية وين ماشية, لأنه كي تقرأ الأسامي والانتقالات تقول معناها بالحق الفرق التونسية قاعدة تعاني, لأنه ما عادش عنا الميم لكاليتي, ما عادش عنا الملاعب اللي بحق تقول هذية اللي بيش يكون العصفور النادر بالنسبة للإكيب هذية. قبل كان كنت تقرأ الأسامي, كنت تشوف الأسامي تقول إبا الجمعية الفلانية ولا الفلانية إبا أخذت الملاعب اللي بالحق اللي هو كانت تجري عليه الفرق الكل. لكن اللي قاعدين نشوفه فيه من أسامي نحبش نقول
4: باش تلقى تاع العصفور النادر سامحني
3: مش موجود,
4: حتى كان باش يطلع واحد واثنين وكذا ما عادش تلقاهم في الشامبيون. اليوم مع الدوري اللي بالدوري العراقي الدوريات اللي قاعده تعطي فلوس, راهو الملاعب اللي باش يطلع عنده كاليتي وفيه شويه دورك ما عادش تلقى في الشامبيون.
3: اكيد هو باش يلوج على مصلحته ومعناه
4: وباش يلوج
3: اكيد مما لا شك فيه مع الملاعب, لانه هو باش يلوج على مصلحته اول حاجه, سواء الرياضيه نقول لك انا باش بطبيعتي باش نلعب, وحتى الماديه لانه هو يحب يحسن وضعيته ويضمن مستقبله فيما بعد. انا قاعدين نشوفوا معناها كما قال معناها البطوله الليبيه البطوله العراقيه اللي فيها برشا فلوس وقاعدين يخرجوا فيها برشا ملاعبيه وبرشا مدربين, لكن زاد هذه صوره عاكسه لل شنو صار للمنتخب العراقي وكيف كيف مع المنتخب التونسي. معناها انا زاد كي نمشي البطوله العراقيه راني مانيش باش نطور برشا ماديا, صحيح راني باش ناخذ فلوس ونجم نعبي جيبي, لكن رياضيا راني مانيش باش نوصل بعيد, معناها ماهوش يطورني الدوري العراقي. نعود ونرجعوا للنادي الافريقي. الحقيقه الفوز البنزرتي انا بالنسبه لي انا في مشكله كبيره, لانه اذا كان ما تحافظش على سكوليت على الاقل الديفنسيف اللي موجوده عندك من فيهم الحارس المرمى والدفاع اللي موجود كان يكون ينجم يخرج ملاعب يزوز, لكن اذا كان تخرج الناس الكل تولي مشكله كبيره.
4: سامحني نعيم فهمت, ثلاثه خرجوا راهو فانت كونترا توفيق وسيلي وزمزمي تروا جوار فانت كونترا, هذاك علاش قلت لك انا راه فما مشكله في اصلا كيفاش لي كونترا معناتها تعامين وتخرج عامين تخرج لي بالوقت.
3: هي راهي مشكله في الكره التونسيه
4: الكل
3: حتى
4: معناها
3: معناها ماهيش اي فوالا هذه
4: هو سيتان اكزومبل سيتان اكزومبل كونكري معناتها ايكيب تيز شامبيونان تلقى روحها عندها تروا جوار تيتولير فانت كونترا خرجوا لي بالمو
3: ما خاطرنا احنا في الجمعيات نتاعنا ما نيغوسيش مثلا, هو ما يراش البعيد معناها هو يقول لك الملاعبي انا مثلا فما شكون مديرين رياضيين يشوفوا الملاعبي عام
6: عام ويوفى الكونترا في العام هذاك هو يبدا ينوقي وسي عام قبل العام هذاك يبدا نحن ليه نحن حاليا لاخر وقت ويخلي انه هك تو العينين نقول له البطوله اللي بيه معناها يقول لك
4: انا كي نقول يبدا في الشهور الاخرانيين يلقى روحهم فور ما عادش يعاود لك كونترا قبل يستو قاعد يستنى في لي زوفر الجدد
6: اي واللي هو اللي يتشرط عليك هذاك السيلي لانه سيلي راهو اعطاه الاوفر لكن الاوفر يقول لك انا ما يلبيش طموحاتي هذا هو تولي انت كجمعيه انت اللي مضغوط انت اللي تحت الضغط ضد الملاعب اللي انت ما نيغوسيتش معاه
4: ما لا مسيف تاع اللي فات مسيف اللي فات خاطر اسامه سيلي كان نيغوسيت معاه مثلا النادي الافريقي مسيف اللي فات نجم تزيدو عام اوبسيون ولا تعاود له كونترا لو رضى باللي باش تعطيه له
2: كلمه كلمه
6: قال فقط كما قال امير بالحق الديفونسيف يلزمك هو اللي تبني عليه لانه اذا ناقص الكلوب يلزمك تزيد على الاقل تامن روحك دفاعيا باش تنجم تكمل معناها في رابطه الابطال الافريقيه
2: نكملوا نتبعوا فقط في كلمه لانه حاتم البارح تحكي على معتز الدام لكن بعد الاعلان الرسمي في 30 ثانيه امين انت دام معتز الدام اليوم في وسط ميدان النادي الافريقي كيفاش تشوفوا بارابور الاسماء ما زالت موجوده حاليا زيد
4: شوف هو النادي الافريقي محتاج انه يجيب دي جوار في ميليو تيران معتز الدام عمل بالنسبه لي انا التجربه الاولى ناجحه في النجم الافريقي ناجحه جدا ورا مؤشرات ايجابيه من بعد تعدى باساج مش باهي برشا في الاسبيرانس ومن بعد قعد كل مره يخرج بريم من الاسبيرانس يمشي البلاد يمشي ليكيب عمل دي باساج باهين دي باساج موان بون تقعد من بعد تشوف بالنسبه للكاليتي موجوده الاكسبيرانس اليوم ولات موجوده عند الملاعبي تقعد لا فولونتي نتاعو هو في البروغريسيون لا فولونتي نتاعو هو انه يعمل باساج باهي ويتحسن ويتطور في فريق كبير فريق كيما النادي الافريقي اللي مازال عنده العمر ومازال صغير ينجم يعاود الى لونس توت اون كارير فيما احسن ما ديجا ما صاروا بالنادي الافريقي دونك هو اليوم معتز الدام الى انتيري باش يخدم باش يتحسن بور كيل ديسيد باش ينجح في النادي الافريقي خاطر شوف في النادي الافريقي الملاعب كيما ينجم ينجح يطير للسماء كيما ينجم راهو يتعدى باساج لابيرسو بعد ما دونك اليوم هو عنده لي كاليتي لا ديتيرميناسيون تاعو هو والقرار نتاعو هو انه يخدم وينجح هو اللي باش يكون معناها مفصلي في نجاحه من عدم نجاحه في تجربته في النادي
2: بالضبط نعيم معتز الدام زوج تجارب زوج فرق كبار سابقا النجم النجاح الترجي اونت بارونتيز فشل الحقيقه معناها ما كانش
6: مرتين
2: معناها اي التجربه الاولى الكبيره نحكي الاولى الكبيره لانه الثانيه كانت قصيره ديجا بين هذه وهذه اليوم التجربه الثالثه في فريق كبير ثالث معناها في تونس اللي هو مختلف اللي هو النادي الافريقي حسب رايك كيفاش نجم تكون تجربه
6: شوفوا ككاليتي ما نجموش نختلفوا فيها اثنين لانه الكاليتي موجوده عنده الملاعب هذا ومن قبله حتى كنا وهو في بداياته في النجم كنا نتنبؤوا له معناها بمستقبل كبير لكن بعد فما برشا حاجات صارت وهو كملاعب انا بالنسبه لي انا في قراراته هو وين يحب يوصل لانه التجربه اذا كان فشلت في الترجي الرياضي التونسي وبعد مشى شاف تجارب اخرى كيما فشلت كيما نسبيا نجاح لأنه مش في فرق كبيرة نوعا ما لكن نرجع ونقول أنا بالنسبة لي أنا الزدام هو بيدي هو راه مش بيد النادي الإفريقي لأنه هو حاليا توجد في فريق اللي هو بش يلعب على رابطة الأبطال اللي هو لعب عليها قبل وزيد أون بلوس دو سا اسكو يدخل في الأمبيونس ما يدخلش في الأمبيونس أنا ديما نرجع ونقول الملاعب راه هو اللي يخلي روحه هو اللي يحط روحه وين يحب يوصل بالنسبة لي أنا عندك كل شيء عندك لي كاليتي الكل أنك تنجم تكون من أحسن الملاعبيه في البوست نتاعك هذا مما لا شك فيه نعاود نقولها لكن برشا حاجات لازم تخدم عليها سواء العقليه سواء النظام سواء عيشتك انت سواء خلي العباد تفسخ الحاجه اللي كيما نقولوا نيجاتيف بالنسبه ليك انت وتحاول تعوضها انت كمعتز الزدام في السيزون هذه وعلاش ما معناها هو انت بخروج معتز معناها كيما نقولوا نحن معتز ووجود معتز اخر علاش ليه لانه معتز الزمزمي كان عليه برشا نقد لكنه حقق للحق في كل مره كان تستحق النادي الافريقي كان موجود خليك انت على الاقل تكون خليفه معتز الزمزمي في الحاجه هذيك وعلاش ليه تعمل دو سيزون باهين ويخرجوك من كيما نقولوا نحن من الحاجات القديمه اللي كنت فيها
2: هذا هو كملنا مع النادي الافريقي نمشيو لفقره كيكوف ونحكيو على النجم الرياضي الساحلي
9: كيكوف
2: النجم الساحلي اللي يفاوض انيس بوجلبان وكريستيان براكوني تقريبا كانت قائمه هي طويل لكن في الاخر في الشورت ليست بقاو زوج اسماء هذوما نعيمه وايضا امين نبدا معك انت امين اليوم النجم الساحلي تقييم الشغل الشاغل للهيئه التسييريه الحاليه بقياده كريم العكروت هي ساعه والحاجه قبل حتى تسويه الديون ديجا تمشي اون باراليل هذيك امور اداريه. لكن رياضيا الشغل الشاغل واهم حاجه تو هي تحديد اسم المدرب وزوج اسماء ذوما هما اللي بقاو في السباق. نحكيوا على كريستيان براكوني المدير الفني السابق في الترجي نتاع الشبان، وكان ايضا تولى تدريب الترجي في زوج مناسبات، انتهى عقده منذ نهايه الموسم الفارط مع الترجي. ايضا انيس بوجلبان اللي هو الاخر مرتبط بعقد مع المنتخب الوطني التونسي الاولمبي، وديجا فما اشكاليه صغيره في انه اسكو الجامعه تسيب ولا، لكن على الاقل خلينا نحكي على اسماء ذوما للنجم الرياضي الساحلي.
4: خلينا نكون متفاهمين في حاجه، ساعه النجم الساحلي مهما كانت ظروفه ومهما كانت الوضعيه اللي هو فيها، فريق كبير واي مدرب يطمح انه يتعدى بباساج بالنجم الرياضي الساحلي، هذه مما لا شك فيه. معناها الاطوال ديما تقعد اطوال، تقعد جمعيه كبيره وتقعد معناها مطمح لكل مدرب. من بعد ظهر لي اليوم كما قلت انت الهيئه التسييريه جات معناتها في وقت وجيز، جات ديجا مازالوا برسك 6 سيمين 7 سيمين معناها مع التو 7 سيمين ما راك حمور ما حطوا المدرب 6 سيمين على الريبريز، دونك فيت في لازم يحدوا ستاف مدرب ستاف من بعد يقعدوا على الافكتيف على ريكروتمون هذا كل. دونك الوقت اليوم وجيز جدا، نتصور اللي التوجهات واضحه نتاع من الاسامي اللي كانت محطوطه انه ناخذ مدرب معناتها يتماشى مع المشروع اليوم اللي باش تحطوا نجم هذه الساعه لي حسب الامكانيات تاع الاطوال حسب التوجه نتاعهم. انيس بوجلبان مدرب تونسي قاعد معناتها في الفترات الاخيره يعمل في حاجه باهيه نجاحات، كيف كيف مع المنتخب الوطني 23 اليوم قاعد يعمل في خدمه باهيه. دونك من الاسماء اللي يمكن تنجم تعمل عن اطوال براكوني كيف كيف في الترجي الرياضي في الفتره الاخيره الى سوري دو فوا الانتريم، عمل فترة أولى باهية الفترة الثانية كيف كيف بعد فترة صعيبة في الترجي جاء إلى سويري شاف شفنا فيه حاجات. نتصور اللي أهم حاجة توا إنه البروفيل في النجم الرياضي الساحلي واضح معناها
2: والقاسم المشترك بينات مزوز يعرف البطولة التونسية بالكدا.
4: واضح يعرف البطولة التونسية والبروفيل واضح معناتها انترونور اللي جاي يحب يخدم ويحب ينجح، هذا هو البلوز امبورتون حسب إمكانيات النجم الرياضي الساحلي بيان سور.
2: هذا هو نعيم دو بروفيل كما كنت نحكي مع مين تقريبا القاسم مشترك انه مزوز يعرفوا بالكدا البطوله التونسيه، واحد اجنبي واحد تونسي. براكوني عنده خبره افريقيه، انيس بوجلبان عنده خبره كلاعب وفي المنتخب الوطني، مختلفين في بعض الحاجات لكن يشتركوا في برشا حاجات زاده اللي هي معرفه البطوله التونسيه.
6: صحيح معنا دو بروفيل مختلفين لكن لي دو بروفيل اجتمعوا على انهم ولوا عارفين بالبطوله التونسيه، معناها خاصة نسبة الجولبين بعد التجارب اللي قام بها وتجارب نوعا ما نجم نقوله ناجحة في كرة القدم التونسية، ونتصور هو الأقرب البروفيل الأقرب إذا كان يتفهم وإذا كان يشوفوا الإشكال ما بين المنتخب أو ما بين بوجلبين. معناها ما نعرفش أنا لي كلوز نتاعو كيفاش مع المنتخب الوطني، معناها نجم يكون بروفيل للنجم الساحلي، وخاصة أنه نجم الساحلي ماهيش تلعب على ضغط السيزون هذايا لانه فماش كومبيتيسيون اخرى تلعب عليها بخلاف انه تلعب على كاس تونس او البطوله الوطنيه. يعني حتى بوجلبان باش يكون اليز وهو في الموسم هذا، وكذلك حتى براكونين نشوفوا بروفيل اوروبي باهي جيد، هو مكون معناها في الواحد بوست نتاعو الاول، لكن ينجم يعاون خاصه الصغار اللي طالعين في النجم الساحلي وخاصه المدرسه نتاع النجم الساحلي والاكاديميه، نجم يخرج منها ملاعبيه اللي ما كانوش يتصوروا منهم انهم ينجموا يكونوا ويعاونوا النجم الرياضي الساحلي. بالنسبه لي انا دو بروفيل ينجموا كل واحد منهم بطريقته يعاون النجم من النجم الرياضي الساحلي، اللي سيرتو نعاود نرجع ونقول انه فماش ضغط على النجم الا العامل المادي بالنسبه لنا، لكن هنا قاعدين نشوفوا في الهيئه التسييريه قاعده تعمل في مجهودات كبيره الحقيقه. خلينا الحق برافو للنجم الساحلي ونجله النزاعات اللي قاعده تخدم في خدمه كبيره باش تحط النجم الساحلي على السكه، وخاصه كي تبدا تخدم في اريحيه نتاع انه لومبيونس الناس الكل معاك نجم توصل البر الامان بالنسبه للنجم الساحلي.
2: ما تشوفش زاد نعيم انه فما نقطه زاد بخلاف هذا، تحس المدربين هذوما من اكثر المدربين اللي نجموا يطلعوا معهم شبان، معناها كيبدا فريق كيما النجم اللي في ازمه ماديه شويه والكل انيس بوجلبان وبراكوني، تفهم انه النجم الموسم هذايا وزيد ياكد انه باش يعمل على ملاعبيته صغار ابناء مركز التكوين نتاعه.
6: فما هذا قلت لك، هذا كنت نقول لك انا معناها هو براكوني مكون يعني في الترجي الرياضي التونسي شفناه يعني زوز ثلاثه ملاعبيه كانوا موجودين معاه في الترجي الرياضي كيف كيف زاد بوجلبان، وش خلينا نكون موجود في الفريق الاولمبي معناها اكيد يعرف توا الملاعبيه نتاع النجم الساحلي اللي قادرين انه يدعم بهم فريق الاكابر، كيف كيف براكوني قادر انه من اكاديميه النجم الساحلي ينجم يكون معناها ونرجع ونعاود نقول لك ديما وقت اللي ما تلعبش على الضغط معناها عندك دو كومبيتيسيون اكاهو باش تلعب على الواجهه نتاعو نجم تكون في اريحيه حتى اذا كان تخلى ملاعبي وفي فتره ما نجحتش نجم يعاود ويتلانسا وينجح لك. انا بالنسبه لي انا اذا كان تعمل على الملاعبيه لكن تقول ديما راهو مشروع لانه نشوف نحن في الجمعيات نتاعنا يقول لك انا في بدايه السيزون انا مشروع وخليني نخدم على راحتي ومن بعد كي تكبر بشويه بشويه ويرجع كيما نقولوا نحن تبدا تكبر الطموحات بشويه بشويه يرجع يتراجع على المشروع هذاك نوليو ندخلوا في جيبان ملاعبيه وشاريه ملاعبيه وهذا الغالب في كره القدم التونسيه.
2: بالضبط ان شاء الله ما يعاودوش الانديه يحطوا في نفس الاخطاء. هكا نكون كمان مع النجم بعد لحظات فاصل قصير ونحكيوا على نادي صفاقس اللي هو الاخر ايضا مازال في رحله البحث على مدرب جديد للفريق.
5: انتم تسمعوا في سبور ماغ
10: بوبليسيتي.
11: الو صباح
12: هاني ريكس جوي بي
11: في سخانه
12: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
11: تي على الكومبريسور
12: ليه على الكليماتيزور الكل
11: على كل شيء
12: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
11: اه توا فهمت عليه جوك بيه
12: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
13: ماكسويل فور بيتر لايف.

0: فورماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: 36 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في سبور ماغ، معكم هاني براهمي، معانا نعيم أساسي وأيضا أمين قارة. كنا حكينا في الجزء الأول على النادي الأفريقي وانتداب معتز الدام، أيضا مقدرة حمزة بن عبدة، حكينا كيف على النجم الساحلي اللي يبدو أنه الثنائي كريستيان باراكوني وأنيس بوجلبان واحد منهم باش يكون هو المدرب القادم للنجم الساحلي. في نفس الإطار نكملوا ديما نحكيوا في نفس الفقرة وفي نفس الإطار ديما نحكيوا على المدربين، لكن المرة هذه على النادي الرياضي الصفاقسي اللي يبدو أنه الليستة اللي كان فيها عديد المدربين اللي كانوا قراب من السياسات واللي تم حتى الاتصال بالبعض منهم، يبدو أنه الأوفر حظا واللي بقى هو نبيل الكوكي. لكن قبل ذا نادي الصفاقسي كلمة كلمة كان رفعوا قوة الملعب من انتداب نعيمه وأيضا أمين، وكان بداية بانتداب أول اللي هو غيث الصغير، نتصور رفع العقوبة باش يخلي الفريق يتنفس على الأقل، ياخو هكا شوية لاعبين قبل ما يجي المدرب، ثم يعمل ميركاتو على الأقل يحضر به كما لازم موسم هذا، خاصة الموسم فات كمل في مرتبة ثالثة اللي تعتبر جيدة لنادي الصفاقسي اللي رجع من بعيد في السنوات الأخيرة.
2: أول الغيث قطرة
1: بالضبط،
2: أكيد إذا كان أنت شوف نحن من عمناه ونحن نحكي، وإذا كان تصلح أمورك المادية وإذا كان إداريا تكون منظم أكيد راه حتى الرياضي راه يتبع معناها سواء في النتائج أو في حتى اللاعبين معناها والكونتينيوتي نتاع اللاعبين. بالنسبة لي أنا النادي الرياضي الصفاقسي منذ الموسم الفارط قاعد ماشي في ثنية صحيحة، يلزم كما قلوا نحن نحط روحنا على السكة الصحيحة نتاع أنه النادي الصفاقسي ديون كلها نتاعه تكون منظمة ويعملوا استراتيجية واضحة وجدولة واضحة لكل الديون وكل الملفات، وإذا كان يتم معناها وأخيرا تم منع الانتداب معناها بالنسبة للنادي الصفاقسي على الأقل يرقى روحه في أريحية أنه يحاول ينيغوسي مع اللاعبيه اللي حاسوا بهم في لي بوست ذوكم. لكن اول حاجه زاد يزمي يعملها النادي الصفاقسي في القريب العاجل انه مدرب، لانه مدرب هذا فوالا هذا اول حاجه يلزم تكون موجوده في النادي الصفاقسي، وبعض اللاعبين على اثره المدرب يجيب اللاعبين في لي بوست اللي حاسوا بهم.
1: مين قال النادي الصفاقسي فريق باش تلعب كاس الكاف على بكري من 3 جويلية يتم انتخاب هيئة مدير لمدة عامين، استقرار إداري، ثم تعمل دور كلتمو، تبدأ الميركاتو متاعك مومن الرحماني ثم غيث الصغير. نتصور على بكري أنك تنظم صفوف متاعك تونجيهم بعد زاد حكاية المدرب.
3: والله هو أهم حاجة معناتها اليوم في تونس أنك تكون عندك استقرار إداري، معناتها نشوفه تو 80% من الأندية متاعنا مالوريزمون فما الجمعيات اللي فيها مشروع أساسي الأخرين فيها التسييرية، ما فماش استقرار إداري، فما جمعيات ما عنديش فلوس، فما جمعيات ما عنديش أصلا منين نجيب فلوس. دونك اليوم واحد من نقاط قوة نادي الصفاقسي أنه عنده هيئة مديرة، فما كونتينويتي، عنده مدير رياضي قاعد يخدم كيف كيف، فما كونتينويتي، فما لجنة فنية. دونك هذا مالغري لابسونس اليوم حتى اليوم تاع لونترونور، لكن ما يولدش فراغ، فما كونتينويتي في الخدمة، فما كونتينويتي في البروجي. خذوا اون ديسيزيون هذا اللي بشي فما تغيير تاع المدرب، هما عندهم اسبابهم، لكن لو بروجي سبورتيف ولو بروجي ادمينستراتيف تاع الكلوب اليوم موجوده معناتها الهيكل موجود، وهذه اهم حاجه ظهر لي اليوم في كره القدم، وظهر لي من اهم عوامل النجاح ان يكون عندك هيكله ويكون عندك هيكل قار وفما استمراريه، واللي يخرج يخلي الخدمه للي بعده ويواصل فيها، يكون عندك مدير رياضي عنده بروجي وعارف ايش قاعد يعمل وقاعد يطور وقاعد يحسن بيتا بيتي سافافنير. خاطر نحن في تونس ديما نقولوا كلمة بروجي اونتر جيومي، لكن ما عندناش صبر، هو المفتاح الاول تاع كلمة بروجي هو الصبر. معناتها تنجمش تعمل بروجي وتنجح فيه من غير ما تصبر، تنجمش تعمل بروجي وتنجح فيه من غير كونتينيتي. اليوم في النادي الصفاقسي قاعدين نشوفوا في لا كونتينيتي، وشوف الاستمرارية راهو جي نهار وتعطي
1: ثمار
3: نتاعها، وهذا نعرفوه في الكورة ونشوفوه في الدول الكبيرة وفي الدوريات الكبيرة. دونك اليوم النادي الصفاقسي اهم حاجة الاستمرارية والهيكله موجوده. من بعد الاسم المدرب ديما نقول انا ماهوش مهم قدام انت البروجي نتاعك، خاطر سيفري المدرب مهم وهو اللي باش تعمل عليه للباز نتاعك، لكن انت لازم يكون عندك فيدور واضحه، خارطه طريق واضحه باش تجيب المدرب حسب الامكانيات نتاعك وحسب الاهداف نتاعك وحسب المشروع نتاعك اللي هو باش يكمل لك هذاك اللي خططته انت، اللي خططته الاداره الرياضيه الكل، وباش يجي المدرب باش يغ على عاتقه وباش يواصل، وهذا اللي ظل اليوم موجود في
1: النادي. هذا هو اللي باش نحكي فيه معاك زيد امين، اللي هو نبيل الكوكي. نبيل الكوكي عنده تروا باساج مع نادي الصفاقسي قبل الباساج هذا اللي كان باش يكون الرابع بما انه هو المدرب الاقرب. باساج اول كان في من جانفي حتى اكتوبر 2012، 2012. التجربة الثانية كانت من أفريل 2022 حتى جوان 2022، والتجربة الثالثة كانت من أوت 2023 حتى مارس 2024. اليوم الكوكي قريب برشا متعاقد مع نادي صفاقسي. بالنسبة للفريق، بروفيل مناسب اليوم للسي اس اس، خاصة انه العام الجاي يلعبوا سابقة افريقية.
3: بالنسبة لنبيل الكوكي معناتها كسي في ككارير اليوم معناتها ما نجم حتى واحد ما يقولش انه بروفيل مناسب في نادي صفاقسي. الحقيقة تطور برشا للتجارب اللي عملهم البرة من تونس. نبيل الكوكي كانت تجارب ممتازة ناجحة، قاعدين نشوفه معناتها في الكلوب اللي قاعد يخو فيهم، فما تطور فما تحسن. هو زيدا كيف كيف معناها نشوفه انه قاعد يتطور كل مرة، قاعد يتطور في امكانياته، وهذه حاجة باية من المدربين التوانسة الناجحين. ويعرف حاجة اخرى مهمة برشا، انه يعرف النادي الرياضي صفاقسي، يعرف الانفيرونمون، يعرف كل كبيرة وصغيرة كما كنت نحكي لك معناتها في الادارة الرياضية موجودة. وكيجيب مدرب يعرف النادي ويعرف الخفايا نتاع النادي مع الاكسبيريونس اللي عنده مع الامكانيات اللي عنده، ظهر لي ميلونج باهي باش نجم النادي الرياضي صفاقسي يعمل موسم ممتاز بين بطولة وكاس وبين كاس معناتها الكونفدرالية بين كودلاكاف.
1: نمشي معاك نعيمة. النادي صفاقسي نبيل الكوكي هو الأقرب، لكن يبدو أنه فما بعض الجماهير الرافضة لنبيل الكوكي. علاش؟ يقول لك أنه الباساج متاعه الأخير ما كانش متميز في النادي صفاقسي. وعلى ذكر الرأي ذايا نعطيكم معلومة مهمة جدا في تروى باساج متاع نبيل الكوكي. نعطيكم المعدل متاع نقاط بر ماتش، معناه متاع في الباساج الأول معدل نقاط بر ماتش 1.96 تقريبا نقطتي بر ماتش. الباساج الثاني 1.4 أو 82 في الباساج الثاني. الباساج الثالث واللي هو الأقل 1.47 بوان بر ماتش، دونك طحنا من نقطتين لأقل من نقطة ونص.
2: وبالنظر لكاليتي نتاع الملاعب اللي عنده
3: والفترة بالضبط. اللي شد فيها والفترة اللي خدم فيها
2: والفترة الأولانية اللي شد فيها، تفكر شنو كان عنده؟ كان عنده فخر الدين، وكان عنده فرجين، وكان عنده علي معلول، وكان عنده المنصري، وكان عنده كذا. هي هذوما عندك، ما زلت عندك منهم
3: فرجاني
2: يعني قلت وهي ديجا معناها شوف شوف الملاعب اللي كانت موجودة، ما كانتش هذيك نفس الكاليتي وتحت ياسر الكاليتي. وانا قاعدين نشوفوا في كأس العالم فما البرازيل مش لاقيه بونتا معناها تسجل الاهداف، هي معضله عالميه. لكن في تونس معناها معضله كبرى، لانه تدخل فيها برشا حاجات، تدخل فيها تكوين، وتدخل فيها معناها المدرسه نتاع النادي الصفاقسي كيف كيف. على توا العام هذا شفنا مثلا قاعده خرجت، لكن العامين اللي فاتوا ما خرجتش معناها. من علي معلول ما شفناش ملاعب اللي بحق قادر يهز الجمعيه.
1: شفنا عمر بن علي،
2: شفنا عمر بن علي بن حمام ننف، شفنا اللي في الوسط
1: ترابا
2: هذا، فهمت شنو معناها؟ راه مش كل عام تنجم تلقى برشا ملاعبين، تنجم كل عامين كل ثلاث سنين تنجم تخرج ملاعب اثنين اللي يكون هو الليدر عندك، ويكون هو ابن الجمعيه اللي قادر انك كما نقولوا حتى تسوقوا من بعد. لكن بالنسبه لي انا محمد الكوكي صحيح اكيد شوف الجمهور بصفه عامه ما تنجمش ترضيه. الجمهور هو كل جمهور وكيفاش يشوف الامور من سيرته. يقول لك انا بالنسبه لي انا محمد الكوكي في الفترات، نبيل الكوكي في الفترات اللي كان معايا ما نجحش. اذا كان باش تعاولتني انا مثلا مره اخرى وانا بالوضعيه اللي انا فيها، لانه زاد كيف كيف راهو ليفيكتيف لازم توفروا ليفيكتيف. شنو ليفيكتيف اللي باش توفره له؟ اسكو قادر النادي الصفاقسي انه فما ملاعبيه يكونوا موجودين خير من اللي موجودين واللي خرجهم؟ لانه كيزمك تعوض عمر بن علي، تعوض الملاعبين اللي مازال كي خرج زاد كوامي، معناها فما ملاعبيه اللي يلزمك تعوضهم. اسكو انت قادر تعوضهم ولا لا؟ ومن شيره اخرى زاد ما نجموش زاد نقولوا كما نقولوا نحن انه نبيل الكوكي مش قادر انه يلقى روحه في النادي الصفاقسي، خاصه هو يعرف الامبيونس ويعرف الاجواء في النادي الصفاقسي. هو حاليا مطروح، لكن في الايام القادمه ونحن نسمع برشا اسامي، لكن في الاخير ما تعرفش شكون اللي يختار معناها وشكون اللي يكون باش موجود في النادي الصفاقسي.
1: بالضبط هذا هو الايام القادمه اكيد ستفصح على الحقيقه. ورغم انه راه حاليا حسب معلوماتنا حاليا تو احنا نحكي في مجلسه بين نوز اطراف بين اداره نادي صفاقسي بين نبيل الكوكي، قد تحسم الامور من هنا لليل معناها اما بالتعاقد والاتفاق او بالتوجه الى بيست اخرى. نستناو شنو يصير. تعرف في الميركاتو ديما خاصه في الصيف راه ساعه تنجم تبدل برشا حاجات في الصفقات تاع المدربين والا نتاع اللاعبين. اكيد نكملوا نتبعوا في الايامات القليله المقبله. دونك فقط تصحيح المعلومه، عمر بن علي هو الوحيد اللي خرج حتى التو من نادي صفاقسي.
2: اوكي
1: معناها هو الوحيد اللي اوفيسيالمون معناه اللي خرج، لكن نستناو الميركاتو. رغم انه فما عرض ليوسف حبشي، لكن نستناو معناها شنو ينجم يصير. تعرف الميركاتو ديما فما لعبيه تخرج من لعبيه تجي، نستناو. مازال طويل
2: دالندا وكريمه
1: اي يا يعطيهم الصحة. تحية القسم الرياضة لكل، شكرا لهم على كل. نكمل نتبع إن شاء الله نبيل الكوكي والقصة، لأنه قد تحسم الأمور في الساعات القليلة المقبلة. نتعدي مباشرة نحكي على المونديال ومغادرة المنتخب المصري أم الأرجنتين، فما برشا كلمات على التحكيم، هذا كل في فقرة فيزيوناج. فيزيوناج فيزيوناج. بعد شوية باش نحكي بزيد على مواجهات ربع النهائي، كان قعدنا وقت نعمل حتى قراءة فيسع فيسع للأربع مواجهات، لكن خلنا نبدأ مباراة البارح. مباراة الحدث البارح، مصر تغادر أمام الأرجنتين. نبدأ معك أنت أمين، 3-2 بلاش، كنت متقدم كمنتخب مصري، ترجع عليك الأرجنتين 2-2. صحيح تحكي شوية على الحكم، على حسام حسن وشو اللي عملوا، على ربما فما الظلم ما نعرفوش، عمش مش نحكم، لكن في الأخير الأرجنتين بشخصية البطل ترجع وتفوز 3-2 وتعدل النتيجة في ربع ساعة وتسجل الثالث.
3: الحقيقة ساعة أول حاجة المنتخب المصري مالتكي تشوف المشاركة بتاعه في كأس العالم اليوم مشاركة طيبة ممتازة جدا، معناتها من ناحية الأداء من ناحية الروح سوتولي بلوم، معناتها كانت فما برشا إيجابيات بالنسبة للمنتخب المصري. والحاجة وجلاو سيتي ناتوندو الحقيقة، معناتها العباد ما كانتش تصور اليوم اللي المنتخب المصري نجم يظهر بالوجه ذكا في كأس العالم. معناتها الجروب كان تريس ودي، شفنا الملعبية كل فما أونفي كبيرة، المدرب من الماتش الأول تعامل كومي فو مع الماتش متاعه كل في الاختيارات متاعه في التشكيلة في البلان جو اللي حطهم. حسام حسن الحقيقة عمل معناتها شوف الكورة ديما تنصف الكبار تنصف الأساطير. حسام حسن مالجري اللي تقال عليه الكل، مالجري اللي ما حبوهوش، مالجري ما حبوهوش يريني، لكن في الأخر الكورة أنصفته في أحسن مظاهرة عالمية، معناتها في كأس العالم في أحسن تظاهرة عالمية أنصفته وأعطته حقه وقت اللي هو زاد خدم وعرف يعمل لي بون شوا. من بعد شوف السيناريو نتاع الماتش بغض النظر على الاربيتر، انا شوف ديما فما ما يتحكي ديما فما دي شوا انيغوسي سورتو بعد دي زيرو، الناس تقول ولا بيتيتر كان ينجم يدخل اكسيال اخر، لي سيركونستانس تاع الماتش ما كانوش فافورابل للمنتخب المصري، مع يتبلسا امام عاشور يتبلسا لك هيثم حسن اللي كان معناتها معناتها كانوا زوز واحد قوي سو البلان ديفونسيف وهيثم حسن معناتها كان قوي برشا في لي ترانزيسيون مع خرج زيكو. الحقيقه في العشر دقائق الاخرانيين اوكي المنتخب المصري كان فما تعب وما عرفش يتعامل مع العشر دقائق هذوك،
1: وشويه حظ زاد اللي وقف مع الارجنتين.
3: لا مش الحظ وقف مع الارجنتين،
1: في الاصابات والخروج نتاعها.
3: شوف راو تلعب ضد منتخب الارجنتين، تلعب ضد ميسي كل شيء متوقع اتوم ماما. الحقيقه اللي ريناه في ال 15 دقيقه الاخرانيه، العشر دقائق بلس لي 5 مينوت نتاع البيردو تو، راو معنا شفنا طوفان مع نتاع الارجنتيني، شفنا منتخب صاحب كاس عالم، منتخب فيه احسن لاعب في تاريخ الكره البارح ميسي، معناتها سورتو بعد الدو تشوف فيها في حاجات اناريتابل ما يقفش. معنا راو شوف فما حاجات بارفا اوكي انت تقول انا شبيه لونترينر ما عملش شويه، شبيه ما عملناش هادي، شبيه ديفونسور، شبيه لاربيت، لكن زاده تلعب ضد ميسي ضد الارجنتين راو حاجه من وراء الخيال اللي نتفرجوا فيه راو في العمر نتاع ميسي والاداء اللي يعمل فيه راو حاجه حتى انسان ما يتوقعها. اليوم علوم الرياضه اللي تحب انت في ان سيرتان مومون في وقت من الاوقات ما كانوش يتصوروا انه انسان ينجم يوصل في النيفو هذا في العمر هذا في كاس عالم معناه
2: 39 سنه.
3: فهمت معناه الحقيقه المنتخب المصري عمل اللي عليه ديجا. شفنا نحن حتى التفاعلات متاع الجماهير المصرية متاع الشعب المصري انه كانوا ايجابيين للماكسيموم، خاطر عباد شوف عملت اللي عليها، عباد خدمت ضحات، من بعد تقعد سوء تقديرات اني غلطت في شانجمون ولا ما غلطتش، مش هذا اللي بشهدهم كل شيء. عمل حسام حسن برشا حاجات ايجابيه، وصل المنتخب المصري لاحسن اداء كان ينجم يوصل له في كاس العالم، وصل عمل احسن كاس عالم في تاريخ المنتخب المصري. من بعد تقعد دي بتي ديتاي اوكي المنتخب المصري كان ينجم يتعامل مع احسن، لكن زاد قابل منتخب بالحقيقه في الوقت هذاك مع كان جيت مصر ولا غير مصر راه بالاداء هذاك تاع المنتخب الارجنتيني راه كانت باش تسجل، خاطر الحقيقه حطتها سو بريسيون حطتها في تركينا. شفنا ديزيكسبلوا انديفيديوال، شفنا معناتها سكالوني زاد عرف يتعامل شويه مع المباراه وقت شافها كانت مسكر على ميسي مشى على اليمين، لي كاليتي انديفيديوال لوتارو مارتينيز الفاريز معناتها الحقيقه شيء بعيد على بعض مع العامل البدني. فما كوره في الدو دو مازال تلعب دو دو محمد صالح تومبوليزي بها، فما مروان عطيه، فما دو تروا جوار اخرين من مصر راه شادوا الكايبهم تعب معناها راك انت تسوبي وتعمل في لي ترانزيسيون بالانتونسيتي هذيك. سيتي بابا سي
1: لاعب قبل
3: 120 كان مشيت ل 120 البارح الماتش
1: تكون نتيجه ثقيله
3: كانت باش تكون نتيجه ثقيله الحقيقه كان مشيت ل 120 كانت مصر باش
1: تلعب 4-5
3: معناتها هي البوف بلو ريزيستي معناتها ما عادش فما اللي عندهم الكل عطاوه جاوهم قالوا لهم اقعد برا شد بلاستيك رانا موجودين هذا هو اللي صار البارح
1: دونك ضد الاراء اللي الاراء بعض الاراء اللي تحكي على ظلم تحكيمي وكذا
3: فما اخطاء تقديريه يعني كاس العالم الكل في حد ذاتها نتصور واللي مش تريزونيت معناها ديجا الورقه الحمراء بتاع بالوغان معناتها هذيك توريك كل شيء لكن المباراه تاع البارح معناها ما فماش كالغلطه اللي تقول هذه هي لكن فما برشا اخطاء تقديريه كي تلمهم مع بعضهم تقول توجه تاع الحكم كان معناتها في معناتها وقت اللي يلزمه باش يدز مع الارجنتين يدز انا نتصور لو كان الهدف الثالث على الارجنتين جات لاكسيون بالعكس يرجع زفر فوت
1: حتى انا هذا انا تصورت كيفها في الهدف الهدف نتاع مصر الثاني
3: شابين كيف الثاني اللي تنحل لاكسيون
1: اي لا معناها فيها مخالفه
3: لا لا نعيمه شفت الاحتكاك هذاك
2: خرجت الفيديوهات لا لا شفت انا راني شوف معناها كوريكت خاطر قعدت نتبع من البارح لليوم فما فيديوهات وفما فيديو اللي هو اصح فيديو خرج اليوم نتاع المخالفه اللي هي في
1: على صلاح
2: في 18 اللي على صلاح ما عملش عليه مخالفه راه هو الكونتاكت صار ما مش عفصه مثلا انت ما تقارنش محمد هاني او شكون هو اللي عفص على ساق
1: محمد هاني
2: لا مش محمد هاني اللي عفص لي من هنا اللي عفص على ساق يظهر لي اللي عفص على ساق ليساندرو مارتينيز ما هو معناه عفصه نتاع ليساندرو انت تقول لي سياسه الميكيالين وقتاش هنا نرجع نقول لك سياسه الميكيالين ما بين الارجنتين او ما بين المعاملات او ما بين انك تعامل ميسي نعاود نرجع لك المباراه الارجنتين والجزائر لانه التاكل اللي عملوا على عيسى مندي ميسي هذيك يسحق انها كارتوروز هذيك حمرة طول هذا وقتها ما لكن الفوت فما فوت معني العوده انك ترجع الفوت وتنحي الهدف نتاع مصر هذيك ما على شكل الاخرى فيها اختلاف وفيها اجتهاد تمشي للفار انه الفار اعتقدني هي مش مخالفه كيما تنجم تجتهد كيما تنجم تعطيها راهو
1: هما مشاش اصلا
3: لكن هو الاجتهاد ما كان الاجتهاد كان من جهه واحده معناها
2: الفار هو اللي باش يقول له راهو من فوق ما غير ما ترجع للقطه مش هو باش يمشي راهو من تلقائي نفسه الاربيتر ما يمشيش من تلقائي نفسه ونحن نعرفوا
3: اي المنظومه كلها ميشونيات
2: نعرفوا لا لا لا انا شوف انا عارفه لكن انا بس بالنسبه لي نعاود نرجع انه انت راهو في ال 67 2-0 راهو معناها فما تعامل اخر معناها انت الدقيقه 80 كيف معناها اللي نعد اللي ماركيت 2-1 الارجنتين انت 2-0
3: اي لا فما قلت لك سوء تعامل
2: فما سوء تعامل شوف وقت اللي انت شوف تعرف انا ديفوا ساعات وقت اللي تتبع وتشوف حاجات صارت في الكوره وتعاود تسترجع مثلا انا نعاود نرجع مثلا مباراه المغرب والسنغال وشنو اللي صار فيها وشنو اللي صار على البنك وشنو الهيجان اللي كان موجود من انا نتصوره بالنسبه لي لو كان الماتش هذاك ما كانش في المغرب كانت المغرب تخرج بالنتيجه وكانت المغرب تكون متوجه لانه وقت اللي العاطفه تغلب علينا وقت اللي يكون هيجان وقت اللي فما جمهور وقت اللي فما كذا انا البارح كيف زاد فما برشا عاطفه غلبت على لانه البنك ما تاع مصر شفته كيف الهيجان ما تعرفش شكون يحكم فيه كيفاش نوزنا هذاك يتكلم وذاك يتكلم وذاك يمشي
1: واللاعب هذاك
2: يمشي وذاك يمشي وذاك يمشي معناها فماش عبد ليدر باركونت وقت اللي نشوفه توا محمد وهبي الكالم فما كالم فما ناس ركزه فما ناس خام حتى لو كان يصير فما حاجه يصير خاطر الماتش الاخرين ضد المنتخب الكندي
1: حاولوا
3: هذا هو نعيمة هذا ما يفسرش هذا خاطر كل كونترولور والطابع نتاعو معناتها مش كونترولور كيبدا مش كالم معناتها ما يعرفش يفكر ولا ما يعرفش
2: فهمتنيش ما حسام حسن في البنك ماهوش وحده حسام حسن معناها كيما نقولوا الفول هذيك راهي تمهمش الفول هذيك تحب ولا تكره وقت اللي الملاعبين يدوروا ويشوفوا فما برشا حاجات هذيك شنو معناها انت فينا المورك في تظاهر عالميه فما يزم شويه رزم ونعاود نرجع ونقول لك بالنسبه لي انا زاد التعامل نتاع حسام حسن في المباراه كان ينجم يكون مغاير على التعامل اللي
3: سمعناه كان ينجم يتصرف احسن في وقت من الاوقات
2: 8 دقيقه شوف 8 دقيقه انت 8 دقيقه انت 2-0 79 تماركيت الهدف الاولى 83 معناها ما زلت 2-2 لكن بعد فلتت منك
3: لا بعد معناها ما عاد
2: انت خرجت من الكونسنتراسيون لكن كنت تنجم تتعامل على ذيك قلت لك راهو انا الفول اللي تبدا ما تخليكش تركز لانه وقت اللي تخمم انت شنو تخمم نخمم في برشا حاجات نقول لك حاجه انا بالنسبه لي انا 2-0 الملاعبيه نتاع المصر في بالهم المباراه انتهت انا نقول لك
3: وميسي
2: انا نقول لك اي لانه هو شو يقول لك يقول لك انا ماركيت هو في مخه ديزاره لانه هو ما كانش متوقع له حتى حد ما كان متوقع له هما اصلا ابرز اكبر المتفائلين في مصر ما كانوش يتخيلوا ان المنتخب المصري باش يوصل للاستاد هذا هكا ولا لا لكن انت شوف زاد كيف انا بالنسبه لي انا راه ماهوش انجاز اللي في مصر بالنظر للي زاد فيرسيل لانه انا ضد
3: لا
2: سنيني خلينا نرجع نقول شو لا شو شو شو سنيني
3: عملت احسن مشاركه لها في تاريخ مصر
2: لا سنيني رغم انه مشوا عمليا
3: مش انجاز
2: سنيني لا انجاز في زوج مباريات بالنسبه لي انا
3: مباراه المشاركه كلها انجاز للمنتخب المصري
2: انا هاو تمش نرجع لك باش نقول لك اللي هي انجاز لانه تخطى اللي السابق لكن انا وقت اللي انا ضد المنتخب النيوزيلندي يظهر لي تاريخين ما نجمش نقول ان المنتخب النيوزيلندي يربح المنتخب السناني
3: شكون ربح
2: ضد المنتخب السناني ضد المنتخب ليه نحكي لك كوره وين ضد المنتخب الايراني كيف كيف كوره في كوره كوره مختلفه لكن المنتخب المصري يبقى المنتخب المصري
3: على متربع
2: اي متربع على عرش افريقيا والاخر متربع على عرش اسيا معناها وديما افريقيا ديما الفرق تغلب اسيويين هكا نشوفوهم هكا ولا ليه شفت بيراميد انت دغنيغ موش عملت فيها في الاهلي للسعودي معناها خلينا نحكي كوره وين نمشي لك للمباراة نمشيوش نحكيو على أستراليا ضد المنتخب المصري اوتوماتيكمون أنا نقول المنتخب المصري يربح المنتخب الأسترالي حتى نحن كنا أقاب قوسين كنا نربح ولكن نحن فلتنا في الماتش نتاعنا خلينا نشوف
3: أنا نحب معناتها توا فرنسا
2: مانيش أنا
3: كانت تسكو ديمود مش إنجاز خاطر اللي ربحتهم كلها هي أقوى منها يلزمها تربحهم
2: لا لا
3: ما قلتلكش المنطق الأقوى يلزم المنتخب المصري اللي عملوا إنجاز
2: عملوا ما قلتلكش مش عملوا إنجاز إنجاز بالنسبة للزوج مباريات راهو ضد بلجيكا وضد الأرجنتين اللي عملوا البارح حتى الدقيقة 80 أو حتى الدقيقة اللي ماركيت فيها أنا بالنسبة لي أنا اللي عملوا ممتاز لأنه هاني قلنا عاود نرجع نقول أبرز المتفائلين فما كانش يتخيلوا أن المنتخب المصري ينجم يعمل هذا
3: تعدى الدور تاع ليبول تعدى الدور اللي بعده
2: عمل اللي ما عملوش في 90 سنة أنا بالنسبة لي هذا يتسمى إنجاز
3: هذا هو
2: إي مش ما أنا أما نحكي لك ونقول لك نرجع ونقول لك زاد ديما نرجع لليدفرسير خاطر كذا كان كانوا ليدفرسير ماهمش هما ترى كان كلام اخر
1: توافقني غدوه دونك انه في صوره فوز المنتخب المغربي على فرنسا باش يكون انجاز
2: شنو
1: في صوره فوز المغرب على فرنسا
2: لا ماهوش انجاز بالنسبه لي انا وعاد خطا مرحله الانجاز المنتخب المغربي خطا مرحله الانجاز
1: لا على فرنسا بالذات شوف
2: فرنسا
1: الدمي فينال فرنسا بالذات
2: شوف فرنسا بالذات نجمو نحكيو
1: فوالا
2: فرنسا بالذات نجمو اما بالنسبه لي خينا سامحني شوف لا لا انا راهو ربح البرتغال في الـ في الـ في الفيرسيون الاخرى ربحها المنتخبات كبيره ربح المنتخب الهولندي
1: تو
2: نحكي اي هاني قلت لك حاليا
1: لانه فرنسا يظهر لي اقوى منتخب حسب
2: فرنسا
3: تربح فرنسا بالطبيعه عجيز مش انجاز
2: بالضبط شو فرنسا تو حاليا
1: اقوى منتخب
2: لزادفيرسيون الاخرين سواء المنتخب الانجليزي او المنتخب الاسباني الكل اللي باش يربح فرنسا باش يقول انجاز
1: بالضبط
2: من الافكتيف مش حتى المنتخب المغربي لانه المنتخب انا بالنسبه لي المنتخب المغربي حاليا بعد ما ربح هذوما الكل هو في الكاليبر نتاع انجلترا هو في الكاليبر نتاع اسبانيا هو في الكاليبر نتاع المنتخبات
3: فرنسا الكاليبر
2: فرنسا حطها واحد
1: فرنسا الحقيقه حاجه قويه برشا
2: امام ديما نرجع نقول مع انزيز بعد اللي عملته في
1: قويه برشا
2: امام ديما نرجع نقول مع انزيز بعد اللي عملته في
1: ونتمنى المنتخب المغربي يحقق الانجاز وينتصر على المنتخب الفرنسي ويثأر من دومي فينال 2022

0: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: مشاهدي الرابعة ديوان فام عسلمة. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة على طريق السيارة بهرقلة الاستخلاص بمحطة التوجيه وأضواء الإنارة وتركيز أشغال استكمال إطار غدا الخميس بعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول، وذلك لمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر. ودعت مستعملي الطريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة لاعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار انفيضة، وذلك لتفادي الاضطرابات المرورية خلال فترة الأشغال. رئيس جمعية أطباء القلب صفاقس الدكتور مرشد مروان يدعو المصطفين لاتخاذ جملة من الاحتياطات عند التوجه إلى البحر خلال موجات الحر، مؤكدا أن الغطس المفاجئ في الماء البارد قد يتسبب في مضاعفات صحية خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين، وفق ما صرح به لبرنامج منك نسمع.
4: الطقس الحار هذا اليوم 36 درجة تو سامبلومون قلت لي مش نتوجهوا للشطوط ومش نعوموا جوستومون، لماذا بيه ناخذوا شوية احتياطات خاصة للناس اللي تعمل حركات رياضية وتحت الشمس أونكور بلوس. دونك الغطس المفاجئ في الماء البارد تفري نجم يسبب في بعض المشاكل، تبقى ما نحبوش احنا نهوروا الأمور ونخوفوا الناس، نو سي با سا، مي خاصة عند بعض الناس اليوم يمكن يعانيهم شوية مشاكل في القلب، لي جون فراجيل بصفة عامة نحتاطوا شوية، ديما يلزم غطس تدريجي باش نتفاداو بعض المشاكل. لما يبدا الماء بارد ياسر ثم الشطوط اللي هي معروفة باردة برشا، وحنا بصفة عامة البحر الأبيض المتوسط ماهوش ما بارد ياسر ياسر، بون سي رولاتيف، كي مش نغطسوا في الصباح في وسط النهار ولا في آخر النهار ديما نغطسوا بشوية بشوية باش الجسم مسألة لحظات يتأقلم ويتعود على ذاك الفارق الحرارة باش ما يصير الشوك اللي احنا نسميوه ليدروكسيون، كيما فما ليلكتروكسيون إنسان تضرب رجة كهربائية، فما ليدروكسيون معناها الرجة تجعل لك الاختلاف المفاجئ في الحرارة نتاع الجسم ما بين حرارة الجسم الحرارة الخارجية وحرارة الماء.
3: أصحاب الشائدة العليا المعطلون عن العمل ينفذون وقفة احتجاجية ويطالبون بالإسراع بتفعيل القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر، والتعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه. الجامعة الوطنية لمربي النحل تطلق صيحة فزع بسبب ترويج عسل مجهول المصدر بأسعار متدنية على مواقع التواصل الاجتماعي وبالنزل والفضاءات التجارية، وفق ما أفاد به كاتب عمل جامعة عبد الباسط الخميلي لبرنامج منك نسمع، مضيفا أن المنتوج الذي يتم بيعه هو بديل عسل يتكون من 20% من العسل والبقية مكونات أخرى، ويروج للمستهلك على أنه منتوج تونسي، مما يؤثر بشكل مباشر على المربين الذين يتعاملون مع النزل والمغازات الكبرى. إلى الشأن الدولي، الصين تدعو إلى التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتجنب التصعيد في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان اف ام صوتكم فان تايم كن هاد مثل الجمعة من الاربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم أعزائنا المستمعين فيما كنتوا تابعوا في ديوان اف ام. نسلموا عليكم الناس الكل، مرحبا، هذه حلقة جديدة من فان تايم كما كل يوم من الأربعة للسبعة، ثلاثة ساعات من البث المباشر نقدموا لكم فيهم تغطية لأهم التظاهرات الثقافية، المهرجانات، استضافات فنية مختلفة، ونفتح فيها يوميا وباستمرار ملف أو الملفات الخاصة بالمجال الثقافي في تونس. اليوم معانا في الفريق على مستوى الاخراج عزيز العوني. هلو عزيز، مرحبا مرحبا. عزيز يا اخي لبس حاجه فوق راسك، معناها بارد، ما فهمتش، بردين ها على الشمس. لوك لوك الارجنتين جاي اليوم، والله خاين، والله خاين، والله والله والله. ومعانا في الاخراج الرقمي حسام، ها حسام يحيى، مرحبا يا حسام، مرحبا بيك. وعلى مستوى الاعداد كيما العاده الصحفيه المتالقه شدليه الخياطيه، والى جنبي رضوان التوانسي، مرحبا يا رضوان.
2: مرحبا مرحبا يا عفاف،
1: سافا؟
2: والله الحمد لله، عالي العال
1: عالي العال. الوغ اليوم على شكون باش تحكي لنا من النجوم؟
2: اليوم باش نحكيوا على فنانه القط اللي هي مادونا، ملكه البوب الامريكيه.
1: باش ترجع تحكي لنا على تفاصيل حياتها، مش كل يتحكي ورا مادونا.
2: لا مش نحكي ونحن الجزئية تفسيدة.
1: خليكم معنا في المتابعة. دونك هذه شنو باش يحكي لكم رضوان من بعد في فقرة زوم فن. أما احنا باش نبداو بالموسيقى البنينة، باش نبداو بفنان وعمل ضجة الفترة الأخرانية. علاش؟ على خاطر الضعاف، معناها ما نجموش نقولوا مثلا اختيار منه وأنه ما كانش مرتاح، عمل ريجيم وحب يضعف ونحترموا الاختيار نتاعو. ما نجموش نقولوا مثلا ينجم يكون مرض ولا عنده مشكلة صحية ونتفهمه، لأنه قريت كومنتاريات ولقيت تعليقات مرعبة مرعبة بالحق. العبيد ياسر وليت درا كيفاش، معني
2: السوشيال ميديا ولات خايبة برشا
1: على الاخر.
2: فضاء
1: فضاء سام، فضاء سام جدا. احيانا نحكي على الفنان وائل الكفوري، كنا نتمنوا انه يكون موجود السنة في الصيف في تونس ولكن ماهوش موجود. باش نسمعوا اغنية من الاغاني اللي حبيناها برشا في تونس، اغنية بعترف لك.

0: عليك باتر سلطنا مع وائل كفوري اللي وصلنا للأربعة وأربعة للديوانة فهم باش بدلوا جو كومبليت ما باش نمشي للموزيكا الغربية والعالمية الأسطورة زادة هي كبيرة برشا في زوم فن مع رضوين التوينسي
1: زوم فن
0: ألوغ
2: احنا
0: اتفقنا على حد لقيتك اليوم تحكي على حد آخر
2: حبيت الحقيقة مادونا حبيت ستيل متاح حبيت ستيل متاع الأغاني متاح حبيت الجو متاح فحبيت نحكي عليها اليوم الحقيقة
0: ما يسيرش ما يسيرش مش بسيبتك من الاسم الآخر
2: لا لا الاسم الآخر نوعدك أنه يكون موجود إن شاء الله باش نحكيوا على ملكة البوب مادونا أرقام قياسية ونجاحات متتالية مادونا اللي دخلت الموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأفضل فنانة تسجيل للمبيعات في التاريخ جينيس تأكد أنه مادونا باعت أكثر من 400 مليون تسجيل ألبومات وأغاني وحتى مبيعات رقمية نحكيوا على 400 مليون تسجيل أعلى فنانة تحقيق الإيرادات الجولات الموسيقية تجاوزت 1.38 مليار دولار في 2022 أكثر فنانة مبيعا لتذاكر الحفلات الموسيقية نحكيوا على 11 مليون و672 ألف و443 تذكرة لحفلاتها الموسيقية نحكيوا على عدد بالملايين أكثر فنانة حققت المركز الأول في قائمة بيلبورد دانس بخمسين أغنية وأكثر فنانة عندها ألبومات في المراكز الأولى وعندها أغاني ضمن العشر الأوائل في المملكة المتحدة وأكثر فنانة زاد عندها أغاني في المراكز الخمسة الأولانيين في قائمة بيلبورد هذم الكل كتبتهم موسوعة جينيس فقط موقع جوائز غرامي الرسمي يقول أنه مادونا حصلت على 7 جوائز غرامي في 2008 تم تكريم مادونا ودخل اسمها إلى قاعة مشاهير الروك أندرول وهي مؤسسة عالمية تكرم أهم الفنانين اللي تركوا بصمة في عالم موسيقى البوب مش هذاك بركة مادونا ما اكتفيتش بالغناء خاضت تجربة التمثيل
0: زي ده وي طبعا
2: فكر ليش كيف فيلم
0: والله نسيت اسمه الفيلم تفرجت فيه طبعا تفرجت فيه
2: الفيلم هذا توجد من خلاله بجائزة جولدن
0: جلوب اسمه الفيلم؟
2: اسمه إيفيتا اللي اصدر عام 1996 أدت فيه مادونا دور إيفا بيرون زوجة الرئيس الأرجنتيني خوان بيرون في الدور هذا فازت في 1997 بجائزة جولدن جلوب أوردز لأفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي مادونا هي فنانة وكاتبة أغاني وممثلة زادة أمريكية تعتبر من أشهر رموز موسيقى البوب في العالم تولدت في 16 أوت 1958 في ولاية ماشينغان في أمريكا برجها برج الأسد يا عفوا
0: طبعا طبعا هذه معلومة ما نسيتهاش
2: أنا وحلت الجمعة دي مع البراج الحقيقة
0: فهمتش
2: بطريقة
0: كل فنان يخدم عليه لازم يحكي لنا على البرج نتاعه
2: بدأت مسيرتها كراقصة قبل ما تولي مغنية عالمية دخلت الكلوب نتاع موسيقى في نيويورك عام 1979 والانطلاقة الرسمية كانت في 1982 وخرجت أول غنية ليها وقتها بعنوان Everybody الغنية ضربت على الأخر من أشهر ألبوماتها Like a Virgin من أكثر ألبومات نجاحا وهو اللي هز مادونا للشهرة باش نحكيه شوية تفاصيل على حياة مادونا شوية تفاصيل
0: خذ راحتك خذ راحتك أنا ما نقول حد شيء
2: مادونا يعني عمق القصة بتاعها أنه فقدت والدتها بسبب مرض خبيث عافانا وعافاكم الله في وهي عمرها 5 سنين فقط مادونا حكيت على فقد أمها في طفولتها وقالت أنه غير حياتها وخليها تعتمد على روحها أكثر حكيت زاد على بدايتها البسيطة أنه في 1978 انتقلت لنيويورك وهي عندها مبلغ بسيط جدا وكانت يعني حالتها الاجتماعية بديت
0: مسفر
2: بديت مسفر مادونا زادة كان عندها جانب إنساني عظيم لعبت دور الأم بامتياز تبنيت 4 أطفال من الملاوي وعيشتهم مع أولادها الزوز مش هذا برك مادونا أسست منظمة ريزنج ملاوي عام 2006 وركزت برش على دعم الأطفال وتحسين ظروفهم قصة مادونا ما هيش فقط قصة نجمة باعت الملايين أكثر منها قصة إنسان عرفت الفقد وبدأت من البدايات صعيبة وبنيت من غادي اسم وشخصية من أكثر الشخصيات تأثيرا في عالم موسيقى البوب هذه هي مادونا يا عفيف
0: هذه هي في ملخص مادونا ما نجموش نغوصوا أكثر منها كي الوقت ما يسمحش ولكنها نجمة عالمية اللي ما كانتش تتعدى أسبوع ما تلقاش خبر ما تلقاش أكتواليتي ما تلقاش باز دون لو طون اللي تعملوا مادونا حياتها كانت تري ريش و يعني مجنونة شوية
2: مبدعة في عالم الموضة مبدعة في عالم الموضة بإطلالاتها
0: سبيسيال
2: سبيسيال
0: فوالا كانت هذه زوم فن
1: زوم فن
0: يلا نسمع ملا مادونا وبعد نرجع وخليكم معنا
1: فن تايم

0: على ديون اف ام تفرشك مع الموسيقى.
1: سوري.

0: party.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: Radio NFM. Fun Time. Fun Time.
1: الأربعة ونص على ديو ان اف ام باش نحكيو على عرض جديد موجه للأطفال والعائلات يحمل اسم نجوم الكرتون هذا اللي باش نحكيو عليه في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: عرض نجوم الكرتون بإشراف عمو سهيل، عرض يعد بخلطة بين الترفيه، الشخصيات الكرتونية، الموسيقى والرسائل التربوية، ويستهدف المهرجانات، المدارس، الفضائيات العائلية. دونك باش تعرفوا أكثر على فكرة المشروع والكواليس نتاعو معانا عمو سهيل، سهيل الهنشيري. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك عزيز، مرحبا بكل المستمعين، وفرصة سعيدة أني نكون معكم.
1: يعيشك، نورتنا، ذكرتني في عمي رضوان، عاد ما نجموش ما نذكروش عمي رضوان اللي هو أسطورة. خلينا نفتح قوس هنا بالله يا سهيل، يعني ما الأخرى حكينا على البرامج الخاصة بالأطفال والعروض الخاصة بالأطفال، وسهيت عن ذكر عمي رضوان اللي هو طبعا اون ريفيرونس في هذا المجال، وقدم أعمال هامة ورائدة وناجحة للطفل فوالا، وكبرت عليه أجيال. دونك تحية كبيرة ليها. فوالا. الو، اعطيني فكرة نجوم الكرتون سهيل.
2: نجوم الكرتون هو عرض فرزوي احتفالي موجه للعائلة والأطفال، خاصة كي نحكيوا على العائلة نحكيوا على الأب والأم، حابين اليوم نجيبوهم لينا احنا يقربوا شوية باش نرجعوا لغة الحوار. هو المشروع ذا في الريسيرش نتاعو ان اليوم فقدنا الحوار داخل العائلة، بمعنى انه صغير اليوم ولا في علاقة متاع اقعد ريف اركع ولا تكربوات، معناها عادة اغلبية عائلات باش ما نظلمش يتعاملوا في صغار اليوم على اساس ربوات، كان تكلم اركع، كانوا تحرك ياسر عطيه تليفون، ما فهمش الحوار اللي كان قبل. اليوم حبينا من خلال الشخصيات الكرتونية اللي عاشوا فيها الجيل الذهبي جيلنا احنا، جيل الثمانينات واول التسعينات، نخلقوا عرض تنشيطي يكونوا فيه حاضرين الشخصيات هذيك، باش الولي من اللي يدخل العرض يبقى يكمل معنا لاخر العرض، وصغيره يسألوا شكون الشخصية هذيك ويرجع معاه ويحكي معاه.
1: فكرة ذكية، معناها انتوما جبتوا نجوم الكرتون اللي كبروا عليهم الاولياء مش الاطفال،
2: اللي كبروا عليهم الاباء، يعطيك الصحة.
1: رائع.
2: دونك باش نسترجعوا باش يفرجوا معنا ذكريات، باش يعيشوا معنا برشا حاجات جميله جدا عاشوها في صغرهم مع شخصيات حبوهم، واليوم الصغير باش يجي للركح باش يشوف شخصيه ما يعرفهاش باش يسال شكون الشخصيه هذيك، الوالد باش يجاوب، الام باش تجاوب، وباش يكونوا معنا زادة في الركح حاضرين هما والشخصيات. دونك باش نحلوا لغه الحوار من اول وجديد، وان شاء الله تنجح فكرتنا.
1: ممتاز، يعطيكم الصحة، بالحق فكرة ذكية برشا، والامبليك لي بارون، تخلي لي بارون يتحركوا شوية أكثر مع صغيراتهم. الاختيار دونك متاع الشخصيات، أنا هم الشخصيات الأكثر اللي اخترتوهم؟
2: اخترنا الشخصيات اللي هم بالحق بقوا راسخين في الذكرى بتاعنا احنا جيل الثمانينات التسعينات، كما شخصية ريمي، كما شخصية سيمبا، كما شخصية كونان اللي
1: طبعا المحقق كونان،
2: كيما البوكيمون اللي بقى راسخ في الذاكره نتاعنا الكل ونحبوه، كيما بابا الفيل. هذو هم معنا حبينا يكونوا شخصيات اللي اكثر معناها اكثر وجودا في الذاكره نتاعنا احنا، واغانيهم اللي بقت راسخه حتى على مستوى الاغنيه، فما حنين لك الاغاني هذيك، تسمع اغنيه ريمي ولا اغنيه سيمبا، حاجه مهمه برشا.
1: صحيح. دونك تفضل.
2: مع محتوى هادف رقمي باش يكون في الشاشه، خاطر العرض نتاعنا هو باش يكون في شكل فرد حكايه تفاعليه انسانيه تربويه، فيها ما هو على الرقح وفيها ما هو فرجه في الشاشه العملاقه اللي باش تكون موجوده معنا.
1: تري بيان. دونك انا كنت باش نسالك كيفاش تنجموا تشدوا انتباه الطفل اللي متعود بالتليفونات ومتعود بالشاشات. يا اخي هاكم قريتوا حسابكم في هذا الجانب.
2: طبعا. هذه نقطة مهمة برشا، شكرا على سؤالك. اليوم احنا في عالم الهاتف هكا ولا، وصغيراتنا اليوم يتفرجوا في التليفون، حبينا على الأقل باش يتفرجوا في حاجة في التليفون ولا في التابلت يتفرجوا في محتوى رقمي على الأقل هاتف. حبينا ندخلوا من لاكس هذاك معنا للصغيرات.
1: باهي ياسر، قداش يدوم العرض وشنو أهم الفقرات؟
2: يدوم ساعة ونص. ساعة ونص هو معناها عرض احتفالي فرزوي فيه حضور شخصيات كرتونية محبوبة لدى الأطفال وكذلك لدى الآباء والأمهات، وهو عبارة على سرد حكاية ممتعة تفاعلية تحمل قيم تربوية إنسانية وأغاني هادفة مع فقرات تنشيطية.
1: عرفتوا ديجا؟
2: لا
1: مازلت، هذا باش يكون أول عرض؟
2: باش يكون في المهرجانات الصيفية إن شاء الله العروض الأولى.
1: عندك تواريخ ولا مازال؟
2: عنا إن شاء الله متواجدين نهار 5 أوت في مهرجان المتلون، نهار 6 أوت في مهرجان المديلة، باش نكونوا موجودين زادة في مهرجان سيد أحمد زاروق نهار 21 أوت، وعنا زادة ولاية نابل، عنا في تونس، عنا في هرقلة، فقط التواريخ مازالت ما تحددش.
1: تري بيان، في انتظار، وعنو كل المهرجانات تعطي التواريخ كيما برشا عروض وبرشا فنانين مازال ما عندهمش كل التواريخ. نخلي لك كلمة دونك توجهها للأولياء، شنو تحب تقول لهم للناس اللي تسمع فينا؟
2: نوجه لهم كلمة أطفال تونس الكل، عمو صغير يحييكم، وكما تبعتوني في برنامجي التلفزي ما إن شاء الله احنا باش نكونوا نقدموا كان المادة اللي تنفع صغيراتنا على مستوى المحتوى أغاني هادفة. إن شاء الله تكونوا حاضرين في عرض نجوم الكرتون، خاطر عرض تخدم تقنيات عالية جدا وتخدم برشا محبة. نستنوكم في المهرجانات الصيفية ونحبكم برشا برشا.
1: يعطيك الصحة عمو سهيل، نخلي لك زادة فرصة باش تذكر الفريق اللي معاك، لأنه عمل كما هذي أكيد فيه فريق طبعا كامل.
2: تفضل. عمل كبير برشا من إنتاج جرومبيريا الفن تحت إشراف وإدارة معز بن طالب، إخراج أستاذ المسرح فيروز بوعلي، محتوى صناعة المحتوى رامي مبروك، والتقديم وكل ما هو معناه على الرقح عمو سهيل.
1: عمو سهيل شكرا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لعرض نجوم الكرتون. دونك خليكم في المتابعة وتاخذوا طبعا كل العناوين، لأنه تعرفوا تقريبا المهرجانات ما زالت توا وفي غمزوق قاعدين يعطيوا في التواريخ، مش ناس الكل أعلنت على البرمجة متاحة. كان ذي ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: باش نسمعوا آدم زايدة اللي باش يكون حاضر هذا الموسم طبعا في مهرجاناتنا الصيفية. خليكم معنا في الاستماع، ومن بعد حضر لي ميادة الحناوي اللي يحقلها تعمل كل شيء. خاطر قعدنا نحكيه قبيله في الكواليس انا وبعض من الزملاء، كل واحد شنو يعلق على ميادة الحناوي. قلت لهم ميادة راهو ميادة حناوي، معناها فخامه الاسم تكفي النجاحات الفنيه الكبيره متاع ميادة الحناوي على امتداد العقود تكفي. وانه اليوم الشباب الفنانين الكل يغنيوا الميادة كما يغنيوا الوردة، كما يغنيوا العبد الحليم، كما يغنيوا الأم كلثوم، يكفي. وين الحق متاع ربي من الناس، وأنه النجوم كما هذوما يليقون بمهرجان كارتاج، ومهرجان كارتاج يليقوا بهم. وإن شاء الله تتعدى سهرة ممتازة مع الصوت الكبير الفنانة القديرة ميادة الحناوي.
0: فن تايم.

0: أنا بعشقك رائعة من رواقع الرائعة الفنانة الكبيرة والقديرة ميادة الحناوي اللي بشكون على ركح مسرح قرطاج الأثري. وكما قلت قبيلة طبعا في نطاق مهرجان قرطاج الدولي الذي يليق بميادة الحناوي وميادة الحناوي تليق به, وإن شاء الله تقدملنا سهرة رائعة وتطربنا جميعا ونطرب بصوتها وبأعمالها الكبيرة. باش نحكي لكم شوية مرة أخرى, نذكركم في إمكانية وأنكم تدعموا وتساهموا في قرال أطفال SOS. في قرال أطفال SOS طبعا يأمنوا أنه كل طفل يستحق أنه يكبر في بيئة آمنة ويحظى بفرصة حقيقية للتعلم والرعاية وبناء مستقبل أفضل. مساهمتكم عبر الاقتطاع الآلي PAP حتى وأن تكون بسيطة تساهم في توفير مستلزمات الدراسة والرعاية والدعم اليومي لصغيراتنا. كل شهر وبخطوة بسيطة تنجم تساهم في كفالة طفل صغير معليك كان تعمر PAP الاقتطاع الشهري القار بالمبلغ اللي تقدر عليه على الموقع www.sosve.an, وإلا تكلموهم على الرقم 58 371 00 2. خليكم معنا في المتابعة, احنا باش نرجعوا لكم بعد اخبار الخمسة, باش نرجعوا لكم مع ضيفتنا فنانة تونسية شابة الزنجريديوم تاع النجاح ومتاع مستقبل فنانة كبيرة كلهم متوفرين, قاعدة تخدم خطوة خطوة, حضورها ذكي حضورها مدروس, وجينا بجديد باش تكون بحثنا بعد شوية الفنانة ريما نقاش. خليكم معنا, هذه فان تايم حتى لسبعة.
1: فان تايم

0: Les hits sans limite, only on nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
0: ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: الصوت نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملك كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: الاستثمار في حزمة من التدخلات القائمة على الأدلة تشمل تحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز سلامة المشاة وراكبي الدراجات وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحوادث وتعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17,300 وفاة ويجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة. وتشير هذه الدراسة التي أعدت بقيادة وزارة الداخلية والمرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الصحة أن هذه التدخلات يمكن أن توفر حوالي 65.95 مليار دينار تونسي من الخسائر الاقتصادية خلال الثلاثين سنة المقبلة، مع تحقيق عائد استثمار يبلغ 12.29 دينار مقابل كل دينار تونسي يتم استثماره. شركة تونس للطرقات السيارات أعلنوا عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة على طريق السيارة A1 غدا الخميس في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول لمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر. ودعت مستعملي طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محاول مطار نفيضة، وذلك لتفادي الاضطرابات المرورية خلال فترة الأشغال. القافلة الصحية البيطرية التي توجهت إلى معتمدية بن قردان مكنت من مداواة حوالي 1000 رأس إبل ضد مرض الجرب من خلال تدخل مزدوج عن طريق الحقن وعن طريق الاستعمال الموضعي للقضاء على هذا المرض والوقاية من مختلف الطفيليات الجلدية التي تصيب الإبل، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كريم العلاني. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعيد فرض الحصار البحري على إيران. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: يا بابا هبلني وكويني هكا غنت لنا وهكا دخلتنا للجو نتاع الصيف برشا انرجي برشا طاقة مزيانة برشا الجو التونسي 100% اللي نحبوه واللي الحمد لله رجعنا له ورجعنا ياسر للجو التونسي السنين الاخرانية خاصة كيقولوا الصيف وكيقولوا افراح وكيقولوا مناسبات سعيدة ما تحلى المناسبات سعيدة الا بالجو التونسي اختيار موفق وذلك علاش هذا العمل لقى نجاح كبير ولقى صدى كبير و برشا حاجات قاعده تتحضر في الكواليس فرحانه ياسر ياسر اليوم بحضور ريما نقاش بحضينا مرحبا ريما
1: مرحبا انا فرحانه اكثر
0: عايشك يا ريما تعرفني نحبك عاد
1: انا نموت عليك
0: عايشه ريما من الاصوات ومن الوجوه الشابه اللي ظهرت في السنين الاخرانيه ومن الاول مازلنا ما فهمناش لو ستيل ولكن كاينه بدا يوضح الثنية الشكل الفني اللي تحب عليه
1: هو الحقيقة عندي معناتها أنا ستيل خاطر نغني أوكسيدونتال وأوريونتال وتونسي
0: exactly.
1: دونك الحقيقة ما عنديش قدوة نجم تفهمها شكون اللي غني بيان سور مي كوم ان اكزامبل ا سويف في تونس صعيب اني نلقى دونك نسمى جديده شويه على الكاستيل دونك سيتي با ايفيدون هاني قاعده نوري في الستيل الكل كيما نجم ان شاء الله نكون موافقه في هذه باش يبدا يتفهم شويه
0: اللي هي حاجه اكسبسيونيل ماهيش موجوده برشا عنا برشا فنانين الناس كل الفنانين تغني عربي تغني والا يغنيوا اوكسيدونتال يا هكا يا هكا فما شويه اللي يغنيوا الزوز كيما مثلا لينا بن علي باغ اكزومبل ولكن محليك يبدا عنا فنان اللي يغني كل الانماط معناها يولي هذاك ستيلو هذاك
1: اللي يغني كل الانماط وان بلوس يعمل برودكسيون في كل الانماط خاطر ماهوش سي با ايفيدون ماهيش حاجه سهله خاطر التونسي ابخي تو باش يقبل كل الانماط هذه لا كيستيون كي سوبوز هذاك علاش قلت لك فماش حاجه ا سويفغ فماش اون فورمول هكا معروفه
0: فماش وصفه
1: مش
0: وصفة هي كيكا من عند ربي انتوكا غنية حلوة برشا هبلني كنت تنتظر نجاح الأغنية التقبل التفاعل متاع الجمهور وانت تسجل وانت تصور في العمل
1: هو انا حسيت ريسك ابروندر معناتها يلزمني انا نغني تونسي ونحب نوصل صوتي بالتونسي ولذيك ليدونتيتي نتاعنا وانا نعتزن اني تونسيه ونحفظ التونسي دونك اخترت اني باش نغني تونسي سيتي ان ريسك خاطر اول مره باش نعمل غنيه بالتونسي
0: خاطر الكوميونيتي نتاعك مش مستنسه بيك باللون التونسي هذا
1: هو دونك ما انتظرتش حتى شيء اما كنت فرحانه برشا اللي انا دخلت في ستيل هذا وعبرت عليه وعبرت على روحي والحمد لله تو ماشيه في
0: ثنيه باهيه قريب 200,000 فيو وكا الاغنيه عامله ديجا اللي ما شافش الكليب انا نقول له ادخل تفرج على خاطر مش عملت اغنيه تونسيه كهو اغنيه موزيكا ياسر تونسيه الى حد النخاع المزود مزود كل شيء لي انسترومون وحتى الكوستيم حتى الامبيونس في الكليب لي ديتاي لي اكسسوار كل التفاصيل الشوارع المدينه شوارع سيدي بوسعيد ديكورنا معناها كل تفاصيل متاع محويسة في تونس في قلب تونس
1: وحتى في التوزيع وديجا نقول له اسم الموزع اللي
0: طبعا
1: هو مختار الكبسي حتى في التوزيع وفي اللحن وفي الكلمات لحن وكلمات حمدي حلمي رقيق اللي هو شهرة ولد حبيبة حبينا نخدمه المزود كيما لزاني 90
0: بالضبط
1: معناتها ماهوش ريفيزيتي
0: كيما هو
1: كيما هو
0: أغنية جبت لنا من التسعينات حتى
1: حتى المزود لايف معناتها هشام الخديري هو المزود وحتى فرخة اللي هو ريفيرونس نتاعنا في تونس هو رمزي ولد حلومة قاعدة ننسى
0: تحية اليوم
1: تحية اليوم
0: اللي هما هذوما معروفين معناها فميت اقترب في الجو هذايا اختيار ذكي انا وين نقدم فيك قلت علاش لانه توينسا اليوم ياسر نوستالجيك لزاني 90 ياسر يرجعوا قاعدين لزاني 90 ريما مش جات عملت كافر من لزاني 90 ولكن انتجت اغنيه جديده بروح التسعينات
1: هذا هو شكون ما يحبش فينا المرحومه فاطمه بوسيحه معناتها
0: وي. ولا
1: دونك هكا حاجه تشبه لهم شويه ان شاء الله وصلت
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الانتاج اليوم سهل بالنسبه لي كفنانه شابه في البدايات نتاعها اعطيني فكره
1: ماهوش سهل خاطر يتكلف برشا فلوس او ميم طون انت احنا مازال ما وصلناش معناتها الكاشي عالي برشا باش انك توفر منه كل شيء دونك لازمك تخدم برشا باش تجيب فلوس باش تعمل برودكسيون اون ميم طون كي تخدم برشا ما تلقالكش وقت باش تمشي تختار وتدخل لي ستوديو تسمع الالحان وتصور دونك
0: معادله صعيبه شويه
1: معادله صعيبه قاعدين نحاولوا نلقاو حل انا تو قاعده نخدم ليل ونهار معناتها عمري ما استخدمت بالطريقه هذه نهار كيما انا من ستوديو لستوديو نفركس وكل شيء وقت كبير وبالرسمي جهد كبير برشا معايا زيد اداره اعمالي مسيو سامي الزغليمي هو بالحق وقف معايا
0: C'est un professionnel du métier. Tabarak Allah, معني سامي une référence. بإذن الله هنتي بين أيدي أمينة راهو ريما معايا.
1: الحمد لله نعمة مع عند ربي.
0: ونعرفوا قداش دقيق وقداش فنان معناها. نحكي واش معناها في الفن فماش تنازلات في الاختيارات الفنية.
1: يكون هذه هي الوصفة الجميلة.
0: إن شاء الله بالنجاح وأكيد بعد الجهد هذايا الكل وبعد تعبرة ومصيره كان النجاح بإذن الله. تحب كل عمل جديد يكون مختلف على اللي قبله ولا باش تحافظ لانه حكينا في الكواليس وانه فما عمل اخرى جايه باش تقعد في ستيل هذايا ولا فما حاجات مختلفه
1: عندي اغنيه اخرى في ستيل هذا بوغ المومون الحاضرين عندي اغنيه بورتون بار كونتر لي اغنيات الاخرين الحاضرين راهم يبعدوا برشا وهذا زاد ريسك اللي انا باش نجربه ان شاء الله ننجح فيه معناتها فما حاجات نعرفش نجم نقول ولا مثلا عندي غنيه راي كيما الراي نتاع شيب مامي ولا شيب خالد ولا نتاع لي زاني 90 زيد دونك اللي هي ديفيرون توا منعرفش كيفاش اما انا كل حاجه حبيتها معناتها كوم ستيل نحب نغني فيها
0: والله انا نصوروا انه تنجم تنجح لانه الجمهور اللي حب اغنيتها بلني من في الجو نتاع وروح التسعينات هو نفسه تقريبا نفس الجمهور نتاع الاغاني هذوما شيب مامي وراي والجو هذيا يعني تقريبا هو نفس الاذن
1: اما اسكو باش يتقبلوا انه نفس البروفيل اللي يغني كل شيء
0: ان شاء الله ان شاء الله ان توكا عندنا ثقه فيك نحب نرجع العمل السابق هذايا اللي كانت فيه معاك في الكليب فارس
1: الشملي
0: اللي عرفوه توينسا من خلال قسمه ونصيب عاونك والكوميونيتي نتاع فارس عاونتك بجابت لك عباد جدد
1: الحقيقه اي عنده كوميونيتي كبيره سورتو في العراق معناتها هذه اللي اكتشفته انا بعد باللي ستاتستيك عنده عبيد يتبعوه برشا من تونس اي اما زيد عنده في العراق عنده في الاردن عنده في السعوديه دونك الكليب نتاع دور بها شيبيني تشاف عربيا هذه حاجه ربحتها معناتها
0: ومن
1: طول في تيك توك عنده عبيد يتبعوه التو مازالوا يعملوا في الفيديو على دور بها دايوغ حتى هبلني تو بداو يبارتاجيو فيها الكوميونيتي دونك الحقيقه فارس كان على اوتور معناتها ما استنيتش انه باش يخدم لي كوم معناتها هكاك اما جيت بتبيعتها و
0: نقولوا
1: ميرسي مسهله الحمد لله
0: سوبر نجم نراوك احنا في التجربه كيما هكا نجم نراوك في برنامج كيما قسم النصيبه
1: الحقيقه لا
0: رغم البرامج هذه تعاون ياسر في الشهرة وفي الانتشار
1: مانيش ياسر بوغ التيلي رياليتي انا مرش روحي غادي يمكن روحي في التمثيل اكثر من تيلي رياليتي معناتها
0: تحب التمثيل ترى روح
1: التمثيل
0: عملت مسرح
1: ما عملتش مسرح جي نورمالمون راني بديت نقرا من الغالب معناتها خاطر
0: مع الريتم هذايا صعيب شويه
1: بتدخل في سبتمبر باش نبدا وان شاء الله بوركو با
0: نجمو نشوفوك في اعمال معناها تخمم فيها سيريوزمون مش جوست واحد حاجه يحبها
1: وكا جيوني دي بروبوزيسيون قبل اما ديما الوقت هو المشكله دونك توا لازمني ناخذها او سيريو ولازمها وقتها وكل شيء
0: باهي باهي دونك اللي ما نقاش نجمو نشوفوها ان شاء الله العام الجاي حتى في رمضان نجمو نراك في عمل تلفزي رمضاني علاش لي ريما بي كان عندنا الاغنيه هيت نعديوها دور بها يا عزيز دونك اول ما تحضر هيت نعديوها دونك عندنا المفاجاه نتاع الراي بون حرقناها المفاجاه مي باش تقعد مفاجاه على خاطر بصوتك وبأداك دونك فما برشا تفاصيل ماناش باش نحكيو فيهم وفما عمل اخر سينا المهرجانات والمزلنا
1: الحقيقة أنا ما نحبش نطلع المهرجانات ونعمل في أعداد هكا باغ برانسيب نحب نعمل ريبرتوار نتاع النقاش اللي يعمل ساعة ونص ولا ساعتين ونطلع بغنيتي
0: كان
1: فما أعداد خاطر حبوني فيها واحدة اثنين أمش من الأول للآخر نعاود في أغنية العباد
0: سينون نجمو نراوك مع فنان اخر جوز فنانين اخرين لانه نشوفوا دي بلاتو يعرف سامي الحكايه هذيا اكثر من فنان ويعملوا جوله مع بعضهم
1: اي علاش لي علاش لي ما يقلقنيش اما كحفله وحدي نحب غنيت
0: حتى تكمل الريبيرتوار نتاعك بالكدا يلا نسمعوا دور بها يا شي بني ديما نقاش وراجعي خليكم معنا فن تايم

0: كان مع ضيفتنا الفنانة شابة ريما نقاش. ريما باش نمشيو لبعض الأسئلة هكا حتى نغوصوا شوية بين ريما الإنسانة وريما الفنانة. شكون ريما قبل الشهرة؟
1: انجينيور بترولي بترولي ان بترول ان جو سيونس
0: بالحق معناها من عالم الى عالم.
1: اي قريت لي سي بيلوت و جبت 18 في الباك هذوك و عملت بريباراتوار و عملت سيكل انجينيور جيو سيونس و عملت ماستر تكنولوجي ان بوليسي تبع اليونسكو. معناتها احنا في تونس كل 19 واحد عملها. دونك كنت قراية برشا.
0: انت من نخبة انت ليليت معناها تتسمى
1: الحمد لله. وبعد بديت شوية نخدم في الموسيقى هكا. عمري ما خممت نعمل كارير الحقيقة. معناتها
0: كنت انت الموسيقى وقتاش بديتها؟
1: بديت عمري 12 عام قريت موسيقى. كنت نعزف في فيولون بعد بالقراية ما عادش نعزف. بديت نخدم في هكا في باش نعمل جو باش نغني في شوارع عباد انا نعرف نغني
0: جوست على الجو من الاول.
1: ومن بعد وليت خذيت معناتها عجبتني الحكايه وحبيت نكمل معناتها.
0: خذيتك من الهندسه؟
1: خذيتني من الهندسه. اي خذيتني من الهندسه
0: معناها
1: قعدت فريلانس معناتها نخدم حاجات
0: تخدم كمان
1: دي دوسي معناتها نتاع فوغاج وحاجات اخرين. اما كنت ريما المهندسه وما زلت المحل مهندسه ما يتنحاش
0: للتيتر. طبعا طبعا طبعا ما يتنحاش. شكون اول شخص اكتشف صوتك سمعك تغني وقال لك صوتك حلو؟
1: بابا. بابا يحبني نغني برشا وماما وانا صغيره ديما تغني فيروز. دونك
0: تربيت على اغاني فيروز.
1: معنا على اغاني فيروز. اي
0: ذكرني اول مره وانت تجرب اول مره طلعت غنيت. شنو كان احساسك وقتها؟ اسكو كنت متخوفه والا
1: اول مره غنيت صغيره معناتها
0: اول مره لا اول مره قدام جمهور؟
1: قدام جمهور انا فكيت الميكرو عمري 5 سنين جوستومون وانا صغيره. كان فما حفل مدرسي وجايبين كورال وفي الكورال فما اختي هي اكبر مني تغني. يا اخي كي عملوا بوز كي هزيت الميكرو وبديت غني في غنيه نتاع ديسان زانيمي وقاموا العباد يصفقوا هكا
0: وحدك
1: وحدي انا قدام جمهور بروفيسيونيل غنيت اول مره في ديني غالا وحسيت روحي خايفه هكا. اما بالحق مع الرياكسيون تاع العباد شجعتني اني وقتها نبدا نغني ديما معناتها
0: انه تمشي اكثر نحو الاحتراف مش فقط غرام وكها.
1: اي هي هو الجمهور هو اللي طلب
0: التقابل نتاع الجمهور. ما تراش روحك وانه والا بلوتو ما تخافش وانه في المستقبل تقول كمان انا اليت في المجال نتاعي كمهندسه في اختصاص تري بوينتو ماهوش مش عند الناس الكل تقول تخاف؟ لا ما تخافش لا تندم خاطر حتى مجالك معناها تنجم تنجح فيه نجاح باهر عالمي.
1: هو الإجابة ذي تمسني على الأخر خاطر أنا من داخل مانيش مش نكذب. أنا من داخل ديما يقعد لي خوف. مانيش نادمة أما خايفة معناتها خاطر أنا تحديت كل شيء معناتها وخليت كل شيء باش نكمل في الغيف متاعي. دونك هاني نحاول نخدم باش ما معناتها ما يزمنيش نبدا ديسو في الأخر. دونك الخوف هذيك هو بيدو
0: أنت بيدك عايشته
1: عايشته هو بيدو اللي خليني نتحرك. الخوف هذيك هو اللي بيدو يخليني ليه كامل ريما ليه غني ريما ليه انتج ريما. دونك الخوف هذيك ما نتصوروش باش نحا
0: التو موتيف معناها
1: فوالا موتيفاسيون.
0: بيه ما خلينا في الموتيفاسيون معناها نبعدوا من احساس الندم وان شاء الله بالنجاح.
1: ميرسي.
0: ان شاء الله بالنجاح. اليوم شنو الحاجه اللي الى حد هذه اللحظه تخليك فخوره تقول انا في الموقف هذا في الحاجه هذه انا فخوره بروحي؟
1: برش حاجيت اول كيما. حاجه خرجت من اكسيدون كبير برشا تونس كل تعرفه.
0: وي الحمد لله
1: على سقايا. ثاني حاجه غنيت في ديني غالا مع عبيد مع فنانين كبار برشا عربيا وكلهم معناتها انا مروان خوري قال لي انا فكرتك لبنانيه وقديش صوتك محليه وهذه شهاده مانيش ناسيها
0: ما يجملش معناها ملحن في قيمه مروان الخوري مش باش يجي جامل معناها
1: اكيد. برشا حاجات حتى لو فيت لي انا نتعب ونجري ويزمني نخدم وديما فرحانه ونضحك ونوصل احساس الفرحه واحساس الحب للعباد هذيك عندي انا انجاز زاده. دونك فرحانه بيه زاده
0: هو يقول لك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ورب ضارة نافعة وبرش حاجات كما هكية. ولكن الحادث اللي انت خرجت منه والحمد لله ربي كتب لك عمر آخر ساهم برشا زادة في شهر التريمة نقاش.
1: صحيح. أما فما حاجة بتتخني ما قلتيش قبل في الانترفيو وما يعرفوا يسوغ العبيد اللي وقتها صارت وقت صار البوز هذيك وصارت معناتها العبيد كل تحكي عليه كل انا مانيش في وعيره وقتها خاطرني ناخذ ديبريسيف وناخذ في دويات نتاع اعصاب
0: ماكش فايقه شلون يصير
1: ما فقت بحد شيء فقت في سبتمبر اللي هو مال الاكسيدون صار في جوان معناتها جي باسي
0: من جوان انت فقت كان في سبتمبر
1: في سبتمبر حتى ريت لي ديتاي عفيف نتاع شنو صار الاكسيدون نتذكر اما لي ديتاي شنو صار في البيريود هذيك ما نتذكرهمش مليح معناتها ما كان يمكن كان النجم يستغلوها عبيد اخرين طبعا. كان النجم تصير حاجه اخرى اما ربي زاد استر الحمد لله وي الحمد لله
0: ولكن كمان زاد نحب ولا نكرو ساهم في شهرة ريما نقاش
1: اكيد فما برشا عبيد ما كانوش يعرفوني وعرفوني فما برشا فنانين بارتاجيو لي فما برشا صناع
0: خفت عليك برشا
1: خفت منهم انت ما ننسيش بالحق الموقف نتاعك ما ننسيش
0: انا توا كي نذكر لحمي قشعر معناها بالحق يعني
1: هي قضية انسانيه
0: بيان سور بيان سور ان توكا احنا هنا نجم كان نفرح كي راك هكايا توا ومنوره وتخدم وتجيب لنا في اعمال ممتازه كيفاش شنو الغسيت نتاعك باش تحافظ على توازن ما بين حياتك الخاصه وحياتك الفنيه لانه يعني في فتره كيما هكا نتاع انتاج ونتاع عمل ونتاع استوديو ونتاع بحث على الذات وواحد باش يفك بلاصته ماهوش سهله الحياه الخاصه ماهيش سهله بالكل
1: ما هي سهله وما ملقيتش فورمول معناتها وصفه سحريه اما لو فيت لي نوصل للدار وناحي صباتي هذيك وباش ندخل الدار ونلبس حوايج الدار سي بون ما عادش نحكي لا على الموسيقى لا على الفن
0: تخلي وراك كل شيء
1: خاطر سينو باش اوفر ثينكين هذيك عشت واللي انت تحب تخمم برشا وشنو باش نعمل وبرسمي حاجه تعب برشا
0: تري بيان ديجا لقيت حاجه باهي ذي وصفه باهي على الاقل تخلي هذوما وراك تخاف ما تخافش من النجاح السريع لانه اليوم مرهونه مثلا في اغنيه حتى اغنيه هبلني هذه ريتها تنجم تضرب هكا اكثر من هكا بطريقه كبيره برشا وتلقى روحك بسرعه شهره كبيره جدا تخاف منها الشهره السريعه
1: ما نحبهاش الشهره السريعه ونتصور اي فنان كان ينجم يعملها خاطر لو باد بوز هو اكثر حاجه تعمل الشهره السريعه مالوغوزمون في تونس
0: للاسف
1: كنت نجم الشهره السريعه في حكايه الاكسيدون ذيك كنت نجم جيب درا كيفاش ولا نعمل غنيه نحكي فيها على الحكايه وما ابخي تو عندنا دي زيكزامبل سون سيتي لي نوم غير ما نقول اسماء في تونس برشا عملوا شهره سريعه واختفوا فينهم ان نحب كارير انا ضحيت بحيط اخرى باش نعمل كارير وباش نوريهم انا شنو نحب نعمل وصوتي شنو باش نجم يوصل ما نحب الشهره سريعه وذيك علاش انا نتسمى خديت برشا وقت باش نعمل برودكسيون خاطر قعدت نفهم ابخي تو انجينيور راه عفيف معناتها احنا نحلو باش
0: تخوفي لي سوليسيون مهم راه
1: معناتها انا فورمي هكاك كنت نجمش نخلي هذا
0: تهندس في الكارير بتاعي
1: معناتها بالحق كل شيء ايتودي ديما عندي كل شيء ايتودي ذيك علاش نظر لهم نمشي بشويه سو برسمي جو في دي زيتود بارابور ا سا
0: وي سي امبورتون مهم اليوم لانه يفرق فنان بصفه عامه ولا مشهور ولا انفلونسور ولا ممثل قاري وواحد مش قاري يفرق
1: انا بالنسبه لي انا كرأي شخصي يلزمك تكون قاري معناتها نشوف في حاجات على تيك توك ما تشرفش بلادنا الحقيقه معناتها انا نحشم كي نشوف مرات تونسية تعمل فيهم دونك انا
0: ولا راجل تونسي
1: ولا راجل تونسي
0: نشوفوا هكا
1: خاطر ابخي طول فنان نحب ولا نكره الفنان رساله معناتها مسؤوليه
0: صحيح
1: ما تصورش كان واحد ما نعرفش ما نحبش نقول مال كوتيفي اما ماهوش اوموا قاري شوية يوصل من عارف مع احتراماتي للناس الكل
0: فهمت الفكرة معناها بالنسبة ليك وأنه القراية على الأقل باش تسقل وباش تهذب
1: حتى باش تحكي بجانب
0: كبير
1: أي أي لازمة أنا جوا أني لازمة
0: أنا موقف أكثر موقف حسيت فيه بقيمة النجاح
1: حسيت فيه بقيمة النجاح فما حاجة منعرفش كان يعرفوها توينسا ولي اللي أنا عندي جروب ميتال اسمه نواثر أنا شانتوز متاعو دونك جروب هذي يعمل فوزيون ما بين ميتال والتونسي هو الجروب الوحيد في العالم يستعمل آلة القانون ونعمل كان طبوعة تونسية
0: واو.
1: وكان إيقاعات تونسية أي. ورانا مساحين مع لابيل برا وكل السنة في أوت لو 13 أوت باش نطلعوا في فيستيفال هو أكبر فيستيفال في الأوروب هو سادس أحسن فيستيفال في الأورغانيزاسيون في العالم هو أول فيستيفال متاع ميتال وأحنا الوحيدين من العرب وشمال أفريقيا
0: تصفيق ذي تستحق تصفيق يا عزيز فيق لي شوية معنيها ما هيش حاجة سهلة راو ذي برافو فيليسيتاسيون
1: ميرسي
0: خاصة لأنه الميتال عنده جمهور معين حتى في تونس وفي الدول العربية ككل معنيها مش الناس كل رغم بعض التجارب التونسية محليهم نعرفهم إلا شوية
1: كيما ميراث
0: فوالا كيما ميراث اكزاكتومون
1: دونك احنا باش نطلع قدام 60 ألف متفرج معنا وذ انتمتيشن هو جروب عالمي معناتها مسؤولية على الاخر اما اكثر لحظة حسيت فيها بالنجاح واهمية النجاح
0: واهمية الخدمة اللي خدمتها الكل
1: اهمية الخدمة اللي خدمتها خاطر ابخيتو باش نكون انا صوت تونس
0: وي
1: قدام برشا بلدان اخرين اللي هما كل بريسك ما همش عرب معناتها اللي هما عندهم استوريك كبير في الميتال لو فيت اللي اختارونا احنا ديجا توا في الكرونيك والمجلات والصحف قاعدين يقولوا يا فما واحد
0: جروب من تونس
1: من الافريك جاي معناتها جيتهم وطفله تغني اخي تو طفله في الميتال سي با ايفيدون
0: زيد
1: ونغني بالعربي بالتونسي والانجلي معناتها اخي تو نعرف بالموسيقى التونسية مسؤولية كبيرة أما فرحانة بارشة اللي احنا وصلنا الغادي الحمد لله
0: سوبر دونك رونديفو 13 اوت وين باش يكون الحفل
1: في موتوكولتر فيستيفال في فرنسا
0: في فرنسا تري بيان 13 اوت ان شاء الله نبدا موجودة
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبدا موجودة باش نخرجوا اشهار وراجعين خليكم معنا
2: فاني تايم بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: تايم.
1: كملين مع ضيفتنا ريما نقاش. ريما بالحق فنانة متميزة، فنانة عندها الخصوصيات متاحة، تغني برشا ألوان أنماط فنية موسيقية، ماهوش سيبا دونين الناس كلوا أنه يغنيوها، وهذا حاجة تسجل ليك ريما. ولكن خلينا نرجع ونحكي شوية على الأغنية التونسية اليوم. أنت كفنانة شابة ومطلعة أكيد على بلوزو تاريخ الأغنية التونسية والفنانين اللي سبقوا والأجيال اللي سبقت اتسيتيرا، كيفاش ترى الأغنية التونسية اليوم؟ معناها بلاصتها بارابور قيمتها؟
2: فما انتاجيت راه هو باش نكونوا واضحين، معناتها أول كونستاتاسيون الملاحظة، أما نحس إنه معناتها قاعدنا متعلقين برشا في الماضي، معناتها الهيت والغنيات الكبار مازالوا توا عند الأجيال الماضية
1: القديمة
2: اللي هي بيدها زعات تقاها في مهرجانات كبيرة، فماش فرص برشا للصغار الحقيقة. أما ما هذا ما يمنعش اللي أنا مثلا الفان على الأخر بنجيت عطية ونبيها كراولي، معناتها فيهم إيكون كبيرة
1: من الأسماء المهمة في تونس طبعا.
2: لكن باش يجي وقت لازم يعطيونا احنا فرصتنا باش الأجيال اللي بعدنا تتذكرنا احنا زيدا، احنا زيدا تابعين باش نوليو في أسختام ومو باش نوليو احنا تابعين التراث التونسي. دونك علاش لي يمكن زيدا الشواء ميوزيكال متاع ماهوش ظاهر، سي ان بو فلو ان فيت، ما تنجمش
1: انا نحكي في نقطه اخرى مختلفه تماما، نحكي على قيمه الاغنيه التونسيه وحضورها على المستوى العربي. احنا وين رغم الانتاجات الكبيره رغم الاعمال الفنيه الكبيره، ولكن شبيها حسب رايك انت الاغنيه التونسيه ما نجحتش برشا وانها تعمل انتشار عربي؟ معناها بعض التجارب كهو ولكن مش النجاح الكبير.
2: خطر ديجيتال هو أكثر حاجة مهمة توا في التسويق، ومصر ولبنان والخليج سورتو السعودية ياسر سابقيننا معناتها في الديجيتال وفي كيفاش يسوقوا وكيفاش يبيعوا الأغاني. دونك هوني لازمنا نعاودوا نخمموا، أنا مش كنت على التسويق، لازم نعاودوا نخمموا كيفاش قاعدين نوريو في الأغنية التونسية.
1: يمكن على ذلك الفنان التونسي كي يخرج من تونس ينجح أكثر، على خاطر يلقى ديناميكية أخرى، يلقى ماكينة أخرى،
2: ماكينة أخرى، سوق أخرى، وحتى العدد متاع المستمعين أكبر معناتها. أما لازم احنا لي رابور ابخي تو ان سارتان مومون مازالوا لتوا لي رابور توينسا قعدوا ديما لي رابور اللي هما يتسمعوا في العالم العربي هما الويلة توا ولات فما مغرب وشويه مصر دونك فما فورمولا أكيد. اما احنا مازلنا ما عرفناش شنو
1: وين بالضبط المنافسه اليوم في الجيل نتاعك، في جيل الشباب منافسه صحيه صحاب بين بعضكم؟
2: مش كل فما دي كلهم الحقيقه
1: فما
2: اما هكا ما همش ظاهرين برشا. مثلا انا صحاب برشا انا ولينا بن علي
1: داكور
2: نحبها برشا،
1: براتيكمون نفس ستيل تتشابوا شويه، تحيه ليها لينا بن علي، انا زيد من الناس اللي نحبها برشا
2: لينوش. دونك ما نعرفش ما لو فيت اللي انا مثلا هابط اغنيه لعبيد متبارك ما تقولكش مبروك ولا
1: ما كومونتير ما يعملوش
2: حتى جملة
1: ما مبسطها الحكايه.
2: ما نعرفش علاش انا ندى معناتها اللي هي زايده على الاخر، معناتها الحقيقه انا كي هابط ناس كل بارتاجي انا ولينا مثلا بارتاجيو اما مش مشكل جو كومبران.
1: انت تبارتاجي تدخل تبارك لزملائك
2: اكيد
1: ولا تعمل ولا معامله بالمثل؟
2: لا نكلمهم في التليفون ونبارتاجي ونبارك الحقيقه، معناتها خاطر ابخيتو نعرف اللي فما تعب ورا خدمه
1: ورا كل عمل.
2: دونك الحمد لله خرج العمل للنور وكا
1: اليوم الاغنيه ولات تقاس بالمشاهدات هكا ولا
2: وي
1: اسكو حاجه باهيه ولا حاجه خايبه؟ هذا
2: في عصر الديجيتال ما عنيش شنو نعملوا هكين بالمشاهدات، خاطر هذيك هي معناتها ما عادش يسمعوا الالحان والكلمات. انا نحب الالحان والكلمات ونحب شيخ على الموسيقى ونعمل كيف عليها ونحاول نفهمها جودي شيخ خسرها، أما ليه مالتها أنا جو سوي ديفيرونت نتسمى هذيك هو عصرنا
1: هذيك هو معني يجب واحد يقبل بها الفكرة هذيك هي الغنية اليوم والنجاح يقاس بالنسبة المشاهدة
2: أما كي خرج غنية خرج على أوتور المينيموم يولي هو يعمل ألحان وكلمات به ويخدم ديجيتال باش كي توصل غنيته بمشاهدات به
1: يكون وصل حاجة
2: يكون وصل حاجة به مسؤولية
1: الأغاني هذوما فهم برش أغاني عملت ملايين المشاهدات وبسرعة ولكن بعد جيت أغاني أخرى عوضتها ترى اليوم أنه اللي يعيش أكثر الفنان ولا الأغنية
2: فما برشا أغنية تنسيو ما نعرفش سلون الأغنية ما فهمش قاعدة نتصور فما أغنية كيما يا ليلي يا ليلى هذيك أغنية قعدت عايشة وبلتي زيت قعد عايشة وفما العكس فما أغنية تعرف الاسم خاطر وعمل حاجة بس فما منعرفش ما نتصورش فما معناتها قاعدة عامة في الحكاية
1: باش نسألك سؤال أنا قلت سؤال هذا باش نسأله تقريبا كل الفنانين ضيوفي اليوم وانت مهندسة وبرانشي وتتبع وكل يعني نتصورك زيادة حتى في الذكاء الاصطناعي راك مواكبة قاعدة تشوفوا أنه فما برشا أغاني وبرشا موزيكا قاعدة تخدم بالذكاء الاصطناعي أغاني قاعدة زيادة تعمل فيه نسب مشاهدة كبيرة برشا ونسب استماع كبيرة برشا زيادة هل هذا يهدد الفنان اليوم؟
2: في التصوير بالنسبة لي أنا في التصوير كيف التصويرة في التصوير بالنسبة لي أنا الذكاء الاصطناعي إذا كان تعمل بالذكاء الاصطناعي إذا كان أنت حاجة ما تنجمش تعملها مثلا مستاخ كبير على الأخر كيفاش يعبت للسنتر في العباد باش لامي مش نجم يصور دونك يعملها بالذكاء الاصطناعي
1: نحكي عن الموسيقى والغناء
2: في الموسيقى والغناء ودايغ أنا هكا عندي شوي احتراز على الحكاية ذي خاطر نحسهم الغنيات الكل يستعملوا نفس السونوريتي نتاع
1: يتقاربوا
2: ما فهميش حتى طرف كرياتيفيتي دونك
1: من الأول كان إبهار أنا من الأول تبهرت الحقيقة معناها برشا حاجات أما توا فورس اللي كل مرة يجي قدامك نبدا سكرولي نلقى روحي في نفس الجو
2: في نفس الجو نفس السونوريتي الكلام العربي ياسر اللغة العربية مكسرة ماهمش ينطقوا
1: بالصحيح
2: ما وان بلوس عنا علاش مش نحيو العقل البشري اللي هو مبدع معناتها كلمات والحان علاش ليه اكيد ليه
1: خليل كدغني مو لانه عندك التزامات ها وسن وقفلي من غاديك للجمهور اللي قاعد يتبع فينا ديما نقاش شنو تحب تقول لهم
2: اول حاجه ميرسي ميرسي ميرسي على الانفيتاسيون خاطر انا ياسر نفرح كي نجي
1: بحذايا نورتني وانا زايده ياسر نفرح بحضورك بحذايا لازم كل صيف تجي بحذايا لازم
2: عايشك ميرسي سينو ان شاء الله المستمعين كنت خفيف الظل عليهم وتابعوني في الانستغرام ريما نقاش في اليوتيوب نحب لي كومونتير على الغنيه تهبلني
1: نحب
2: على الكليب نحب الاراء في الغنيه
1: والتصوير
2: والتصوير والكليب ونحيي الكيب نتاعي الكل وان شاء الله نوعدكم اللي الجاي خير ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ميرسي بوكو ريما نقاش خليكم معنا في المتابعه باش نرجع لكم احنا بعد شويه باش نحكيوا في موضوع عمل بوليميك كبيره برشا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي والتصريح اللي جاي من اداره اذا كان نجم نقولوا اداره مهرجان قرطاج في الندوه الصحفيه حول برمجه الفنان محمد جبالي

0: Publicité.
1: تحبتون تتلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي خيم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدائق قرطاج.

0: فن تايم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بينا في المتابعه في فن تايم، كاملين معكم حتى للسبعة نتاع العشيه. هذوما بعض الوثائق من الدوسي نتاع الفنان محمد الجبالي اللي تبعث لاداره مهرجان كارتاج بكل التفاصيل الفنيه والتقنيه. هذوما البعض، هذوما همش ستر. باش نبدا الحديث حول هذا الموضوع بتقديم الوثائق قبل كل شيء، وطبعا باش ناخذ كل التفاصيل ما نجم يكون معنا الا نقيب الفنانين، لانه اللي صار البارح في الندوه الصحفيه من قول، وانه محمد الجبالي ما قدمش ملف، محمد الجبالي بعث ستار فقط، و يعني هذية كان سبب باش الناس كل تكلمت البارح، الناس كل علقت، الناس الكل استئت من هذا التصريح. باش نزيدوا نفهموا مع بعضنا ما الذي يحدث اليوم في إدارة مهرجان قرطاج. معنا نقيب الفنانين ماهر همامي، أهلا وسهلا.
2: مرحبا عفيف، سعيد نكون معك، تحية لي كل كافة المستمعين والمستمعين.
1: يعيشك ماهر. دونك والله أنا قديش نتقلق كي نلقى روحي بعد الكارير ذي كل مضطرين وأنا باش ندافعوا على محمد الجبالي. معناها محمد الجبالي يستحق، وأنه اليوم أنا وأنتي وصحفيين باش تخرج باش تكلم باش العبيد تخرج تتكلم. معناها علاش وصلنا لهذية ماهر همامي؟
2: شو عفيف، أنا راني مانيش حتى دفاعي على محمد أو غير محمد، ماهوش في البرمجة أو يتبرمج أو ما يتبرمج، نسيت عن شواء. أنا ما ندخلش في خدمة لجنة، ما اقتنعتش، ما فهمتش، ما عجبهاش، يأخذ في عن شواء هو. هو عمل فيديو رد فعل ذيك اللي اللي اللي قلقني أنا شخصيا في حاجتين بس. أنا بستغتزل الموضوع ذي في كلمتي. أولا يا أخويا، كما هو بعثتك ملف في ستر، جيبوا أنت في كلمة في إيميل بستر واشرح له أنا نأسف لعدم قبول كذا وكذا، لعدم توفر، لعدم تواجد، لعدم توفير، لعدم كذا. أشرح للفنان كيف الفنان يقدر أي مهرجان، مش تحكي كرتاج، تحكي كل راو، حتى ذي في مهرجان الأغنية موجود ذي راو. كيف أنا نقدر كفنان نبعثك ملف ويعلم بي ربي عيني تبدأ منقوبة ليلة كاملة الليالي وأنا حاضر في ملف فني محترم، أنت على الأقل قدرني وقل لي راو نأسف لعدم قبول ملف ذي متاعك لأسباب كذا. النقطة الثانية اللي احنا قلقتنا بصراحة التشهير بفنان في ندوة صحفية بالطريقة هذيك اللي احنا قلقنا.
1: كان مانيش غالطة ماهر، أول مرة تصير حاجة كيما هكا الحقيقة. معناه ما نذكرش أنا صار تصريح من نوع هذي قبل في علاقة بفنانين ولا برمجة، ولا أول مرة نشوفه تصريح كيما هكايا. وأمامتو قل لي الدوسي اللي وصلنا هذي واللي تم تسريبه البارح مباشرة بعد الندوة على مواقع التواصل الاجتماعي، هل ما كانتش تعرف هي المسؤولة على اللجنة وأنه فما ملف معناها ما في بالهيش؟
2: أنا نحترم مدام هند وهي تعرف لأن نقدرها وما عندي ما حتى
1: إيه نسأل، وإحنا في نطاق الاحترام طبعا.
2: بالضبط، أنا نفس الشيء تقول أنا لو هي كانت في اللجنة هنا إشكال كبير، لو تتكلم على حاجة شفتها بعينيها ملف بعد تقول ستر هي، أو الفضيحة الكبرى كانت تطلع هي ما شفتش ملف بالكل وتتكلم على حاجة ما شفتهاش. وهنا الإشكال لو هبطنا نستشر أنا والله تعرف تربي الشك في وقتها. كلمت محمد يا خطو، راني سمعت التصريح كي محمد كي بعث السر رجع قال يعلق وبعث لي الملف كامل. هنا ملف كامل كبير وفي أوراق شقت هبط كان جزء ويفهم شو معناتها تكوين ملفك الجزء هذا والتقديم وبعد يحكي. يعني قلت لهم هذه راهي ورقة من أوراق، ها هو الملف راهي يعني مش السر راهو فما وثائق كبيرة. اما باش نغلطوا الراي العام، احنا هبطنا راهو هذيك باش نظهروا للراي العام
1: باش نضوي للراي العام.
2: طبعا انت ما برمجتوش سيء وفيه، انا باش تولي تنف في شخص في خدمه ناس وشو توا تعدى لمحمد راهو ولا المتعهد بلتاجي لانه هو اللي صب الدوسي. يعني هنا تو شو يتشك ما عادش في محمد حتى في المتعهد، وباش تحل خلاف كبير بين خاطر محمد يقول لك انا عندي متعهد هو اللي يصب لي ملفات. والبارح نتصل بزوج صبينا ملف وهو نسخه وانا ببعثوا لي نسخه منه الكل ملف محترم يقدم لي أعرق المهرجانات. هني المغالطة، نحب نعرف شنو شنو وراه الشيء ذي كل. أوكي ما برمجتوش، تيقف غاديك نحكي. أما ما برمجوش ونحقره باش نجاوبه، فلا كلمة سمحني محمد في كلمة قلت له، أما ما نجاوبوش ويزيد كذا نعمل عليه ادعاء نقول اللي هو قدم السر. راهو كلمة السر هذيك راهو أنا متأكد ونعرف اللي حضر البارح في الندوة الصحفية صدق الرواية ذيك اللي صارت البارح، والناس وراهو محمد كلمته نقا في حالة وعنده ألف حق يعني بيه رب. يعني الناس يقولك تدعي علي بالباطل، هذا يدخل في جانب ادعاء بالباطل.
1: اليوم رسميا بصفة رسمية النقابة تطلب توضيح أو اعتذار رسمي أو شنو بالضبط الموقف الرسمي للنقابة؟
2: والله احنا احنا عندنا موصمة النفاذ للمعلومة في وزارة الشؤون الثقافية، احنا باش نعملوا مطلب غدوة جاء اليوم يسلموه على السياسيين الثقافيين، إن شاء الله غدوة يبدأ عندهم في وزارة الشؤون الثقافية طلب النفاذ المعلومة أعطينا نفهم الملف اللي فيه اللي يسلمه الفنان محمد الجبالي إلى إدارة مهرجان كارتاج. وهذا الملف بعثته نشوفه احنا على صفحتنا أو على وسائل التواصل الاجتماعي، خلينا ندير نعملوا إنارة كبيرة للرأي العام. نور اللي صار البارح ما احترامتنا ليه، انت توكيد كارتاج البارح ما احترامتي ليه، هكذا ما تكلمش على حفلتين من اكبر حفلتين في شلتين عمليو صار سان لوفو، والسهرة الاخرى اللي في اخر لحظة بعد ما وقع الاكتشاف اللي السيد كان فك البقاع اللي ما منذكوهيش، هم ما تكلمنيش عليهم، هاكم انتم ما تكلمتوش على سهريات فاشلة عمليو
1: من الناحية فاشلة ماهر، ما نحبش نعاود ونحلو البوليميك نتاع عمليول وتعدي لي معلومة هكاك، معناها سالوفون حفلة كانت ناجحة على جميع المستويات، معناها جماهيريا شعبيا اتصاليا
2: فنيا. انا راهو عاطف نحكي فنيا،
1: هذيك هو سالوفون وهذيك جمهور سالوفون، انت ترى انت هذيك رايك الفني، اما ما نجموش نحكموا حاجة. راهو المهرجان وانت تعرف المهرجان يقيس النجاح نتاع الحفلات نتاعو بالجمهور وبالمبيعات، هذو مزوز هذو مزوز معني.
2: راهو حتى راهو انا متاكد بحتى شكون من مسؤولين تاع كارتاج ياكدوا لي حفله فيش، راهو ما نبداوش نبيضوها الحفله.
1: لا مانيش نبيض، انا نحكي لك انا نحكي ما نحبش نعديو حاجه هكا احتراما في الجمهور هذاك، وانت تعرف جمهور عريض وكبير جدا يحب سان لوفون في تونس ويتابع فيه ويتابع في تفاصيل حياته وخدمته ومشي له بالذمه معني، دوك احتراما فيهم هما ما نقولوش هكا، قولوا ربما ما نعرفش انا مش انا باش نملي عليك، ولكن اين الرا وانا نقولوا يمكن ما يجيش في اطار مهرجان كارتاج ولا اي حاجه، ولكن ما نحترموا على الاقل الجمهور هذاك.
2: والله احنا نحترموا الاراء الكل، اما احنا حكينا على على على اختيارات المهرجان وصارت يعني شو ما حبيناش ندخلوا فيها البوليميك هذاك الكل. احنا توا نحكيوا على عرض محمد الجبالي، اللي محمد الجبالي راهو اونفان كونت يلزم الناس الكل يقوى محمد الجبالي. محمد الجبالي مازال يغني مازال باش يقعد يغني، ومهرجان كارتاج مازال متواصل، مهرجان كارتاج ما طلعش في دورة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، اما التشويه اللي ما حبيناهوش وبعد هذاك يعني بعد ما جينا الملف من وزارة الثقافية وقتها اكيد باش نطلبوا اعتذار رسمي للفنان في الشيء اللي تمس فيه البارح، لان يعني انت كلمت محمد في الليل اول مره نحس محمد يتكلم بالطريقه هذيك، انسان موجوع بصراحه
1: على الاخر طبعا وعنده الحق بشي توجع، معناها انت قلت انه رسميا النقابه باش تطلب النفاذ الى المعلومه باش تاخذ الملف اللي تقدم تاع محمد الجبالي، ولكن اليوم برشا توانسه من ومانا قلت يا خويا في اطار حق النفاذ الى المعلومه، بما انه مدام هند تكلمت على ملف احنا نطالبوا بنشر كل الملفات، اعطيني يا خويا نحب ملفات نتاع الفنانين الاخرين زاده.
2: لا هذا موضوع اخر،
1: لا نحب الملفات نتاع الفنانين الاخرين، ما هو هكا ولا مادام انت كي تسالت على حفله محمد الجبالي حكيت على الملف ولا الاشكال في علاقه بالملف، كانه الاشكال ولا في علاقه بالملف لم يتم برمجه حفل محمد الجبالي، مالا انا نطلب رسميا من السيده هند وانه تعطينا نسخه من ملفات الفنانين الاخرين اللي تبرمجوا واللي على اساس هالملفات هذه تم برمجتهم في مهرجان كارتاج.
2: اي انا شو راهو استحاله باش يعطيك الملفات كلها، انا متاكد من القضيه، احنا اللي قلنا النقطه الاولى اللي قلتها هي جاوبوا العباد، راهو اذا كنت جاوبني انا اعطيك بنفس تجاوبني باش نعرف شنو نتكلم فيه. بس اما انت ما تجاوبنيش يقول لك شنو وصلت في الملف نتاعي. جاوبني يقول لي راه مين فكره راه رفضناه لانه ناس كذا او زيت كذا او ما فيهوش الشروط اللي يستحق مهرجان كذا او ما يتمشاش مع رؤيتي انا كلجنه منظمه ما نعرفش. خليني انا الدوره الجايه نصلح من نفسي.
1: وهذا سي فالابل راه مشكل مهرجان كارتاج. انا كنت بحضيه سفيان صفته البارح يقول لي وانه بعث 24 ملف ال 24 ولايه ال 24 مندوبيه بالبريد ومصورهم بالفيديو ابار البلاتفورم.
2: فوالا
1: دونك في انتظار انه نجاوبوا الناس تعامل مع الفنان باحترام.
2: مثلا شفت مع سفيان الفنانين كل الدوسيات نقول لك حاجه اخرى تشوف اليوم قديش اليوم 7 جويليه
1: 8 اليوم
2: اليوم 8 ما فماش فماش بنت تعطيني شكون هبط
1: مزيد
2: الفنانين ما يعرفوش مازال فيه سيزون.
1: وي
2: يا احنا حابين من جا من فيفري من مارت من ابريل على الاقل توا احنا في جويليه ومازلنا ما شفنا حتى شيء. وزدك الاشكال الاخر عادك اللي نقص من بعد 6 شهور و 7 شهور
1: برشا اشكاليات. اختم لي دونك انتم الخطوه القادمه ماهر همامي ورسالتك اليوم لوزاره الثقافه.
2: والله السيدة الوزيرة هي من عائلة فنية وفنانة ما نحبوش نكسر ونعرفوا الضغط اللي عندها يا سيدة الوزيرة لو الوضع هذايا لازم تخرج لازم فما لازم تجاوب العباد لازم خلي هالصحابة هذه خليها توضح للناس الكل خلينا نشوف شكون من المخطئ شنو لازمنا نعملوا كيفاش نعملوا هذه بلادنا كان حد ما يغنيش في بلاده وقتاش يغني في بلاده وقتاش كيف راهو محمد يقولوا محمد شنو هم وحده راهو انا قريت الملف محمد راهو معاه كتشوف البالي كتشوف ليكيب تكنيك كتشوف العازفين
1: حتى الجانب التقني العمل على السين وكل برشا حاجات
2: يقولوا هو لا معاه 60-70 اذا كان
1: مسميات مشترك معاه في العالم. شكرا ليك ماهر الهمامي يعطيك الصحه. احنا باش تعديو الديجيتال ويفز نعطيكم الاخبار نتاع 6 ونرجعو لكم توت سويت ابري باش تكون بحضينا فنانه تونسيه العوده بقوه واخيرا بنيتنا في المهرجانات الصيفيه الفنانه شيماء الهلالي.
0: فن تايم مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026. أريدو طور عالمك. ديجيتال ويفز
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. برنامج أرتميس الفضائي للنازا باش يتضمن عديد التجارب العلمية ومن أهمها واللي وقع التصريح بها هو أن وكالة الفضاء الأمريكية باش تحرق دي زوبجي سور لا سيرفاس لونير وسيزيسي الهدف منهم هو تأمين لي بروشين ميسيون سباسيال. حتى تكون متحضرة لكل احتمالات وحقائق الفضاء الفظيعة فإنه النازا بدأت تقرأ في حساب كل شيء وحتى إشعال النار على القمرة لأنه التجربة هذه باش تسمح للمختصين فهم كيفية تعامل اللهيب الناري مع الفضاء وجل المكونات الموجودة على سطح القمر. بتبيع الإكسبيريونس ماهيش أن كامبينغ لونير لكن التحذير لمواجهة un grave danger والتعامل معه عبر une préparation d'une simulation réelle. الناسا تقول أن بعض المكونات الموجودة على الأرض غير قابلة للالتهاب لكن ربما بفقدان الجاذبية ومع certains matériaux موجودين في القمر يمكن أن القاعدة هذه تتغير لقلة الأكسجين والموديفيكاسيون دو لا غرافيتي. المعروف زاد على النار في الفضاء أن شكلها يختلف على اللي نعرفوه على الأرض لأنها تاخذ une forme arrondie. والتجارب من هذا النوع باش يتم في حاويات خاصة يقع إرسالها للقمر عبر دي ميسيون كوميرسيال وبدايتها تكون آخر عام السنة. الشركة المختصة في الألعاب ولي جوي دو كونستركسيون المعروفة بليغو صنعت اون ريبليك غراندور ناتور من ميجا كار سايدر سبيرز للاحتفال بسون ديرني سيت تكنيك وسيارة هذه بإمكانها السير على الطرقات وحطمت كل الأرقام السابقة وصلت لسرعة 111 كيلومتر في الساعة. إذا مع كوليكسيون تكنيك ومنذ عدة سنوات فإن شركة ليغو تقوم بإعادة إنتاج إصدارات فائقة التفاصيل من السيارات اللي تخلي لي فان دو لا مارك من أنهم يحلموا على حلبات السباق. ولكن بالنسبة لأحدث مجموعة لها في الكوليكسيون تكنيك ميجا كار فإن ليغو وعملت اسوسياسيون مع الكونستركتور سويدو كونيكسيغ وقامت باعاده صنع الميجا كار، لكن مش بستعمل لكاروكس خيون فيبر دو كربون تراديسيونيل، اما بتوظيف الاف لي كونيكتور ولي بوتر تكنيك. وتم عرض الشيدوفر هذايا في الميتيك فيستيفال دو سبيد اوف جودود في انجلترا، والشركه عملت اون ديموستراسيون للسياره ورات شنو عندها سو لو كابو بقياده لو بيلوت ماركوس لوند، واللي وصل لسرعه 111 كيلومتر في الساعه بسياره مصنوعه من ليغو تكنيك. وهذه تعتبر اون بيرفورمانس تكنولوجيك هيستوريك بعنوان لو موديول ليغو تك اتايريال الاسرع عبر التاريخ، والمتكون من 327906 قطعه، وتركيبه تطلب 9400 ساعه. نقعدوا مع السيارات. ومنذ يوم البارحة 7 جويلية 2026 تم إضافة دو نوفو سيستم دو سيكوريتي على كل سيارة جديدة اللي باش يقع بيعها في الاتحاد الأوروبي، وهما كاميرا تصور السائق وتراقبه بصفة متواصلة، يعني فريناج جديد اللي قرر مكان الكوندكتور. إذا حتى الكوميسيون أوروبيان ذكرت على حسابها سور إكس، كتبت سمارتر كارز مين سيفر رودز، وكل السيارات الخاصة والكاميونات نوف لازمهم يحتويوا على دو نوفو زيكيبمون دو سيكوريتي، وهي ليتاب فينال من قانون أوروبي أدوبتي سنة 1919. دو ديسبوزيتيف يضافوا للسيارات هما الـ ADDW Advanced Driver Destruction Warning، منظومة مراقبة للسائق لما يتلهب حاجة أخرى غير السياقة. الثاني هو فخيناج دورجونس أوتوماتيك اللي نجم يلمح المترجلين والسيكليست لو السائق ما شافهمش. الـ ADDW هي كاميرا انفراروج تراقب بصفة متواصلة تجاه نظرات السائق، ولما يغزل لشيء آخر غير الطريق لمدة طويلة السيستم يخرج اون اليرت فيزوال سونور أو حتى بالفيبراسيون، وهذا بعد مدة 6 ثواني بسرعة 50 كيلومتر في الساعة و 3.5 ثواني وقت سرعة تجاوز 50 كيلومتر في الساعة. الفخيناج اوتوماتيك او الاي اي بي صمم لانقاذ حياة ليزوزاجي فولنيرابل بفضل عدة كاميرات ورادارات ليكتشفوا خطر الاصطدام الى زامورس لفرا اوتوماتيكمون ويحميوا حياة المترجلين وغيرهم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوان اف ام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
0: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اوريدو، طور عالمك.
0: بوبليسيتي. محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج، نأمنوا ونحقوا.

0: الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوان تي ان، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز السادسة، ديوان فام عسلمة. ونبدأ الموجز الإخباري بنشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، حيث أشار إلى أن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم الجمعة القادم ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة ليبلغ ذروته يومي السبت والأحد القادمين. أوضح المعهد أن درجات الحرارة ستتجاوز معدلاتها العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات مع هبوب رياح الشيلي، حيث ستتراوح القصوى بين 40 و45 درجة في معظم الجهات باستثناء المناطق الساحلية الشرقية التي ستكون الحرارة فيها بين 34 و39 درجة. كما رجح المعهد أن تتواصل موجة الحر مع بداية الأسبوع القادم، خاصة بالمناطق الغربية بالتزامن مع استمرار تأثير رياح الشيلي. مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتعطيلها إلى لجنة التشريع العام. ويتضمن مقترح القانون الذي تقدم به 10 نواب 19 فصلا يدعو إلى أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر والأذون القضائية الباتة والنهائية ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة ولجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين. وجاء في مقترح القانون أنه يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات أو بخطية مالية من 1000 دينار إلى 5000 دينار كل شخص يتعمد عدم تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله أو اتخاذ إجراء مخالف له. أصحاب الشهادة العليا المعطلون عن العمل ينفذون وقفة احتجاجية ويطالبون بالإسراع بتفعيل القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريج التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والذي صدر بالرأد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر، والتعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه، وفق ما صرحت به ممثلة أصحاب الشهادة العليا الذين طالت بطالتهم يسرى ناجي لوكالة تونس فريق للأنباء. تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 2026، كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية، ويتوزع المشاركون في هذه الشركات الأهلية بين 11,000 من الذكور و5,000 من الإناث، 2,300 منهم من أصحاب الشهادة العليا، وأكثر من 160 من ذوي الإعاقة، وفق ما أفاد به ممثل وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الملف الإيراني لا يزال يتصدر أولويات إدارته، مضيفا قد نضرب إيران مجددا الليلة. ولبنان يشترط انسحاب الاحتلال من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف المفاوضات. نهاية الموجز الإخباري، قد دور الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بنادي صفاقسي. الهيئة وصلت اتفاق مع المدرب نبيل الكوكي بعد مفاوضات مع عدد من المدربين. الكوكي لم يمضي بعد عقد رسمي مع نادي صفاقسي، لكن يبقى هو الاسم الأقرب حاليا لقيادة الفريق مرة أخرى. من جهة أخرى، هاكن السويدي أرسل عرض رسمي من أجل انتداب مدافع الفريق.

فريق يوسف حبشية بقيمة تجاوزت 200 ألف يورو، لكن هيئة السياسيز طالبت بالترفيع في قيمة العقد بحوالي الضعف في انتظار الجديد في الموضوع. من أخبار النادي الصفاقسي نتحدث على فريق الاتحاد الليبي اللي أتم تعاقده رسميا مع مدافع النادي الأفريقي حمزة بن عبدة لمدة زوز مواسم. بالنسبة لفريق الاتحاد اتفق رسميا مع النادي الأفريقي البارح بعد ما تقدم النادي بعرض مادي بلغت قيمته 500 ألف دولار، ما يعادل 1.4 مليون دينار تونسي. نشير زيادة أنه بن عبدة انتقل للكلوب أفريكان سنة 2024 قادم من فريق الملعب التونسي. الترجي الجرجيسي أعلن عن تعاقده مع المدافع السنغالي سامبا ديوف. بالنسبة لديوف أمضى عقد مع فريق العكارة يتواصل إلى غاية جوان 2028 قادم من النادي الرياضي والثقافي بدكار. الهيئة المديرة الملعب التونسي تم تجريات التعاقد رسميا مع اللاعب محمد أمين بن علي اللاعب الشاب صاحب 18 عام أمضى أول عقد احتراف مع فريق البقلاوة إلى غاية جوان 2029. تقدم الرياضي بسقيت الدائر تعاقد مع اللاعب الهادي منتصر لمدة 3 سنوات قادم من اتحاد قصور السيف، مع العلم أنه يشغل خطة متوسط ميدان هجومي في سياق آخر الإطار الفني للبي اس اس. برمج تربص بعين دراهم من 18 إلى غاية 26 جويليا، فيه مبدئيا زوز وديات ضد شباب بالوزداد الجزائري نهار 23 جويليا وضد السي اس اس نهار 26 من نفس الشهر. نذكر زادة أنه التقدم الرياضي بساقية الدائر يلعب الموسم المقبل في الرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخه. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أعلن اليوم استقالة زلاتكو دافيتش مدرب المنتخب من منصبه. بالنسبة لدافيتش قضى 9 سنوات مع المنتخب الكرواتي اللي قاده في مونديال 2022 للمركز الثالث وفي مونديال 2018 للمركز الثاني. نذكر أن كرواتيا غادرت مونديال 2026 من بوابة الدور 16 على يد منتخب البرتغال. ختام بتذكير ببرنامج مباريات ثم النهائي مونديال 2026 نهار الخميس غدوة بدايه 9 متاع الليل ماتش منتظر بين أسود الأطلس والديوك. منتخب المغرب ضد فرنسا نهار الجمعة 8 متاع الليل. بلجيكا ضد لافوريا روخا. منتخب إسبانيا نهار السبت بدايه 10 متاع الليل قمة الفايكينج والأسود الثلاثة. النرويج ضد المنتخب الإنجليزي وفجر الأحد بدايه 2:00. منتخب سويسرا ضد الألبي سيليستي منتخب الأرجنتين. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.net. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في لبنان وتحيا فلسطين.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: فن تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: فرحانة برشا بالحق معنا سانسيغمون باستضافتها لأنه عندي عمر ما شفتهاش سنوات ما شفت مش باش كبروا بعضنا احنا مازلنا شباب كأنه البارح لأنها بالفعل كأنه البارح معناها كي شفتها آخر مرة التقينا مباشرة بعد ستار أكاديمي بشوية الصيفية هذيك على الأول بالكل أونتخو تون صوالات وجولات وغياب وعودة إن شاء الله تكون عودة بقوة إلى تونس لأنه جمهور تونسي يستنى فيها ولأنه عندها جمهور ولأنه لأنه عندها حس فني مرهف ولأنه عندها صوت وعندها حضور وعندها كل شيء حرمتنا منه فرحنا وأنه بحضية فنانة شيمة الهليلي مرحبا مرحبا
2: يعيشك مرحبا بيك عفيف مرحبا بكل مستمعين ديوانة فيم
1: مرحبا
2: بكم الكل في الرجي
1: عايشك
2: شوي تخي كونتنت لي أنا معاك اليوم وانت حاسة بفرحتك
1: فرحة متبادلة فرحة متبادلة لأنه ميت دو غيان من 2005 انا عام هي التروازيير انت انت
2: 2006 اما انا بديت صغير صغيرونا
1: نتذكر نتذكر معناها وقتها تقول بنتي راهو معناها وانا نحكي انا وهي نقول يا ربي توا هذه داخله العالم الفن كيفاش معناها في العمر هذيك
2: بديت حاجة حتى سهلة. ابكر من اصغر بديت في تونس مساند الوالد الله يحفظه غنيت بديت عمري 11 سنه 10 سنين وشويه في بديت قناة 21
1: وي
2: بعد عملت مع رؤوف كوكا
1: اي
2: غنيت مهرجان كارتاج
1: وي.
2: حورية الطرب كان عمري 17 سنة ولا أقل شوية ما نذكرش بالضبط ومن بعد بديت من تونس قريت الموسيقى سيدي صابر عزفت على آلة العود قريت الراشدية مع سيرشيد الورفلي دونك مخضرمة مشيت للستار أكاديمي
1: أنه مخضرمة شيمة الباجاج هذا اللي عندك واللي أي. تربيت عليه هو اللي خلينا كي شفنا شيمة في ستار أكاديمي شفنا نوع من النضج الفني في صوتك في أدائك في اختياراتك اللي ستبقى دوني أطول موند خاصة في في النسخ وقتها بتاع ستار أكاديمي
2: إن عفيفة ذكرتني في موقف محلي هو كان الشباب اللي معايا في الستار أكاديمي كانوا يسألوني قبل ما مشيوش للأستاذ
1: ياخذوا رايك
2: قالوا لي شيء ما شنو رايك في العربة هذه كيفاش نقول هذه خاطر أنا معناها أنا قدمت في سوبر ستار على فكرة في نفس الوقت سوبر ستار وستار أكاديمي دونك مع الحباب والأصحاب والانتوغاج متاعي والنصيحة متاعهم قالوا لي راو ستار أكاديمي شهرته
1: وقتها قلب الدنيا
2: كان إين على الأخر
1: فهمت
2: دونك المكتوب هزني ستار أكاديمي
1: ولي هي كانت تجربة بيا
2: تجربة جدا مهمة معناها من المحطات المهمة جدا في مسيرتي الفنية
1: لأنه بالحق معناها شيمة هليلي عملت نجومية ونجاح عربي كبير جدا مع ستار أكاديمي واللي قعدوا معاك من بعد حتى
2: برشا خدمة
1: قعدوا موجودين
2: برشا خدمة بعد وبرشا صبر وبرشا برشا تعب برشا أحزان وبرشا فرح وبرشا وحدة خاطر موش سهلة ماهيش سهلة أنك تكون مش في بلادك
1: غربة في
2: ناسك غربة في الآخر
1: وفي مجال صعيب
2: وبرشا حروب معناها
1: مجال صعيب ماهوش سهل
2: تونسية جاية لبيروت
1: وي
2: من بيعشة بدقيقة تنجح وتكون نمبر وان في السوق
1: أغنية معناها قدش عمرها الأغنية
2: عندها برشا عندها برشا عندها
1: معناها فما 15 سنة كما هكاك 15 سنة والأغنية تكونش عليها مسجلة توا
2: معناها
1: أغنية تيوب على طول معناها عاشت وباش تعيش من أغاني اللي باش تقعد ديما عايشة وأنا اللي حبيته في شيء ما رغم ما التقيناش عندنا قداش حتى إعلاميا ما جاتش فرصة باش نلتقيه وأنت لبرا وأنا مشيت أكثر للشأن العام منه للكولتوريل بعد شوية على الكولتوريل ولكن كل عمل تخدمه شيء ما في حقه حتى الأغاني الوطنية معناها تعرف تختار
2: هذا من حسن أنت ذوقك وأنت راقية
1: والله أعمالك تدفع عليك والله يا شيماء أعمالك واختياراتك تدفع عليك لأنه في الآخر نقولهم احنا كعالميين علاقتنا بالفنان صحيح فما جانب إنساني ولكن راهو علاقتي بيك إنتاجك فانت انتاجك واعمالك واختياراتك شيما هي اللي دافع عليك واللي خليتك حاضره حتى وانت ماكش في تونس. نقولوا مبروك لانه زيد افتتاح الدوره 50 لمهرجان دقه الدولي، مهرجان كبير، مهرجان عريق، مهرجان غنيت فيه اسماء كبيره، حاجه ممتازه بالنسبه لشيما، ويبدو انه النجاح باذن الله مضمون. الناس تنتظر فيها الافتتاح.
2: الحمد لله سمعت اللي سولد اوت ولهم لك الحمد. محبه توينسا ليا محفوره في قلبي وفي وجداني، موجوده من بدايتي. سعيده جدا بوجودي في دقه الخمسينيه نهار 10 جويليه بعد غدوه. متحمسه وهذا شرف لي كبير، وان شاء الله نكون عند حسن ظن المهرجان ومدير المهرجان اللي قال فيا كلام جدا جدا راقي، نشكره برشا.
1: ان شاء الله تستاهل كل خير. وهو مهرجان نحكيه على حجم كبير، نحكيه على ركح عنده قيمه تاريخيه كبيره، نحكيه على فضاء جميل زيدا، حتى الروح اللي فيه هنا نتصور معاك.
2: نستنى باش تبدا باش نعيش المتعه هذيك. نستنى فيها ومحضره مفاجات كبيره برشا.
1: ايوه اعطيني فكره كيفاش قاعده تحضر لي
2: الاغاني. باش تكون اغاني من الاغاني المعروفه بالطبيعه اللي حبوها توينسا وفي العرب العربي، منها أنا نهواك، من بيعشى بدقيقة، امتى نسيتك، يا تونس الخضرة، أنت ما بتتغير. فما ومزيج بين الشرقي والتونسي، التونسي حاضر وبقوة.
1: ممتاز.
2: أي سبع بحور وجبت في دي جاوي والبخور، دونك يكون جونا متاعنا، جونا تونسي، محضرة برشا غنية تونسي حلو، والسلطنة موجودة، ووردة موجودة، أم كلثوم موجودة، دونك ان شاء الله تكون سهره مميزه. يا ربي
1: يا رب، انا متاكده باذن الله باش تكون سهره مميزه. وبما انك حكيت على التونسي والتونسي باش يكون موجود، ندخلوا في دون لو بان مع بعضنا. سمعني حويجه تونسيه بصوتك هكايه.
2: نغني لك من سبع بحور
1: مثلا.

0: تنادي. ان شاء الله
1: زي الله الله الله الله على حلاوه هذا الصوت وهذا الاداء وهذا الاحساس، واحساس الشلمة يتاقلم مع كل لون، لانه مش كيما تغني تونسي كيما تغني شرقي كيما تغني صحيح. فما حاجات تختلف صحيح. وقدره الفنان وقوته كيفاش يتحول مع كل
0: لهجه،
1: اي مع صحيح. كل لهجه ومع كل لحن ومع كل
0: طبيعي
1: يتبدل.
0: اكيد شوف عندنا معناها التوانسه كفنانين التوانسه بصفه عامه يلزمني نقولوا الكريديت هذايا، تبارك الله علينا نتقنوا اللهجات المختلفه الخليجيه، خاطر احنا كلامنا زاده قريب من السعودي. السعوديين يقولوا يهبل
1: أي.
0: مثلا
1: أي.
0: يقولوا برشا كلام معناه يتقال كانه تونسي
1: كانه تونسي،
0: فما عبارات معناها
1: مشتركه.
0: دونك سهل علينا
1: انه نحفظ اللهجات الاخرى ولا الاعمال الاخرى. باش نسمعوا فكره ونرجع نحكيو شي مهلالي ضيفتنا دونك معانا حتى السبعه بتاع العشيه في فان تايم.

0: فكرة شيء مهليلي توصلنا للستة وثلاثة وثلاثين دقيقة فكرنيك فيها احنا الأغنية
1: فكرتوني فيها فكرة والله
0: حلوة ياسر الأغنية الاختيارات بتاعك لشنو تمشي شيء مليان وقبيلة قلت لي فنانة توصية وجيت لبنان وإحنا ونقولوا كلمة احنا يا قدم المصر منك ألوف وفي لبنان فما ألوف الفنانين والفنانات معناها وكلهم يحبوا يوليوا نجوم وشركات تخدم عالم كبير معناها وديما الفنان التونسي مش صعيب مش سهل عليهم من أصعب الحاجة وأنه باش فك بلاصة في وسط الفنانين كسوا اللبنانيين ولا المصارية دونك أنت شو كان سلاحك في اختيار الأغاني في حضورك في
1: هو أنا أول ما خرجت من ستار أكاديمي الكل عارفين في المجال الموسيقي كملحنين وموزعين اللي شي ما فرض روحها بصوتها دونك أنا فرضت روحي ديجا من البرنامج فرضت ستيلي طبعا كي خرجت للسوق كما قلت أنتي مش سهل مجال صعيب برشا خاصة في بيروت ولا في مصر أنا تكلت على واهتميت في الكلمة في اللحن والكلمة وفي الرقي وفي الرزانة في الغنية الغنية اللي تعيش
0: ما استسهلتش ما مشيتش للأغاني كي تضرب بها كفيسة ليه كي تهبط أغنية تاخذ وقتها باش تنجح
1: خاطر كلهم كان عندهم نفس التفكير في المجال كفنانين ولا ملحنين نقول لك ما اعمل اغنيه بترقص بتنجح
0: مش تضرب
1: هي مش ماهوش ريفيرنس عمره ما كان ريفيرنس ان الاغنيه هي اللي تشطح هي اللي تنجح بالعكس انا ديما يهمني الكلام يكون فيه مساج يكون فيه معنى يكون في حالة خاصة اللي يسمعها يحس بها
0: يعيشها
1: ولا يكون عايشها عندها هدف فوالا دونك لا الاغنيه كي تكون هكاك تعيش انت شوف اغاني القديمه نحكي ام كلثوم وورده عايشه معانا لليوم
0: بالضبط لان اختيار المواضيع مهمه
1: مواضيع اكزاكتومون دونك انا كنت انا التو معناها نركز ديما على الشاعر حتى توا نحضر في البوم في الفتره هذه
0: الكلمه عندك
1: الكلمه هي نمبر 1 من بعد يجي اللحن ويجي توزيع خاطر هي تفرض روحها طريقه التوزيع كيف باش تكون
0: بالضبط لا والكلمه هي اللي باش تهزك للحن زايده والستيل نتاع الاغنيه كيفاش باش يكون
1: صحيح وانت فاش قاعده تقول ويهمني ديما المستمع اللي يسمع فيا مستوى معين تاع الناس اللي تسمعني
0: نحب السميعه
1: الناس اللي يهمها فاش تقول فما كلام شويه تحت العادي ما نقدرش نقوله ولا كلام شوية كيما يقولوا في مصر من الشارع برشا ما نجمش نغنيه ما نجمش نقوله فهمت
0: فمستوى على مستوى الأشعار والكلمات معينة ما تهبطش
1: نحاول على قد ما نقدر أني نحافظ على أذن المستمع
0: مش حاجة صعبة لأنه في الآخر معناها الأغاني الشعبية الشعبوية المستهلكة اللي برشا قاعدين نشوف فيها بكل اللهجات على فكرة معناها حتى بالتونسي حتى بالمصري حتى بالعراقي برشا لهجات نشوف فيهم معناها نشوف في حاجات للأمانة كارثية معناها أحيانا وقاعدة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي دونك هذوك
1: نحاولوا احنا مش نحاولوا هكا نخليوا المستوى الراقي في
0: يقعد ديما موجود بعيد على الحفلات دونك قلت لي تحضر في البوم اعطيني فكره على الالبوم هذا
1: البوم ان شاء الله باش يكون خليجي مصري وطبعا الاغنيه التونسيه ديما حاضره وبقوه بدينا في صدد انه نسمع اكثر من
0: اغاني
1: اخترت حاليا اغنيتين لاحمد الهرمي من اهم الملحنين في الخليج وهو بحريني الجنسيه لكن من اهم وفي تونس مازلت نسمع صراحه مازلت نسمع
0: يعني عندك حاجه معينه تلوج عليها بالتونسي ولا تسمع في كل شيء وما تشوف
1: لا قاعده نلوج على موضوع مختلف ما تغنيش حاله اجتماعيه نحبها اكثر اغنيه تحكي
0: قصه فما خرافه فما قصه تحب
1: نحب حاله اجتماعيه اكثر من انه اغنيه كلام كليشي احنا نسميه متقال برشا نحب نغني حاجه نعش خممت في غنية على الخو على ال
0: حاجات لي مش مستهلكة حاجات لي مش مستهلكة وحتى على الصديقة حتى على برشا موضوع
1: تنعم برشا موضوع انتي
0: نعطيك شوية مواضيع
1: تعاوني
0: دونك مع النشي كان دقة ان شاء الله باش تكون موجودة في سوسة وقتاش
1: لو 5 اوت ان شاء الله يوم 5 اوت متحمسة برشا لسوسة
0: أكيد.
1: والجو والبحر
0: أكيد و... وجمهور سوسة
1: جمهور سوسة
0: طبعا اللي بشي جي في مود متاع صيفي
1: صيفي لك علش قلت لك الجو البحر وريحة البحر والصيف سوسة زيدة متحمسة جدا لقاء جمهور سوسة إن شاء الله بش نكون في الحمامات
0: أي
1: على قريب إن شاء الله
0: خارج إطار المهرجان
1: خارج إطار المهرجان
0: خاصة
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله مازلت ما حددتوش التاريخ
1: مازال المفروض تكون في اواخر اوت ولا في نص اوت ان شاء الله في التوقيت هذا كان ناكد لك على قريب
0: تري بيان تري بيان بيقول لي حاجه اخرى تا وخطر قبيله راه في صافي هكا عطاتني جمله ومشيت معناها على الاقل الجمهور اللي باش مثلا شنو باش تسمع وشنو باش تغني له واعطيني حاجه من الحاجات اللي باش تغنيها في المهرجانات
1: اوكي قولوا مين بيعشى بديقه بالمشموم كل اللي حسيته

0: الله الله الله الله السلطنة مع شينا. دونك باش تكون السلطنة وباش يكون الجو التونسي وباش يكون الحفلة وباش يكون كل شيء. العرض باش يكون زاد مخدوم على مستوى الركع. اعطيني فكرة على الفرقة الموسيقية اللي باش تصاحب.
1: الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي، نوجه له تحية كبيرة برشا. عازفين من الطراز الأول، فنانين مدارس كبيرة، عازفين موسيقيين ما شاء الله عليهم. حتى في البروفة نسيت نغني، قل لي غني، قل لهم ليه أنا شيخ
0: مستمتعة
1: مستمتعة ومصلتنا. شبابنا موسيقيين متاعنا نحبوهم برشا، وأنا فرحانة بوجودهم معايا، وإن شاء الله تكون سهرة
0: سهرات ممتازة إن شاء الله.
1: سهرات مميزة إن شاء الله.
0: إذا كان فما إمكانية اللي برمج حفلات أخرى ممكن خلال الصيف
1: إن شاء الله
0: موجودة
1: هولا إن شاء الله. وحتى بعد الصيف
0: بروفيت منك
1: حتى
0: شوية
1: حتى بعد الصيف يا عطيف برشا حاجات برشا مفاجآت.
0: دونك توا رجعنا تركيز على تونس بإذن الله.
1: مركزة أنا ديما مع تونس صدقني مركزة. أما توا إن شاء الله موجودة وحاضرة وفما برشا أعمال ومفاجآت إن شاء الله.
0: نجموا توا بعد الفترة هذية نقولوا بشنو خرجت من ستار أكاديمي غير الشهرة
1: محبة الناس هي أهم حاجة، هي اللي خرجت بها بصراحة. خطر
0: دامت اللي يقولوا ما يدومش والشهرة متاع البرامج هذيك ما يدومش، دامت
1: حب صادق. فما الصدق في الحب في تونس وحتى في بيروت. أنا التوا نمشي لبيروت وتلقى الستات يعيطوا لي شيمة ست البيت، الصوت الطرب يعيطوا لي ست البيت. دونك نفرح كي نشوفهم، كي نشوف المحبة معناها كي يجيوا يحبوا يحكيوا معايا ويتصوروا معايا بمحبة، مش كونوا إنسان مشهور والله
0: يحسوك قريبة منهم، قريبة منهم لأنه عاش معناها وقتها أول برامج الواقع وعاشوا معاك برشا برشا لحظات. السوشيال ميديا ومدى حضورك اليوم، احنا في عصر السوشيال ميديا هو كان وقتها ستار أكاديمي مع مواقع التواصل الاجتماعي الدنيا
1: هي كان جيت وقتها كان وقتها احنا من بعد السوشيال ميديا ودخلت العولة وما العولمة في حياتنا.
0: لكن اليوم حاجة مهمة في الفنان.
1: شوف أنا مانيش، أنا هذيك مشكلتي أنا مانيش من الناس اللي 24 ساعة خلينا نقول وهكيك نحن نقول 24 ساعة، لكن مانيش كل وقتي باستمرار للسوشيال ميديا، وهو غلط الحاجة هذية كونه أنا فنانة. لكن عندي إكيب قاعدين
0: يخدموا
1: على السوشيال ميديا، لأنه تعرف عندي عائلة عندي صغار
0: أكيد ربي يفضلهم
1: يعيشك، ونحب نعيش حياتي زادة
0: ليك أنت
1: روحي.
0: فما جانب خليته ليك أنت شيء ما زيدة
1: أنا بغفوان سافر مثلا سفرة ولا مع الأصحاب ولا مع العائلة، ما نحبش كي وقت الكل وانا نصور كلي مامون الكل متضيع. فهمت تقعد انت تصور بغونشي مع السوشيال ميديا تنسى انت وقتك وروحك، انه تعطي وقتك لاصحابك ولناسك،
0: تنسى وانك تعيش اللحظه.
1: اي تنسى
0: انك تخمم في توثيقها، دونك ما تعيشيش.
1: توا برشا ولينا نشوفوها عفيف نشوفوا برشا معناها، حتى تقعد في ريستورون تشوف الناس كلها قاعدين على التليفون
0: كل واحد
1: ما عادش فما الكلمه كل الديالوج هكا الحوار كل نحكيو مع بعضنا، ولا خديتنا شويه السوشيال ميديا. دونك قد ما نقدروا هذه نصيحه للمستمعين. اي
0: والله
1: اقعدوا مع بعضكم احكيوا مع بعضكم حبوا بعضكم.
0: اي يعني واحد
1: مع بعضكم
0: يستغل الوقت هذايا مع عائلته مع الناس اللي يحبها اكثر من مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن حب ولا نكره اليوم هي
1: هي
0: بورصه النجاح الفني. اليوم تيك توك اغنيه كي تنجح لك على تيك توك سي ضمنت النجاح.
1: صحيح صحيح طبعا
0: وانا لازم نكون
1: مانيش مقصرين في هذا. كما قلت لك عندي اكيب وانا قد ما نقدر اني نحاول
0: عامله جهدك
1: عامله جهدي على الاخر.
0: كيفاش تتعامل مع الانتقادات مع التعليقات السلبيه مع اللي هي مع السوشيال ميديا؟ معناها فماش حتى حد ما يتعرضش لي
1: صدق عفيف انا من الفنانين الفنانات محظوظين والله ما عنديش برشا
0: الحمد لله
1: ما عنديش برشا. ونحس كان فما حد هكا قال حاجه عن خارج النطاق تظهر لي غريبه معناها علاش نقعد نسال في روحي
0: شبيه
1: شكون هذا
0: تبع شكون
1: علاش
0: تبع شنو.
1: لكن انا محظوظه بصفه عامه. اما حاجه تقلقني بلوك على طول ما نكذبش عليك، معناها حاجه تقلق تخرج على اطار
0: المعقول
1: المعقول بلوك.
0: شنو علاقتك اليوم بالفنانين التوانسه بفنانين جيلك؟ فما تعاملات فما اصدقاء فما ولا على روحك؟
1: والله علاقتي طيبه مع ناس الكل كما قلت لك، نحن السوشيال ميديا هاك مقربتنا زيد
0: على الاقل سيفغي، على الاقل في الجانب هذا،
1: في الجانب الايجابي جدا. انا نتابع برشا فنانين من جيلي، وبالعكس نفرح كي نشوف لهم حاجه جديده، تلقاني نعمل جيم، نكتب كومنتير. لكن كي نتقابلوا في المناسبات، مناسبات تكون مثلا تجمع فنانين، بالطبيعه علاقه حلوه وطيبه مع الناس الكل.
0: سينو تخمم تعمل حاجه مع فنان ولا فنانه تونسيه ديو؟ خممت
1: ليه؟ هو انا خممت، لكن ديما الغنيه هي
0: الغنيه هي اللي تفرض،
1: هي اللي تفرض الغنيه. سهل انك تعمل ديو، لكن ديو لازم دائما يكون مدروس. وان شاء الله عليك،
0: لانه تعملت برشا ديوات ولكن مش كل نجحوا.
1: اي انا كان عندي ديو، كان عندي تجارب في الديو، مش برشا لكن ديو. انا وعاسي، انا وعاسي نجح برشا. رجالي او رجاني للماضي
0: على الاغاني يعني، كيفاش نسيتها؟
1: شو بيخطر
0: على لا عادي عادي

0: حاكيك حتينا نسيتها توا قاعده نتفكر فيها. أوي. كان عندكم تنجم تحطوها صافي بليزير،
1: لازمنا نحطوها
0: من احلى
1: من احلى الاغاني. نسيتها هي. أي. نسيتها بالحق.
0: أي.
1: بون سامحني ماني عامله ديو تاع عاصي الحلاني
0: ديجا دونك باش تعمل ديو واحد اخر يلزمنا زيد نجم من نجوم
2: الكبار. انا وعاصي عملت زيد ديو انا وابراهيم الحكمي. يلزم شويه تحطوا لنا
1: ما بدي اقول لك شو بيدي.
2: عملت ديو انا وابراهيم الحكمي.
1: انتم كنتوا نفس النسخه ليا؟
2: لا لا لا كان انا كان ديو القضيه الدكتور طلال الموسيقار الكبير. زيد خذينا نجاح كبير برشا في الخليج.
1: ترى عطينا

0: الله الله ليه روعة ليه لا نخرجوا بها خلينا نخرجوا بها يلا جاوبني بسرعة مسرح أو استوديو
1: مسرح بالعريض
0: بالبنت العريض
1: بالبنت العريض
0: فترة الصباح أو السهر
1: الصباح
0: ليه
1: يعرفوا الكل
0: بالحق بالنسبة للفنانة غريب
1: نو يعرفوا الكل
0: أصحابي
1: حب الصباح حتى في تونس مع سي شمس تويتي احنا متعهد حفلات كبير برشا
0: حيوة طبعا
1: قدم له تحية ورياض يعرفوني قوم بكري شمس يقول لي انت فايقة في حق معناها قلت له ايه انا نجيب فيك في تليفون فايقة بتبيعة لان نقوم بكري برشا معناها نقوم معناها نحكي في الستة ونص السبعة متاع الصباح مكسيمم تلقاني فايقة لبتي ديج ومرات مش ديما الأكثرية كعبة مر تحط في وسطها اللوزة
0: ولا الزوزة دارة ريجيم هي وتعب
1: لا مش ريجيم هو نمط حياة هو كالوري نحسبها عندي كالوري معينة ونشيخ بالماكلة نهار كامل
0: شيخ بالماكلة وانت تحسب في الكالوري في اللي كالوري
1: نعرف شنو اللي ما غير ما نحسبها ما نعرف شنو اللي ناكل
0: صباحية
1: صباحية انترينمون الجيم عندي It's lifestyle.
0: انت من دي صغيرة مغرومة بالرياضة
1: مغرومة من الرياضة عندي توا 12 سنة نون ستوب معناها نون ستوب
0: البحر او الجبل اكثر
1: بحر بنت تونس
0: عنا احنا الزوز لما
1: عنا الزوز ما انا كثيري البحر
0: مش قولك ترب او اغاني شبابية او اغاني ايقاعية
1: ميكس حتى الاغاني الشرقية متاع الايقاعية فيها الترب
0: قهوة ولا تاي
1: قهوة بلاك نوار مش حليبة باش كالوري زين شنو قلت لكم بالكالوري
0: تحسب قتلي شيخة بالماكلة وهي تحسب حتى في الكالوري القهوة تفضل في حياتك تمشي ياسر بالقلب بالعفوية ولا بالتخطيط
1: بالعفوية نخلي على ربي عمري ما نخطط ربي سبحانه هو اللي خطط لي
0: شهرة نجومية أو راحة البال
1: راحة البال فهمتني انت عفيفة راحة البال حبيبتي والله.
0: قبل كل شيء واللي يخرج يجي بطبيعته
1: إذا بالك مرتاح كل شيء بشي يجي ويجي تحسه وتشيخ بيه
0: لو ما عندك شكون من أولادك مغروم بالفن
1: يحبوا الموسيقى معناها إدمو أي زوز بصراحة أما ولدي عنده دي جي ديجا في الدار يحب لقاع وآية عمرها 3 سنين بنتي كاو سألتها أنا وباباتها من فترة قعدنا نحكي حتى ليندا معايا في استوديو مرافقتي نحكي لها قلت لها سألتها آية قلت لها شنو تحب بنتي كي تكبر هكا شنو تحب تولي تحب نسهل لها هنا فهمت نعطيها هكا اقتراحات قالت لي نو باللونجلي قالت لي I want to be singer in the stage like mommy
0: قالت لي نحب نكون
1: فنانة في المسرح وفي المسرح مش في اي بلاصه
0: اختارت
1: دونك هي اختارت ربي يعطيهم الوقت الطيب
0: ما تراش مانع وانا واحد من اولادك يطلع فنان
1: ليه ما نشوفش مانع بالعكس خلي كل شيء في وقته خاطر كل شيء
0: لكن حبه علاش ليه يعني اذا كان هو موهوب ولا هي موهوبه
1: اما ان شاء الله الاي اي ما تقعدش في حياتنا خاطر كي باش تقعد الاي اي ما عادش فنانين ما عادش
0: خلينا نكمل نسالك لانه سؤال انا هذا مقرب باش نساله الفنانين الكل دونك مازلت شيء ما سالتيش قبل ما نقفلوا بالحق معناها اليوم قاعده تسمع انت في اغاني معموله بالذكاء الاصطناعي سونوريتي محليهم
1: حتى الفوتوغرافرز حتى التصاور حتى الصور
0: ليه بخلاف الجانب التصويري وكل شيء انا خايفه من الموسيقى والغناء ينجم ياثر هذا
1: تعرف احنا مانيش خايفين كي نقعدوا مع بعضنا موسيقيين خاطر ما فيش روح ما فيش روح اخي الكمبيوتر باش يغلبنا امبوسيبل احنا كلنا روح واحساس وكي تسمعها الغناء تعرفها خاطر توا حتى المستمع مش موسيقي
0: ولكن رغم هذا ناجحين الاغاني
1: اما هيك تطلع وتهبط ما تقعدش ما تعيشش ماهيش اغاني كيما شامبينيون عرفت ما مش بشي
0: ما يتنجم كأداة تستعملها انت في بعض الاغاني في السونوريتي ولا في التصوير
1: والله ما وصلناش ما نعرفش ممكن مش يكون ولي مفروض علينا بعد علاش ليه ما انا
0: مانيش
1: ضد بيان سور احنا نعاصروا ديما مع العصر اما كي قلت لي على اولادي قلت كان ما نعرفش انا بعد شنو باش يكون فما
0: قبل ما نختموا اللقاء شيء
1: محليش نختم
0: شوفوا
1: محليه قاعدة ولا محليه
0: قاعدة انت اللي حليتها شو الرساله اللي تحب توصلها اليوم شيء مهلالي للناس ربما او شخص يمكن اللي امنوا بصوتك من اي مستر اكاديمي لليوم ومازال ويرافقوا فيك.
1: انا نحب نشكر الناس الكل. نحب نشكر اللي دعمني من اول من بدايتي لليوم. نحب نشكر والدي, نحب نشكر عائلتي بطبيعه ماما وبابا واختي اميره نوجه لها تحيه, واخويا بلال خاطر عائلتي سند كبير برشا كانوا ليا. ونشكر زيدا جمهوري, نشكر زوجي العزيز
0: ربي يفضلكم
1: يعيشك, نشكر كل صحابي التيم اللي معايا, نشكر ليندا, نشكر شمس زيدا توا يعني عاملين معايا حسب معني مرتاحة مرتاحة شمس ورياض. نشكر كل الصحفيين اليوم اللي كانوا موجودين معايا في البروفة, كل اللي ساهم في نجاح شيماء وجمهوري اللي بيكون موجود بطبيعة نشكره برشا. ونوعدكم بشتكون سهرة استثنائية وسهرات حلوين برشا ونحبكم
0: وما عادش تغيب علينا.
1: ليه ليه ليه
0: ولا ما عادش تغيب علينا الشيء مهلالي. دوك الموعد في افتتاح مهرجان دقة يوم 10
1: جويلية بعد غدوة الجمعة.
0: نهار الجمعة دونك الافتتاح باش يكون في دقة مسرح دقة الرائع الجميل وأكيد باش يزداد روعة بحضور الفنانة المتألقة شيماء هلالي بعد سوسة نهار
1: لو 5 أوت
0: 5 أوت في مهرجان سوسة الدولي. في انتظار التأكيد على تاريخ الحمامات وقتاش باش يكون وتواريخ أخرى. شكرا نورتنا برشا برشا شيماء.
1: عايشك
0: بمزيد من النجاح والتألق باش قعدوا بالديو هذية اللي ذكرناه مع بعضنا ويقعد لنا موجود لهنا اللي جمع شيماء الهلالي بعاصي الحليني. وانا نعطيكم موعد في حلقة غدوة كما العادة من الأربعة للسبعة على ديوان FM في فان تايم. باي باي نسكن.

0: Funny Time. Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالناسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة مساء. ديوان افام عسلمة. البنك المركزي التونسي يفيد في تقريره السنوي لسنة 25 و2000 بأن عبء الدين الخارجي قد سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ انخفضت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 47.5% في موفى سنة 24 و2000. والبنك المركزي يوضح أن هذا التحسن جاء في سياق تطور عدد من المؤشرات الخارجية، من بينها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30% لتتجاوز 3.5 مليارات دينار، إلى جانب اقتصار اللجوء إلى الاقتراض الخارجي على أقل من 4 مليارات دينار خلال سنة 25 و2000. والبنك المركزي يضيف أن هذه التطورات ساهمت إلى جانب تحسن الموارد من العملة الأجنبية في الحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ في نهاية سنة 25 و2000 نحو 25.1 مليار دينار بما يعادل 106 أيام توريد. افتتاح أشغال النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 26 و2000 للأمن السيبراني وعلم التشفير بمدينة الحمامات اليوم، والذي يتوصل إلى غاية 10 من جويليا الجاري بمبادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ورئيسة المؤتمر الأستاذة الجامعية بكلية العلوم بالمنستيرة دكتورة ليلى بن عبد الغني

وفق رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان على البحر. وفي الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تفيد اليوم بأن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تنفذ دوريات في المياه الممتدة عبر منطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن سفنا حربية وطائرات أمريكية عبرت الشهر الماضي بحر العرب في تشكيل متقارب، في استعراض قالت إنه يجسد القوة العسكرية الأمريكية وقدرتها النارية غير المسبوقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في ختام قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة اليوم بإمكانية ضرب إيران مجددا هذه الليلة، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. البداية بالنجم البرازيلي نيمار، لاعب المنتخب البرازيلي واللاعب السابق لنادي برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي، فكر جديا في وضع حد لمسيرته الكروية. مصادر صحفية برازيلية قالت أنه نيمار يعيش وضعية نفسية صعبة، ويعتبر أنه فما نوع من النكران الجميل من الجماهير البرازيلية بعد 15 سنة مع منتخب السيليساو. المدرب الفرنسي ديدي ديشان قال في ندوة صحفية اليوم أن الفيفا رفض استئناف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اللي طلب إلغاء البطاقة الصفراء اللي تحصل عليها مايكل أوليزي ضد منتخب الباراغواي. الاتحاد الفرنسي كان يأمل أن الفيفا يتعامل الموضوع كما صار مع الورقة الحمراء اللي تم إلغائها لمهاجم المنتخب الأمريكي بالوغون. نفس المنتخب الفرنسي، المنتخب المغربي يسعى لاستعادة نجم نادي بايرن ميونخ الألماني المهاجم إسماعيل سايبري. سايبري كان خرج في مباراة دور الثمن النهائي ضد المنتخب الكندي في الدقيقة 22 بسبب الإصابة، وحسب الصحافة المغربية فإن مشاركة سايبري أمام المنتخب الفرنسي تبدو واردة. ذكركم بمباراة ربع النهائي غدوة للتسعة متاع الليل على ملعب جيليت الستاديوم، المنتخب المغربي يواجه المنتخب الفرنسي. أكثر تفاصيل على مونديال 2026 تلقاوها على سيت نادي وان اف ام .net. بعد شوية يجيكم محمد خرقني في النادي كلوب. مونديال

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. ايبا نقول لكم هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معاكم كل يوم من الاثنين للحد من السبعه حتى للعشره نتاع الليل. نسلم عليكم نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاسي ربي. نقول لكم كيما العاده خليوا الموسيقى علينا. نسلم على ليكيب الكل صبري البعزيزي سيد المخرج وهذا محمد قرقني معاكم من نورا الميكرون. كيما قلت برشا موسيقى محضره سبيسيالمون ليكم انتوما والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا الشيب خالد في روحي يا وهران.

فاضل شيكر كنجي جيرايك لازارس لاح الفرزي تتاملاند ليانا هذوما الكل باش تلقاو معنا شويه اخر ايتو سويت باش خليكم مع موسيقى تخي ريتمي موسيقى قديمه برشا بنجا بي ام سي مانديان توباخ هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بانيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكش جوي بي
1: في أسخنة؟
2: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: تي على الكمبريسور
2: ليه على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء
2: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
1: توا فهمت عليه جوك بيه
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
3: for a better life.

دخيل قلبك يا حبيبي فاضل شاكر ولا خلا بلاس وسنيف السيف لفما موزيكا بنينة لحد شيء. على كلنا نقولكم خليوا الموزيكا علينا. مرحبا بكم انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: L'émission référence de la musique.
1: نرجع معكم مجيد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. إبا نقعد نعم في دوليشة قاعد نشوف في بلاغ لمهرجان صفاقس الدولي المهرجان اللي هبط بلاغ منذ دقائق يقول يعلم المكتب الإعلامي لمهرجان صفاقس الدولي أنه مش يعتمد في تعامله على المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية القانونية المستوفية للشروط القانونية والمتحصلة على التراخيص اللازمة لتغطية فعاليات الدورة 46 وذلك طبقا للتشريعات والترتيب الجاري بهالعمل وبناء عليه فإن المبادرات والحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تتمتع بصفة مؤسسة إعلامية أو ترخيص قانوني لن يشملها الاعتماد الإعلامي أو التعامل الرسمي مع المكتب الإعلامي للمهرجان. ويأتي هذا الإجراء في إطار احترام الأطر القانونية المنظمة للعمل الإعلامي مع كامل التقدير والاحترام لجميع المبادرات والصفحات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا على حسن التفاهم والتعاون. هذا البلاغ للأمانة فرحني برشا. من سنوات وحنا نقول الكلام هذية. من سنوات وحنا ندعو المهرجان ومهرجان صفاقس وهيئة مهرجان صفاقس انهم يقوموا بالاجراءات هذية. عمناه وشفنا محترامي راهو لكل الاشخاص وكل الناس وكل واحد ربي عينهم وراهم شوف حتى في الدنيا انا نتعامل مع الصفحات هذية معناها خلينا نكون واضحين مانيش ضدهم وصحابي ونحبهم ولكن ماهوش في اطار مهرجان دولي بقيمة مهرجان صفاقس معناها ناس على هابط عسين ما فماش حتى نظام فما حتى شيء كانت معناها هذا في الاخر كان موجود الشيء هذا وكنا ديما نقولوه ونكتبوا عليه في الفيسبوك نتاعنا ولا ندعيوه للاعضاء الهيئه او غيره ولكن ما لقيناش تفاعل لسناها وفما بدره مزيانه برشا دونك احترام اليوم لمهنه الصحفيين والمهنيين في القطاع بالإجراءات هذية. فنشكر إدارة مهرجان صفاقس الدولي على التعامل المحترف هذية على الأقل نقول مع السادة الإعلاميين والصحفيين وبدرة جيدة جدا نعاونوكم بطبيعة ونساندوكم في هذا القرار وفي كل ما فيه خير للمهرجان مهرجان صفاقس الدولي اللي قريبا ينطلق بطبيعة وبرشا ناس تنتظر في البرمجة الرسمية ما نجمش نعطيكم تفاصيل لأنه بيد المهرجان وبيد الهيئة المديرة هي اللي تعلن على البرنامج وتعلن على تفاصيل برنامج مهرجان صفاقس الدولي. أنا من المهرجان ديركتومون باش نمشيو معاكم بالموسيقى نرجع معاكم ديركتومون بالأغاني القديمة ونمشيو مع بعضنا الكاسيت.

0: كاسيت.
1: قبل ما نمشي الكاسيت بربي ملاحظه جوستومون قبل على وانا نحكي على المهرجان راهو ما قلتش الكلام هذا معناها مسانده وكذا لا لا راني ما ندخلش المهرجان معناها من سنوات كل شو بالبطاقه الصحفي ولا اللي هو راه ما ندخلش ماهيش نقول الكلام هذا خاطرني انا ندخل زعما بلاش وكان نعرف الناس اللي تتكلم في الحاجات هذيا راني توا 3 سنوات ولا 4 سنوات ما دخلتش المهرجان صفاق الدولي رغم انه عندي الباج ونشكرهم برشا هذا المهرجان اللي معناها مساندينا واللي كل مره يبعثونا الباج متاعنا ومحترفين في الناحية ذي وكل الزملاء المشرفين على المكتب الإعلامي شكرا لهم ولكن راه مش معناها نقول في كلمة ذي خطرني ندخل هنا بلاش ولا لا راني عندي 4 سنوات ما دخلتش ورغم انه عندي الباج ورغم عندي كل شيء ولكن حتى كيف نحب ندخل زادة راهو لعائلتي ولا اللي هو نقص ويعرفوا شيء ذي الزملاء على كل نتعدي ودغاك تومون نمشيو كما قلت الكاسات في كاسات بعد شوية بش اسمه إليسا في آخر الشتاء قلبي مال رامي عايش والكفوري بحبك أنا كتير عمري دياب انا عايش تو سويت باش خليكم مع مايا نصري اخبارك ايه ان شاء الله تكون اخباركم مزيانه برشا ان شاء الله تكون عاملين بون كيف انا نقول لكم جوست مون شويه خير تكون معكم الاخبار واحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب

0: Publicité. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلمة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطقس الحزواري يؤكد اليوم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانطلاق في أشغال مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية خلال شهر أوت القادم، كما دعا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه، وذلك لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات. ويأتي ذلك أثر انعقاد جلسة اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية اليوم، والتي تم خلالها عرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسات والمتمثلة في تشخيص وضعية هضبة سيدي

0: بسبب الارتفاع الملحوظ في مؤشر خطورة حوادث الطرقات. والفرع يوضح أن البيانات الأحصائية المسجلة لدى المرصد الوطني لسلامة المرور خلال الفترة الممتدة من الأول من جانفي إلى الخامس من جويلية 26 و2000 تشير إلى ارتفاع ملحوظ في مؤشر خطورة حوادث الطرقات، لافتا إلى أن نسبة الخطورة سجلت ارتفاعا مقلقا من 20 إلى 28 قتيلا لكل 100 حادث. افتتاح أشغال النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 26 و2000 للأمن السيبراني وعلم التشفير بمدينة الحمامات اليوم، والذي يتواصل إلى غاية 10 من جويلية الجاري بمبادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ورئيسة المؤتمر الأستاذة الجامعية بكلية العلوم بالمنستير الدكتورة ليلى بن عبدالغني تحذر من حالة العزوفة التي تم رصدها مؤخرا تجاه التخصصات والشعب الجامعية المتعلقة بالرياضيات، معتبرة أن هذا المؤتمر يمثل فرصة سانحة لإشراك الطاقات الشبابية وتزويتهم بالمعطيات والبيانات التي توضح لهم بشكل ملموس الأهمية البالغة لعلم الرياضيات ودوره المحوري في صياغة المستقبل وتأمين الحياة اليومية والرقمية.
1: شنو قاعدين نعملوا هنا؟ توا نخمو في طرق اخرى للتشفير اللي تنجم تتحدى هالورديناتور كوانتيك هذا، وكيفاش مش تعديو من التشفير الكلاسيكي الحالي للتشفير البعد الكمي اللي هو لازم يكون يتحدى الورديناتور كوانتيك ويتحدى المالوير اللي يحبوا يكسروه، اللي هاكور اللي يحبوا يكسروا التشفير هذا، وهذا الكل يرتكز على الرياضيات. دونك هذه فرصة باش نعمل نداء الشباب متاعنا اللي قاعدين عازفين شوية توا، فما عزوف لاحظناه الناس الكل على شعب الرياضيات وعلى الرياضيات. دونك هذه فرصة باش نشاركوهم ونوفروا لهم معطيات اللي هما ينجموا يفهموا بيهم أهمية الرياضيات في حياتنا.
0: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أنه أمر بوقف فوري لجميع العلاقات التجارية مع إسبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، بزعم رفضها التقيد بهدف الحلف الجديد للإنفاق الدفاعي البالغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بيانا قال فيه أن تصريحات ترامب لن تفاجئه وأنه لا ينوي تغيير العلاقات التي تربط بلاده بواشنطن. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاسبور.

0: Foodcom. ديوان FM فلاش سبور.
1: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بنادي صفاقسي، الهيئة المديرة توصلت اتفاق رسمي مع المدرب نبيل الكوكي لتولي المقاليد الفنية للفريق. الإمضاء والإعلان الرسمي ينجم يكون في الساعات القليلة القادمة. الكوكي سبق له واندرب نادي صفاقسي عديد المناسبات، آخرها موسم 2023-2024. ديما مع السي اس اس، هاكن السويدي أرسل عرض رسمي من أجل انتداب مدافع الفريق يوسف حبشية بقيمة تجاوزت 200 ألف يورو، لكن هيئة الفريق طالبت بالترفيع في قيمة العقد بحوالي الضعف. فانتظار جديد في الموضوع هذا. الترجي الجرجيسي أعلن تعاقده مع المدافع السنغالي سامبا ديوف. ديوف أمضى العقد مع النادي تواصل لغاية جوان 2028 بعد تجربة كانت مع النادي الرياضي والثقافي بدكر. الهيئة المديرة الملعب التونسي، تم تجارات تعاقد رسميا مع اللاعب محمد أمين بن علي، اللاعب الشاب صاحب 18 سنة أمضى أول عقد احتراف له مع الفريق يتواصل لغاية جوان 2029. نحكيه هوندا، الترجي يتفق رسميا مع 4 ملاعبية لتجديد عقودهم مع الفريق. نحكيه على لاعب الديرة مكرم سلامة، الجناح الأيمن طارق جلوس، محمد علي بحر، ومنسق الفريق عبد الحق بن صالح. في البولي، الترجي التونسي أعلن تعاقده مع اللاعب بول مانغوم قدات المنتمي لمنتخب جنوب السودان. مانغوم صاحب 22 سنة أمضى العقد مع الترجي.

5G يتواصل إلى غاية جوان 2027. نختم آخر أخبار المونديال. المدرب الفرنسي ديدي ديشان قال في ندوة صحفية اليوم أن الفيفا رفض استئناف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لطلب إلغاء البطاقة الصفراء اللي تحصل عليها مايكل أوليزيه ضد منتخب الباراغواي. الاتحاد الفرنسي كان يأمل أن الفيفا يتعامل مع الموضوع كما صار مع الورقة الحمراء اللي تم إلغائها لمهاجم المنتخب الأمريكي بالوغون. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانا فان.net. بعد شوية يرجعكم محمد القرغني في النايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، انتم تسمعوا في ساعتنا الثانية ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف، وان شاء الله تكونوا شيخين ديجا معنا بالموزيكا. واحنا كنا نسمعوا في إليسا واخر الشتاء، وانا اقول لكم بداية الصيف توا تبدا فعليا، على خاطر قبيلة شوية كنت نقرا في ستاتيو كان هبتو محرز الغنوشي، ونعتبره مصدر في الاخر لانه هو من المعهد الوطني للرصد الجوي، يقول انه بالمختصر المفيد سخانة من نهار الجمعة حتى للحد، والحال مش تفوت المعادلات العادية، ومن بعد ترتيحها يقولوا انت نفسه شوية، ولكن ترجع سخانة مع نهار 16 جويليا وين يبدأ العرض الصحيح وتبدأ أول موجة تحرك، وهي اللي تنجم تفوت جمعة واللي باش تفوت فيها السخانة 45 درجة في أكثر من ولاية. دونك السخانة ليمات الجاي مش تكون أقوى برشا، ناخذوا حذرنا من توا، نحضروا روحنا، نخافوا على العزاز علينا، نقرأوا حساباتنا وناخذوا بالأسباب سيغمون، نحاولوا نبعدوا على الشمس للماكسيموم، نحاولوا نتفاداو الخروج في القويل وفي الساعات متاع البيك متاع السخانة. إن توكا إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يعطينا على قد ما نقدروا فينالمون، وحاولوا هكا في البحر ولا اللي هو زادا نبعدوا عليه شوية كما قلت في الأوقات متاع البيك خاصة، ونخليوا التبحيرة للساعات المتأخرة وإلا الساعات هكا الأخيرة من القائلة فينالمون، وإلا في العشية مخر برشا. عليكم إن شاء الله تكونوا بخير. أنتو كان نقول لكم ديراكتومون لرانديفو متاعنا يكون توسويت مع الأغاني القديمة، ونرجع بكم للموزيكا الأوكسيدنتال والألفينات. توسويت نمشيو الأولديز. أولديز في أولديز، ما زلنا متواصلين معاكم في البيلبورد متاع عام 2001، ونرجع بكم ديراكتومون للمرتبة 29. نحكيه على موزيكا اسمها Crazy Town الباترفلاي، الموزيكا زي الغفخام تاعها الشهير برشا Come My Lady Come My Lady You Are My Butterfly، غنية متاع باترفلاي متاع فرقة Crazy Town اللي خرجت في آخر عام 2000 ضمن ألبوم The Gift of Game. أما الانفجار الحقيقي متاعها صار في 2001 كي وصلت للمركز الأول في أمريكا وبرشا بلدان، وليت من أكثر الغاني اللي ميزت بداية الألفينات. الموزيكا تعمل في ميلانج بين الراب والروك والجو الرومانتيك الخفيف، وزاد فيها سامبل من مقطوعة متاع Pretty Little Ditty الفرقة Red Hot Chili Peppers، وهذا اللي اعطاها اللحن اللي يبقى عالق في المخ من أول سكوند. صحيح أن الفرقة كانت معروفة أكثر بغاني الراب روك اللي فيها انرجي وفيها برشا عنف، أما Butterfly كانت استثناء، غنية حب خفيفة سهل على الأذن، حتى أنه أعضاء الفرقة قالوا وقتها أنهم ما كانوش يحبوا تكون أول غنية يعرفها بهم الجمهور، لكن هي اللي صنعت شهرتهم العالمية وخلت اسم Crazy Town مرتبط بهم حتى لليوم. موزيكا ترجعنا ديراكتومون لبداية الألفينات.

إذا كنت من عاشق أغاني الألفين نقول لك أكيد تتفكر غنية He Loves You Not الفرقة البنات دريم. غنية خرجت في صيف عام 2000 وكانت أول سينجول للفرقة وحققت نجاح كبير خاصة في أمريكا وين وصلت للمراكز الأولى في ترتيب الأغاني وصارت من أبرز أغاني التيم بوب في الوقت ذاك. فرقة دريم كانت مكونة من أربع بنات وراهم المنتج الشهير شانديدي كومز وكان الهدف وقتها تقديم مجموعة تنافس أسماء كبيرة كما ديستيني تشايلد وكما أنس واي إن سي في فترة اللي كانت موسيقى البوب مسيطرة على العالم. أما هي لوفز يو نوت عندها مساج واضح تقول بنية واثقة من روحها توجه كلامها لبنية أخرى وتحكي لها بكل ثقة تقول لها هو يحبني أنا مش أنتي. كلمات فيها تحدي لكن على إيقاع متاع دانس وخفيفة خليها تولي من الأغاني اللي تميز في سهرات تميزت في السهرات وفي البلاي ليست متاع بنهاية الألفينات بداية الألفينات سامحوني عفوا. ورغم انه الشهره نتاع فرقه دريم ما دامتش برشا سنين تبقى هي لافز يو نوت الغنيه اللي عرفت العالم بهم ومازالت حتى لليوم ترجعنا لايام التيم بوب واجواء الالفينات الحلوه.

في المرتبة 27 وإذا كنت تحبوا على الأغاني اللي تعطي بوزيتيف فايبز من أول سكوند في الغناء الجاية هي واحدة من أجمل أغاني بداية الألفينات The Way You Love Me للفنانة فيث هيل اللي خرجت عام 2000 وكانت من أنجح الأغاني في المسيرة متاحة ووصلت لمراكز متقدمة في تصنيفات الكاونتري والبوب ووسعت شهرتها حتى خارج جمهور الكاونتري. فيث هيل معروفة بصوتها الدافي قدرتها أنها تعمل ميلانج بين موسيقى الكاونتري والبوب بطريقة خلتها من أكبر نجمات الجيل متاحة. وفي الغناء هذية بالذات تحكي على الإحساس اللي يخلي الإنسان يحس روحه أقوى وأسعد كي يلقى الحب الحقيقي. كلمات بسيطة برشا لحن فرحي إيقاع يخليك دندن مع الموسيقى كل الحاجات اللي تنجم تخلي الغناء هذية ما تكون إلا ناجحة. حتى الفيديو كليب كان مختلف فيه برشا حركة وألوان ولقطات هكا فاني وخليني نقول طاقة إيجابية كبيرة برشا موجودة في الغناء وهذا الاستعادة باش تبقى من الغاني اللي كل ما تسمعها ترجعك ديراكتومون الأجواء عام 2000.

في المرتبة 26 هي واحدة من أشهر الأغاني اللي رسخت اسم جينيفر لوبيز كنجمة عالمية, وهي الموسيقى اسمها Love Don't Cost a Thing اللي خرجت عام 2001 وكانت أول سينجل من ألبومها الثاني جيلو. فكرة الغنية بسيطة برشا مقوية, الحب الحقيقي ما يتقاسش بالهدايا ولا بالفلوس ولا بالمظاهر. جيلو تغني على الاستقلالية والثقة بالنفس, وتوجه رسالة واضحة إذا الحب موجود ما يحتاجش برشا ولا ما يحتاجش باش يثبت روحه بالماديات. الغنية حققت نجاح عالمي كبير وتصدت الترتيب في عدة بلدان, أما الفيديو كليب زادها شهرة برشا. أكيد تتفكروا المشهد الشهير كي وقت اللي جينيفر لوبيز تمشي على البحر وتنحي في المجوهرات واللي بيجوا متاحة المونجيلا الملابس الفخرة, وفي رمز إنها اختارت حريتها على المظاهر. في بداية الألفينات كانت Love Don't Cost a Thing من أكثر الأغاني اللي تسمعت في الراديو والكلوب, ومازلت حتى لليوم تعتبر من الكلاسيك متاع البوب والأغانبي, وتبقى واحدة من العلامات الفارقة في مسيرة جينيفر لوبيز.

في المرتبة 25 والأخيرة بالنسبة لليلة وفي بداية الألفينات وقت اللي كان اللي بوب يعيش مرحلة ذهبية خرجت غنية مختلفة على كل اللي كان موجود في الوقت ذاك ميسيس جاكسون من فرقة أوتكاست الموسيقى ذي اللي حطمت برشا أرقام واللي من بعد ولات برمي البلايليست متاع Greatest Songs Ever الموسيقى الأعظم في تاريخ البشرية الغنية خرجت عام 2000 ضمن ألبوم ستون كونيا وحققت نجاح عالمي كبير حتى أنها ربحت جائزة الجرامي الأفضل أداء راب من طرف ثنائي أو فرقة عام 2002 وأمام أكثر حاجة ميزتها هي الميلونج بين كلمات الراب اللحن الهادي والكورسي اللي يبقى متكبتي في المخ أوتكاست الثنائي اللي تكون من بيج بوي أندري 3000 كانوا معروفين أنهم يحبوش يتبعوا القواعد العادية متاع البوب كانوا يعملوا في ميلونج بين الراب الفانك السول البوب ويصنعوا ستيل خاص بهم هما أما حكاية ميسيس جاكسون فهي مستوحاة من تجربة شخصية عاشها أندري 3000 وتحكي على علاقة انتهت وكيفاش الشخص يحاول يصلح الأمور مع قيلة الطرف الآخر خصوصا الأم هذيك علاش عيت لها ميسيس جاكسون الرسالة الأساسية هي الاعتذار وتحمل المسؤولية حتى بعد الفراق الفيديو كليب زاد عطى الغنية هوية خاصة بجواء الغريبة والخيالية ومع سنين ولقت ميسيس جاكسون واحدة من الأغاني اللي تمثل بريود كاملة من موسيقى الألفينات

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: ان شاء الله تكونوا تعدي في وقاية تحلو كما قاعد نعدي في وقاية تحلو معاكم انتم اللي تسمعوا فينا توا. انا اقول لكم هذاك علاش نهدي لكم موزيكا حلوة برشا وردة جيكم تسويت اوقاتي بتحلو بتحلوي معاك هذي الموزيكا متاعنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل ساعتنا الثالثة شوية اخر تكون معاكم جستمهم بعد الاخبار. خليكم معنا برانشي ما تبدلوش الموجة انتم تسمعوا فيديو انا فاهمة.

0: UNFM Flash News.
1: موجز التاسعة ليلا UNFM عسلمة. الكميات المجمعة من صبة الحبوب تبلغ على المستوى الوطني إلى غاية 7 من جويليا الجاري حوالي 1.9 مليون قنطار، موزعة بين 8.6 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بالمراكز،

5% في سنة 24 و2000 مدفوعا بتراجع رصيد الدين الخارجي. وسجل نسق نمو الدين الداخلي تباطؤا ليستقر عند 199,245 مليون دينار، مسجلا زيادة بنسبة 9.6% مقابل 9.8% في السنة السابقة، وذلك نتيجة تباطؤ من نمو المديونية الداخلية للدولة إلى 21.6% مقابل 24% في سنة 24 و2000، فضلا عن تباطؤ نسق نمو مديونية بقية الأعوان الاقتصاديين غير الماليين إلى 3% مقابل 3.6% سنة 24 و2000 حسب ما جاء في نص التقرير. والبنك المركزي يرجع هذا التطور أساسا إلى تجاوز قيمة تسديدات أصل الدين الخارجي طويل الأجل لحجم الموارد الخارجية التي تم تعبئتها خلال سنة 25 و2000، إلى جانب الأثر الصافي غير الملائم لتقلبات سعر صرف الدينار إزاء العملات الرئيسية التي يقترض بها. النتائج المتعلقة بالسنة المالية 25 و2000 ل 65 شركة من أصل 75 شركة مدرجة بالبورصة تظهر تحسنا بنسبة 7.2% مقارنة بالسنة المالية 24 و2000، لتبلغ قيمة إجمالية قدرها 3179 مليون دينار مقابل 2967 مليون دينار بحسب ما أعلنته بورصة تونس في ورقة أصدرتها اليوم. وبورصة تونس توضح أن 35 شركة سجلت تطورا في نتائجها من بين الشركات 65 المذكورة. وفي الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تتهم اليوم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، مؤكدة أن الاتفاق قام على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، وأن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تمثل خروجا عن بنية التفاهم وآلياته. ومن جهتها، وزارة الخارجية الباكستانية تعرب اليوم عن قلقها العميق إذا تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، محذرة من أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، كما دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض السلام والاستقرار الإقليميين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا وما زلت الموزيكا ديجا توت سويت باش تمشيو مع فوفا وين مشزنا المرة هذية وكل نهار أربعة باش تلقاو لغونديفو مع الإي آي. ينعم مع الإي آي على خاطر الإي آي اليوم أولات الموزيكا متاع الإي آي داير وين منتعدى قدام هكا سهرية قدام حاجة لو نسمع الموزيكا متاع الإي آي هي اللي ولات واخذة البار الأكبر معناها من الموزيكا. دونك ايميغراسيون كبيره برشا ماشيين للاي

0: كل الاغاني قاعده تتعاود فيرسيون معناها كلك سوا عربي ولا ولا ولا ولا غربي دونك موجودين بالاي اي وتبدلوا وقاعده الناس تخدم في الموسيقى هذه دونك قلنا علاش ليه ما يكونش فما روبريك اللي هي تكون خاصه بالموسيقى بتاع الاي اي اي ديريكتومون باش تمشيو مع فوفا وتسمعوا موسيقى حلوه تو سويت
1: نايت كلاب سيف معناها موزيكا هيتس جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيتس اي اي فيرجن بلاي هيتس اي فيرجن اليوم الاغنيه الشرقيه ما عادش واقفه عند حدود لغه واحده فضل الاي اي ولينا نلقاو اغاني شرقيه بنفس اللحن لكن بلغات مختلفه وهذا يبين ان الموسيقى هي اللغه العالميه الموحده ورغم انه ديما الاصل يبقى هو الاصل والباقي تقليد لكن ما فيها بس نسمعوا اغانينا اللي نحبوهم على طريقه الاي اي الجاني بعد يومين سميره سعيد باللغه الاسبانيه خد حرير رامي عايش فلامينكو اللي بيحصل مريم فارس بتغيب بتروح راغب وإليسا بامبوليو ريميكس يا ستي يا ختيارة بجو الفلامينكو وقبل ما نقول لكم باي باي ونعطيكم رونديفو جديد في بلاي هيتس كل يوم في نايت كلوب نخليكم تسمعوا البلاي هيتس متاع الليلة بلاي هيتس all hits all the time باي باي

0: جوان افهم فلاش نيوز
1: موجز العاشرة ليلا ديوان افهم عسلمة. نستهل الموجز بآخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلنت الولايات المتحدة اليوم بدء تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، مؤكدة أن الهدف منها تقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وموقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي تأكده أن الضربات الجديدة تمثل الجولة الثانية من الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية، وجاءت أوسع نطاقا من تلك التي نفذت في اليوم السابق، موضحا أن الهجمات استهدفت رادارات ساحلية عسكرية ومواقع لصواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي، في إطار ما وصفه بالجهود الرامية إلى وقف الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنا مع الإعلان الأمريكي، شهدت عدة مناطق في جنوب إيران سلسلة من الانفجارات وسط تقارير عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة هرمزغان. وفي سياق متصل، وكالة مهر الإيرانية تعلن سماع عدوي انفجارا في مدينة بندر عباس، أكبر الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي، فيما أفادت مصادر محلية بسماع انفجارات قرب بندر عباس وسيريك، إلى جانب انفجارات متتالية في جزيرة قشم. وبدوره أكد التلفزيون الإيراني سماع عدوي 8 انفجارات في بندر عباس بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة. لبنان يشترط انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من منطقتين تجريبيتين جنوب البلاد للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد به مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس بريس. وتعقد مفاوضات روما قبل زيارة مقررة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال خلال قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو التي انعقدت في أنقرة اليوم إنه يعتقد أن الكيان الصهيوني سيسحب قوته من جنوب لبنان. وفي الشأن الوطني، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم بأن مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 بالإقليم الخامس يتضمن بالخصوص إنجاز جملة من المشاريع

0: قص دولي يفيد في بلاغ بأن المبادرات والحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تتمتع بصفة مؤسسة إعلامية أو ترخيص قانوني لن يشملها الاعتماد الإعلامي أو التعامل الرسمي مع المكتب الإعلامي للمهرجان. والمكتب الإعلامي لمهرجان صفاقس يؤكد أنه سيعتمد في تعامله على المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية القانونية المستوفية للشروط القانونية والمتحصلة على التراخيص اللازمة لتغطية فعاليات دورة 46، وذلك طبقا للتشريعات وتراتيب الجري بها العمل. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاسبور.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.

0: ديوان FM فلاش سبور.
1: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالنادي الصفاقسي، الهيئة وصلت لاتفاق رسمي مع المدرب نبيل الكوكي لتولي المقاليد الفنية للفريق. الإمضاء والإعلان باش يكون في الساعات القليلة القادمة على أقرب حد. الكوكي سبق له وأن درب النادي الصفاقسي عديد المناسبات، آخرها موسم 2023-2024. ديما مع السي اس اس، هاكن السويدي أرسل عرض رسمي من أجل انتداب مدافع الفريق يوسف حبشي، عرض بقيمة تجاوزت 200,000 يورو، لكن هيئة الفريق طلبت بالترفيع في قيمة العقد بحوالي الضعف في انتظار جديد في الموضوع هذا. الترجي الجرجيسي أعلن تعاقده مع المدافع السنغالي سامبا ديوف. ديوف أمضى العقد مع النادي تواصل لغاية جوان 2028 بعد تجربة كانت مع نادي الرياضي والثقافي بدكار. الأولمبي البيجي أعلن رسميا تعاقده مع المدرب الأسعد معمر لتولي المقاليد الفنية للفريق. الهيئة المديرة للملعب التونسي تم تجريات التعاقد رسميا مع اللاعب محمد أمين بن علي، لاعب شاب صاحب ال 18 سنة أمضى أول عقد احتراف ليه مع الفريق يتواصل لغاية جوان 2029. في الفولي، الترجي الرياضي التونسي أعلن تعاقده مع اللاعب بول مانغوم قادات المنتمي لمنتخب جنوب السودان. مانغوم صاحب 22 سنة أمضى العقد مع الترجي يتواصل لغاية جوان 2027. الختام بالآخر أخبار المونديال، المدرب الفرنسي ديدي ديشان قال في ندوة صحفية أنه الفيفا رفض استئناف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اللي طلب بإلغاء البطاقة الصفراء اللي تحصل عليها مايكل أوليزي ضد الباراغواي. الاتحاد الفرنسي كان يأمل أن الفيفا يتعامل الموضوع كما صار مع الورقة الحمراء اللي تحصل عليها مهاجم المنتخب الأمريكي بالوغون. أكثر تفاصيل الأخبار نرى ذي تلقاها ديما كالعادة لسيتنا ديوان FM.net.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد خلال جلسة عمل التأمت اليوم على أن مسألة التصدير تعد من المسائل الاستراتيجية والهامة لتونس وللاقتصاد الوطني، مشيرا إلى دور كل الأطراف المتدخلة في القطاع ومجهوداتها المتواصلة لتجاوز كل الصعوبات التي تواجه المؤسسات التونسية المصدرة خاصة منها المتوسطة والصغرى، إضافة إلى العمل على تقديم مزيد التسهيلات للاستعداد جيدا للموسم التصديري. كما شدد الوزير على ضرورة المحافظة على المكانة الهامة التي وصلت إليها تونس على مستوى التصدير والعمل على تعزيز إشعاعها عالميا من خلال الحرص على تطوير موقع منتجاتها وصادراتها خاصة منها ذات القدرة التنافسية العالية على غرار زيت الزيتون والتمور، سواء بالأسواق التقليدية أو على مستوى الوجهات والأسواق التصديرية الجديدة والواعدة كالصين وروسيا وأمريكا الجنوبية. وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي اليوم بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر المرادية بالجزائر العاصمة، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية والجزائرية، وذلك بالجزائر يومي 7 و8 من جويلية الجاري. والنفطي يستعرض بالمناسبة أبرز محاور عمل لجنة المتابعة منوها بأهميتها من أجل تقييم المنجز واعتماد خطوات عملية لدفع المشاريع الثنائية وتوسيع مجالات الشركات الاستراتيجية خاصة في القطاعات ذات الأولوية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. وفي الشان الدولي، أسعار النفط ترتفع اليوم بأكثر من دولار للبرميل في تداولات لاحقة للتسوية بعد ورود أنباء عن سماع دو انفجارات في إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت بدء قواتها بتنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق زعمها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة قررت تنفيذ الضربات محملة إيران مسؤولية ما وصفته بالعدوان غير المبرر على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي كانت تبحر بحرية في مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الدولية. وفي سياق متصل، وزارة الخارجية الإيرانية تفيد اليوم بأن الوزير عباس عرقجي ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال اتصال هاتفي ضرورة تجنب تصعيد التوترات في المنطقة. والخارجية الإيرانية توضح أن الطرفين بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية خصوصا الأحداث الراهنة في مضيق هرمز، كما شددا على أهمية استخدام القدرات الدبلوماسية لحل المسائل الإقليمية وعلى الحاجة إلى إبقاء قنوات التواصل والتنسيق لتفادي تصعيد التوترات في المنطقة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
1: ديوان اف ام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: وصوتنا نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
5: Vous écoutez Diwanafm.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز. موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يشدد خلال إشرافه بالأكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة على اختتام السنة الجامعية 25 و2026 و2000 وتخرج ضباط دورة محمد الطاهر بن عاشور المتحصلين على شهادة ضابط للأكاديمية البحرية. يشدد على الالتزام بدعم مشروع الأكاديمية البحرية 30 و2000 الذي يهدف إلى تطوير المؤسسة وتعزيز إشعاعها على المستويين الوطني والإقليمي، مبينا أن هذا المشروع الطموح سيتحقق من خلال تحديث البنية التحتية للأكاديمية والرفع منطقتها الاستيعابية وتطوير فضاءات التكوين والتدريب، بالإضافة إلى تحسين ظروف عيش التلاميذ الضباط وتعزيز التجهيزات البيداغوجية والتكنولوجية الحديثة.
1: أن انفتاح الأكاديمية البحرية على نظيراتها بالبلدان الشقيقة والصديقة والجامعات الوطنية والأجنبية والتفاعل مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي سيساهمان في ضمان حيوية هذه المؤسسة وتطورها وتقدمها في مجالات التكوين والبحوث والدراسات المتعلقة بالمجال البحري وتأهيل ضباط بمؤهلات عالية وكفاءات قادرة على التعامل مع مختلف المستجدات لحماية المصالح الوطنية بكامل الفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة وتحت الولاية التونسية. وسنعمل كذلك على دعم مشروع الأكاديمية البحرية 2030 الهادف إلى تطويرها وتعزيز إشعاعها وطنيا وإقليميا من خلال تحديث بنيتها التحتية والرفع من طاقة الاستيعاب وتطوير فضاءات التكوين والتدريب وظروف عيش التلاميذ الضباط وتعزيز التجهيزات البيداغوجية والتكنولوجية.
0: مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الخميس جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. ويذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد قرر إحالة التقرير التأليفي لمشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 إلى جلسة عامة تعقد اليوم الخميس، وذلك بعد سلسلة جلسات موحدة ومكثفة عقدتها كافة اللجان القارة بالبرلمان بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لمناقشة وثيقة السياسات التنموية ومحاولة تلافي الإشكاليات التي عطلت المخططات السابقة. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة على طريق السيارة 1001، وذلك بداية من اليوم الخميس ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر، في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول. وشركة تدعو مستعملي طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة لاعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار انفيضة، وذلك لتفادي الاضطرابات المرورية خلال فترة الأشغال، موضحة أن هذا الإجراء يندرج في إطار استكمال الأشغال الرامية إلى تحسين البنية التحتية. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، غارات جوية وقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة تسفر الأربعاء عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل من بينهم طفلان وفق ما أكدته مصادر طبية بالقطاع. تواصل خروقات الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات حدودية عدة خلال الساعات الماضية، فيما وجهت الولايات المتحدة دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة واشنطن في 21 من جويليا الجاري، بينما يشترط لبنان انسحاب الاحتلال من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف المفاوضات في روما الأسبوع المقبل. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد بدء قواتها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب في تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بهدف إضعاف قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما هدد الحرس